أبرح حتى أبلغ مدمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرا.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن

0: كم يان قمرا بكريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علی من امتی صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیره لدلو بنیت پاشی بو خوا صلى الله علیه بها عشرا خواه گوره ده درود و صلوات ده بخشه تا امروفا و ده چاکی بو نسته و ده گناهی بو سرعتا و و ده درجه هر برزی پیده بخشه درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بنیر یمن ده صلواتی خومی پیده بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیره دجا سلامی خومی پیغمبری پیغمبری خواه اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبیت خوانی درود جبریل دبیت خوانی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خواه من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنیره منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابن الی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو يازد لواني كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتن بمن بست رزامن دي خواي قوله وهي وادان وإوي أزيز سودي ليور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مرخوش بسلام وكل واني رابردو لخزمة أو آتي بيشي أو آتي إستا كواخواي قول باسي لصبر كريائي والذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إتر كاتك واباسي لصبر كر ليرا يقلو موقفانا ويقلو زيقاني كوا بيوستي بصبر هيا باز دكا ودواتريش باز لشتي تر دكا كوا فعلا بيوستي بصبر هيا يقلو موقفانا أو يكوا كاسيك کاته کلپیناوی خوای گوره د کوجره ایتر او کسای کوا دوربرو خوشوستان او دوستانی تی پیوستی هم به صبر هه بس صبر بگرن به وی کوا حقیقت او کسای کده کوجره لپیناوی خوای گوره سیه کاته کوا خوای گوره حقته کلو من باز دکا دل نوایه چ گل یک زوره لبو اوانی کوا ایمانداران کاته کوا لیان کوجره دورو برکی به چه دل نواییان دبی؟ به چه دل یان خوش دبی؟ بایی که خواهی گوره حقیقتی اوان من لو بازدکا. ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کواتا ملین لبو کسانه کوا لپیناوی خواه کجرائینا اوان ملین مردینا. سبحان الله. اوانه که لپیناوی خواه کجرائینا ملین اوان مردینا. پیان ملین اوان اموات زمعی میت. سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله تشيل بينا يخوي يقول لك اجري يقتل في سبيل الله دياره وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك على حديث صحيح ده كاتك برسياري اللي اذا كان كتشيل بينا يخوي يقول لك اجري والشهيد يا رسول الله الرجل يقاتل الشجاعه والرجل يقاتل حميه الى اخره سنكسي شي برسيار ده كان ايواه بس لبو ازاتي هرب خوي ازا حزل الشر زنق ايواه لبيناوي حميه وتدفع له قوميته دفاع لعقبيله وعشيره ودفاع لبابتانه الى اخره شي او كسيك لبيناوي خوي يقول لك اجري الشهيد يا رسول الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لو أتبه يوم صلى الله عليه وسلم برستيش زور واضح رونو أشكرا دفرمي. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هر كسك بكجري لبيناوي أو كوا كلمي الله سبحانه وتعالى. كلمي توحيد برز بكريتوا أو لبيناوي خواه هر أو الشهيدة. إيتر أو لو بيناوي بكجري بونيتي بكجري لسر او رقاه بكجره خواهي قرده فرمي اوانا ملين مردينة بل احياء ملكو اوانا زندين ملكو اوانا زندين ولكن لا تشعرون ادلو ما هستي بيناكن خواهي قرده فرمي انقو هستي بيناكن اوانا زندين بلام انقو هستي بيناكن بلا او جوكو زانان كا لتفسير واتدا طبعا او اي تريج بازده كان لآل عمران فأخوي يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون زندين ورزق شهادة الله فالوردقاريا فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إتر أخوي يقول باسي عندك كذا فنوان زندين ورزقی شان هی وکو کسی چی زندی بلهم لچین اما هستی پیناکی لای پروردگاریان رزقیان هی لای پروردگاریان رزقیان هی کواتا و شاهدی خوای گوره بریاری خوای گوره که جیان و مردینی بدستا لبو کسی کل پیناوی برز کرنوی لا اله الا الله کجره ده فرمو انا نمردینه اوانا زندین اوانا زندین لای پروردگاریان رزقی شان پیدا دره بلا من گو هستیان پیناکن دیار خوش وستان او بابتا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي دكا لسندين حديد كباز لجياني شهداء دكا باز لجياني شهيدة كان دكا لبون منا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لصحيح مسلم دكا باز لجياني شهيدة كان دكا دفرمي روح كانيان لناو خواهي قرر سبحانه وتعالى بوشوي لناو هيكلي تيري چي كسك خواهي قرر روح كانيان ناو او هيكلي دكا او تيري كسكش دا سوريتوا لبهشت حيث شاء تصرح في الجنة حيث تشاء سبحان الله إتر
في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. سبحان الله. كواتا روحي شهيدة كان لناو ناوروشي تيري كسكدان لناو بهش دادا صورينو حر أوي بيان خوشة باتش يويك بيان خوشة. الحديث دي كاهتك ما محمد روايات كردية روحي إيمان داران نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة. سبحان الله تمشاو زيوازبك الشهيدة كان دفن مي لناو ناوروشي تيري كسكن دا صورينو لناو بهش بلام أرواحي باقي إيمان دارك أو كوا مرديا شهيدنا برمهر إيمان دار وأهل بهشتا حتى وكروج قيام داد لحياة برزخي تفرمي أويان لناو ناوروشي تيريك كوا لسر داريك لداركاني بهش دنيشي بلام أوي تيريان دا صوريته وروحي شهيدك. سبحان الله فرقي هي إيتر براستي جياني شهيدة كان وكخواي قد تفرمي إيما هستي بيناكن ولكن لا تشعرون بلام لا خواهي قول رجياني چي تايبتا لحياة برزخي حتى اكون روج قيامت دادي اوان لجياني چي تايبت دان اوان لجياني چي تايبت دان كواتا براستي اوا مسأليك وكو ابن القيم رحمة خواهي لبي كاتي كوا بازدك لكتاب الروح دليتا انسان كبيكاتي لبدن لروح للاشو لروح دلي احكام كاني دنيا لسلاشي روحيش تابع لبولاشا حتى او ايشو ازاريك لدنيا دا ديت سلاشد روح تابع لبو لاشد لدنيا دا او زا بابلين خوشي دبيني يا ناخوشي دبيني تابع لبو لاشكت بلام لحياتي برزخي احكام كان لسر روحة او زا لاشكت تابع لبوي ايت الليرة دا اخواي قولي كباز لو عندك كوا زندين روحة كان زندية و جیانی چی تایبت بخواین و رزقی چی تایبت بخواین خواهی گوره پیانده بخشی خواهی گوره تایبت پیانده بخشی و هروها و کلیانی چی معنویش فعلا شهیدان زندین زندی او کسی که تأثیر و کاریگری ها بیل جیان دنیا دا ایتر کسی که شهید دبیل پینای خواهی گوره سبحانه و تعالی شهید بونی وی کاریگری هی رسد باورداران لپاش خوی کاریگری هی و هانیان داده آوانش او رجای بگنو دریجه پیدری او رجای بن کواتل لولا نش فعلا آوان زندین کاریگریان هی لسر جیانی او خلقی کوال دوایوان بزیده مینین ایتبو اعتبارش هر زندین حقیقتی جیانکش یانو او رزقی کپیان داده لای رب العالمین ایتر ملین لبو او کسانی کواد کجرین لپینای خواهی گور آن مردین ملکو آن زندین برام انگو هستیان پینا کن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هل أدري جاي بابتي صبر فيست ما بصبر هي لهم جيان ماندا لبر أوي ولنبلونكم خايج ورب التأكيد وبقسم دفر ميلام توكيد قسمي ونور تأكيد ولنبلونكم خايج ودفر مي بالتأكيد تعقيد عند كينوا بشيء من الخوف والجوع بشتيك واتا لبو نكيري وكوزور بيزانان دا فرمون بشتيك تاقيتان دا كينو كمشتيك لا لترس لبرسيتي لنقصاني بكمشتيك تاقيتان دا كينو نك بهموي اوش رحمة الله اخواي قولو اديگر اخواي قولو زور تاقيرنو يقرس مان بكا خوابنا مان دا زور زحمة لي دربتي كواتا اوي كوا ديت السرمان خواي قولو بلطفي خوي سهلي دكا كمشتيك مان دين تسري برام ايما بي آرامين ايما نين كدا مزلاوين لبل او يوك قتمان لو انا كرا بدج باس مان كر كوا براستي لقدر طاعة عبادت مان صبر ما لسر طاعة عبادت او زا صابر دمين لسر انزام داني معصية انزام نداني معصية او زا صابر دمين لكاتي مصيبة وابتلاء ايتر نقصاني لوين دري لوين لكاتي بلا ومصيبة دبيني كوا كسي شي لرزوكو والعياذ بالله بيزاري در دبري ترخواي قرد فرمي تاقيتان دكين بشتي چي كم لترس ترس او زي ترسي چي عام لسر امتها بي ياخد ترسي چي تايبد لسر خودي او شخصها اتر انواعي ترسها كخواي قرد شد دين تسر براسل وكوا بقرر يوزيات لبري اصل طبيعتي وانسان وا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا اصل وا كوا انسان كاتي كوا مصيبتنا خوش لسر زيات بقرر يتولا يا خواي حسب ضعفي خواي بكا اتر أو تاقينوش هل لبو مصلحتي إيما يا ولنبلونكم بشيء من الخوف تاقيدا أنك بشتيق لخوف توشي ترسيك دين لسر أمت يعني لسر خودي أو شخصة
پیوسته بگره و زیاتر صبر بگری لسری و هر وها تاقیتان دکه بشتگ لجوع جوع برسیتی نبونی او زا برسیتی نبونی لبوی کوا پارنیه کوا پی بکری یا خود هیا بلان بشد ناکا یا خود هیا و بشی شد دکا بلان توشی نخوشه چیوا بوی نتوانی نان بخوی سبحان الله وکو او پارزیه استا انواع پارزیه لوانه چندین کس هیا چاکترین سیاره هیا بلان پیوست روژه اون ده ساعته با پی بروا لبر اوی پیوستی با روشتن هیا پاره هی انواع خواردن بخوا بلان نبی بی خواه لبرو پاره زولی منع کرا ایتر اوه تاقی کرنوه بشتیک لبرسیتی که واتا برسیتی هم لبر نبونی یان اوتا هبونی بلان نتوانی بی خوی و نقص من الاموال والانفس والثمرات وهو تاقیتان دکینوه با کم هینان لمال مالت لکرتی دادا لو تزارتی لتیدا لکرتی دادا والانفس کرت هینان لنفس واتا دورو برد کسی کر لید امریکا عزیز تا دوست تا لید کم دبی تو لعائله کد لبن مالکد لعشیره تکد ایتر لید کم دبی تو تاقی کرنوه والثمرات واروان نقصانی لبرو بومو لانتازت کم دبی تو ایتر همو تاقی کرنوه هموی تاقی کرنوه بلام لفکر من نتی همو تاقی کرنوه لطفی تیده خواهی گل سرطا دفنوی بشی این نافرین به هموشتکان بکمیگ لوان تاقی تان دکینوه پیش من بسه هی لو حالتی پیش من بصبر هی لو یک سرطا وبشری الصابرین مجده بده بکسانی چی آرام گر کواتا اوی کوا وار لیدکا لو تاقی کرنوه نسر کوتوبی اوی کوا صبر بگری دیاره برامر بتاقی کرنو کان ایمه لسن حالت یک داین يعني موقفي بشركان برامر بتاخكر وكان لو تن حالته بدر نيه يان اوتا والعياذ بالله تسخدك بزاري در دبرك وحرامه بالتاكيد لو اني لدايري ايمانش بيستدري زاري وهايا بزاري در برين اوك واجب ادنى واجب اوك صبر بقري صبر قرتن سي حبس النفس عن الجزع او نفس بقري بوك بزاري در نبري نخير بي خويا وأوزماند بقري لو يكواش تقدر ببرك وخلافي سنة إخوائي جوريا يا خد أوشتانا بقري لزمان كوا خلافي إيمانا نابش تقدر ببري وتصبر حبسة براستي خد بقري ولو يكوا والعياذ بالله بيزاري در ببري سب زمان س بدل وياخد ببدس وكوبيان صوص مدفن ميكوا كسانك لكاتم مصيبة لخود ده براستي أو والعياذ بالله أو كارو في شيء مسلمانانية فيش تخد حبس بكي ضبطي نفسي خود بكي ضبطي نفسي خود بكي كواتا حالتي يا كم سخطة كوا والعياذ بالله نابي لمسلمان بيت حالتي دوم صبرة فيش تواجبة لوش باشتر رازيبون بقدر إخوائي جورة زور مهمة نوق يعني أتشتق خيار الدادة بلا منات وين داري ببري نا هل أصل لدور لرونه رازيب بقدر إخوائي بروي تساق بزانة أو إخوائي اختياري كده لهمو حالتی که تو باشتره و کوزانان دفترمون اگه او پردی لانیوان ایمو غیب دههای دهاتو اگر لابدی ایم هر آشته حال دبجین که خاله مانی حال بجاده لواج باشتر حالتی آخر او یکو شکرانی دسر بکین شکرانه بکن لسر و مصیبتی که بسر هات لبروی باش دزانی خیر دنیا و قیامت تی در برام لیت دیار نیا ایتر لکاتی تاخیر نو کان خویم فبشر الصابرین مجدان پیبد با کسانش صابر و آلام گر مجدان پیبد سبحان الله يعني بتس مجدان بيبتا بتس مجدان بيبدا خوي يقول اتي دواتر دا فرمي اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اتلير دا فرمي صفتي صابر ارام غريكانسيه الذين اذا اصابتهم مصيبه هركاتك وانا مصيبتي كان هات السري هركاتك مصيبتك يا هات السري هر مصيبتك بو لمال بو لبدن بو لحبرش تيك بو كواب سرت هات وعتبه قشتي كاتا او كلا داو اما باو الا لكاتي مردم بلا انا لله نخير لهمو مصيبت هر مصيبت يشيان بسر داده قالوا انا لله وانا اليه راجعون لو حالتك ومصيبت يشيان بسر داده درين انا لله وانا اليه راجعون زور مهيمة او ذكرى زور مهيمة لضلو درون وبيلي انا لله اما ملشي خواين وانا اليه راجعون ودش قرين ولاي او كواتا الدنيا دار العملة دار الجزانية قيامة دار الجزاء إما ملتي خواين خواي قولاش تصرف لملتي خواي دكا كما يشاء وذا الظالم مشيئة خواي قولا بر لحكمته هموي لديك أي خويتي إما الإيمان ديارنيا شرني حكمتك أنا هموي تيبقين
أو إخوة كردي أو باشا بالتأكيد أو باشا وإنا إليه راجعون أما ده قرينه لا أو تاوك السزا وباداش ما مدى حساب ما لقلب كله بود دار الجزاء ده قرينه كوات أجا دار ب كارش وأنا كيل دار الجزاء للسري قد دار بيو إما ده قرينه لا إخوة جورا أجر أودر كي كلا بيما رادت سي كواب كسكترين مصيبته كسكترين مصيبته أو صبري لسر بقرين خواهی رو پاداش من داد تو تز او دوست دکر لی مردی خوششویست دکر لی مردی دیو تز از رو پاداش دیه چی هبی لویا براستی او ذکر وکو انا لله و انا الیه راجعون براستی وکو آوی چی فینکا بسر دلو درون داد دکری لحالتی مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بدلو درونو بقناعتو بیلی تاوکو خواهی رو سبحانه و تعالی لمقابل دا اوهم از رو پاداش تد پی باشی کوالا دوات دا فرمویتی بلام لبر توابونی کاد لیر دوستین بپشتوانی خوای گوره لوانی دهاتو دین و خزمت او آتی دواتر لتکمیلی از رو پاداشتی کسانشی آرام گر انشاءالله تعالی باسی دکن لخوای گرد پارینو لو کسان بین که آرام گرین اولا نسأل الله العافیه نسأل الله العافیه دائما انسان دواب که خوای عفو من بکی خوای تاقی من نکی و بشتیک که لتوانه من دانیه اوزا اگر تاقیش کرانو یا ربی خواه آرام گربینو شعاری سردو دلو درون من اوی بلن انا لله و انا الیه راجعون و صلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قشتنا ويكا دانا الرحمة خالي بلا لا برصتو تسوار دفرمي سبارت بو آتيكا كتاعاتي سورة فاتحية دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دفرمي باش أوي بعد أن عرفنا ما هو الصراط باش أوي كزاني ما الصراط ها لا بيشتر دا باسي صراطي كرت إذا دفرمي يعرفنا ربنا تعالى بأهل هذا الصراط باش أوي صراط ما زاني أو ذا خواي پروردگار بيما عندنا سيني أهل صراط چينا چينا كأو كسانيكا لوانا هجمار دكرين كخواي پروردگار لسر أو رقائي داناون وهذا من تمام الفضل براسي أول التواوي فضل إخواي پروردگارك أو كسانش ما بيد ناسيني لبرتي. فإن العبد إذا عرف الطريق صار عليه بند أجر رجاجي دوزيو رجاكي زاني لسري درواتن كزاني أو الرجايو أوش خلك كيتي دفرمي كاتك خلق كسق لسر رجاك دروا أو ما ديتي وملل ديجريتن يعني ها بطاقتي دي قريتن. فإذا عرف أهل الطريق أقر زاني أو كساني كأهلي طريق أهلي أو ريقانة تشينا وعرف فضلهم وزاني تفضلوا قورية كان هي در استأتنا سبيهم أو كاد دلنا وايام في دكاتن يعني استأتوا الريك تزاني بس أو الريدا دروي بس أقاتوا هربة تاني بي يعني توزك قرصاتي وناخوشي وزعمتي كتها بس أقر تمشات كد كومالا خلقاني تجوال أقرتوا بو الريدا روشتنا خلقانك لبيشتونا خلقانك والاقرتونا خلقانك بريدا كوان اتو زور دلت خوش دبي بوي كالاقر او كومال خلقاني او خلقانا دناسي ويدا فرمي دلنواهي بيدا كاتن كخواي پروردگار او خلقانا يان بيدا ناسي انكا نعمتي لقر كردونو لسر او رقانا انزادا فرمي انعمتا من الانعامي لا نعمتا وهي ايصال النعمه للغير قاندني نعمتاك با كسيتر دفرمي والنعمة والنعم كثيرة لكن الهداية أعظم النعم خوي نعمة زورة بلام قورترين نعمة أويك هداية كواتي هداية لهم نعمة كانتر قورترا شكا دفرمي هل هم نعمة كانت كالراوستا ولا سر هداية شكا كهداية ورقر نعمة كانت كش هم الشمول دكا أقر هداية ورنقر أوكاتي أواني تش ليبا دور دكي لو يدا فرمي ولزوم الصراط المستقيم هو الإنعام المطلق لو يبردوان بون لسر أو الرقار راستا أو براستي نعمتي يشي قشقيري تواوى الكامل من كل وجه لهمور رويك ونعمتك تواوى تواتا أو كسا أو نعمتا بيشواتي دكاتن برو سركوتني الدنيا وقيامت لبرهند زمخشري رحمة خوي اللي بده فرمي وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام ده فرمي لبرهند بروردقار بقشقيري بمطلقي إنعامي هنا باسي نعمتي كرديا بوي همو نعمته كان بقريتوا لبروي يكي لو نعمتاني كبروردقار دي كاتن لأن من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبقى نعمة إلا أصابت واشتملت عليه تنك هركس كنعمة إسلام قرتيوا بمسلمان لقلم درا أو كاتهمو نعمة كانت كش دي قرتو شمولي دكاتن كات أخواي پروردگار صراط الذين أنعمت عليهم أو كأتو نعمة لقر كردين كنعمة قورك إسلام أواني تريج دي قرتو دفرمي وفي تفصيلي بعد الإجمال فائدة لباجوي بإجمالي باسي كرت بكرتي باسي كرت باسي صراطي كرت أو جرهات بدريجي باسي كرت دوا چين أو كسانيك لسر أو صراطنا أوانيك خواي قورة نعمتي لقل كردونا ديروني دكاتو نك أوانيك ليانتو ربوا أوانيك قمرابوينا أواننا روني دكاتو بوما إنزا قرآن دفرمي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أوانك جرالي خواه في غنبر دكان
عليه الصلاة والسلام أوانا أو كساننا كخواي قوري نعمتي لقل كردونا چين أو كسانا نعمتي لقل كراوا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا توار تاقم بازدكا پیغمبران رازقويان شهيدان پیاو تاکان آي أتو حزكي لقل أو كوماليبي بيقما كاتك أتو لسر أو رقاد الروي كسراط المستقيمة هزب زحمتي هزب ملل هزب يعني توزك لاشت هزب وانا دكا بلام كدبيني پیغمبران و شهيدان و پياو تاكان پیشواتن لو انسان زور دلي بوانا خوش دبي كلقل او كوماليا درواتن دفرمي وفي ذلك اشارة ببشارة لعبده المؤمن او آمازك لبو مجدي با انسان ايمان داركي ببندا ايمان داركا كخواي پروردگار بيد فرميتن اقدار دكاتو بانه ليس وحده او بتنهانية وان كان غريبا في زمن من الازمة اقرتي لكاتك لكاتكان لشوينك لشوينكان او كسوكو غريب وابي شكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي طوبى للغرباء خوشبختي بو كسانك غريبا چينا اي پیغمبر اخوة غريبا كان فرمي اوانانا كدستيان با ريبازا كيمن قرتيا لسردمانك لخلقانك دور لو ريبازا لسنة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام اوانا لناو خلچي غريب ديارن كواتا راستا لسردمك لكاتك اتو لدنيا يتسوار دورت غريبي غريبة انسانك ريشكي لپناو سنت بي نقابكي لپناو سنت بي غريبة هالسوكو تو قصة كردنكاني لپناو خواي پروردگار بي يعني ها لحديثكان لآتكان هاني او من دا انسان دلي صاف بي انسان گردن آزاي برانبر برانبري هبي انسان كاري تاكي بو برانبركي هبي انسان اگر يكك صل من قطعك اگر كابرا و پیوندی خزماتی نکرد لگر اتو پیوندی خزماتی لگر بکا کابرا نه سرداند بکا اتو لپنای خواه گوره سردانی دکی او سلامد لینا که اتو لپنای خواه گوره سلامی لیدکی همو اوشتانه وره لکسه چی خر بکا و لو سردمه غریب دبی کوره دنیا تمشا او زور غریب بکی کوره او فری بس دنیا ونیا او جهندگ ها دلی او بهاشتیا او فلانه او نازمتیا لوی اگر چی لطاو دورکت غريبي بلام بيرد بيته أو رجاي كتولة سري رجاي پیغمبران بوا كاتي خوي أوها يعني قالتين ببيغمبران كردوا بلا إنزا دفرمي بأن طريقهم ملئة بالصالحين رجاي كي بريبوا لا بياو تاكان أو كسيكا لسر أو رجاي دفرمي ومن الحكمة أن ربنا تعالى علق أمر الهداية إلى صراط المستقيم بفضله ونعمته لا حكمة بخشش إخوائي پروردگارا كاري هدايتي هل واسوا هداية بالرقاية الراست هل واسوا بفضل نعمة خوي أنعمت عليهم يعني هدايتك بيوست بفضل إخوائي قورا بيوست بالرحمة إخوائي پروردگار رحمة إخوائي پروردگار كأو كسي قرتوا إنزا رقاي راستكاش أو دقريتوا لبران دي دفرمي لبو أوشتا بيوس ما بطن بو أويكا أو بابتر رنكينوا بيوس ما بطن لانيكا كباسي بكين نحتاج إلى بيان لأمور العدة دفرمي يكميان المنعيم أو كسيكا نعمتكي دكاتن كشي الله جل جلاله وذلك حتى نشكره حتى هوكو أمس فاس خواي قورب كيد يعني بيت دالي چه نعمتك اللي قر كردي چه لسا او ري داناي چه اتوي كرده مسلمان چه لسا او ري بازي بردوامي كردي چه يا الله جل جلاله لو اتوي لو كاتي يوا حتى هوكو سفاس خواي قورب كيد نتقرب إليه لالله جل جلاله نيزيق ببينوا نحبه خوش ما بوي نعظمه بقوري بزانين ها نحسن له العبادة بنداتي تشي تساعد لبوب كين سكدلان الله جل جلاله كأمي هنا وتا سر أو رجاء أو فضل لقل كردون لا ننسى فضله طرفة عين بقد يكتسع تركان الفضل إخوائي پروردگار لا يدنا كين سكأخوائي قورا أو فضل لقل كردين باشا
إذا همو ركعتك أو فضل ببير أخوة ما بينينوا همو ركعتك دي أتو سورة فاتحة دخيني دقيويك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كواتا همو جاري أو ببير أخوة دينيوا كأقر فضل إخوائي بروردقار نبا لسر إيما براست إيما ندبونيك قلوانيك هداية دراوين أها قرآن دفرمي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين كو أجر نعمة خواي بروردجار نباي أها كواتا نعمة خواي بروردجار لبو أو بنديا تون دي قريني تو تون هداتي ددا حتى دفرمي بصحيحي لبرائي كوري حازب هاتوا برائي كوري عازب دفرميتن بيغمبري خوان بيني عليه الصلاة والسلام للروج خندق دا كالقل إما خولي دا قواستوا لكاتي خندق دا وهو يقول دي فرمو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إذا عندك لزانا عندك فرمو الصحابة أو عندك قوتوا بيغمبرج عليه الصلاة والسلام لقروان أو إذا قوتوا كسوين بخوا أقر خواي بروردقار هداية إيمي ندابا نصدقك ما عندك ننوج ما عندك كواتي هداية خواي قوري ويكرديك أما نوجكان إما صدق قوتوا بيغمبرج عليه الصلاة والسلام لقروان أو إذا قوتوا كسوين بخوا أجر خواي بروردقار هداية إيمي ندابا نصدقك ما عندك ننوج ما عندك.

ها خوای پروردگار د فرمی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم راسی اگر بمانه نعمت کان خوای پروردگار بجمیرین پیمان ناج مردری کواتا صراط الذين انعمت عليهم كتولس او ربازي كخواي قورا نعمتي لقل كردوي قورا ترين نعمت كنعمتي ايمانا قرآن ده فرمي يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين داشتا چكان دهاتن منتيان لسا پیغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام دهانكو اما بوين مسلمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو موقفان دا ابو خواهی پروردگار آتی دا بزن فرموی منتد لسر دکن پیان بلی مند لسر من مکن لسر اسلام بونی خوتان لسر وی که ایمان تا هیناوا بلکو خواهی گورم منتان لسر دکا که ایوه کردو تا مسلمان که او ایمانی با ایوه بخشیوا تمشا یعنی خواهی پروردگار مند لسر ایمان داران دکا لسر اوی که او نعمتی پی بخشیون اینجا سیم خال المنعم عليهم اويك نعمتي على قل كراوه شيا كمرو فكان ايمان داران حتى وكو لسر اوش ربا زبرون ونسير على سبيلهم لسر جاي وان بروين كبزاني او ايمان داران ايك نعمتي على قل كراوه تون بونا شوا زكاني ها خوي پروردگار ده فرمي ولكم في رسول الله اسوه حسنه لپیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام سر مشقي هيا اها بازا پیغمبر ابراهیم دکا کلبو ایما سرمشقی هیا پیشوایتی هیا اینجا بهمان شیوا قرآن دا فرمی ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كاتب راسي وفضل لان خواهی پروردگار وكديدات بندکانی إنزا أو يدر دخي كأن الله هو الذي الله جل جلاله أويك فضل دكات بسريان بهذه المنزلة بويك بيان جيني بو بوستا بو بليا بو منزلتا نك بهوي كرد وكانيان بل كو بهوي أوي نك بهوي أوي بس فرمانا كان خواه قوري جيبا جي كرديا لنا هي كان دور كاتي توا وتوكل الى سخواي پروردگار بلكو بهوي او رحمتك خواي پروردگار لقلي كردونا ها تمشابك ك ابو هريره ده فرمي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرموي لن ينجو احد منكم عمله فرمي هيجيك الى اي وكرد وكي نجاتي نادا قتاري ناكاتن فرمي ولا انت يا رسول الله فرمي اي پیغمبر خو اتوش بكرد وكاني خود قتارد نابي فرمي ولا انا فرمي نخير امنيش بكر دوكاني خومني الا ان يتغمد الا ان يتغمد يتغمدني الله برحمتي الا ما قال خوي پروردگار نغروي رحمتي خوين بكاتن كاتا تمشى تمشى اللي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بما اندلتن كان رحمتي خوي پروردگار سنده گرینگه انسان داوی او رحمت بکه و که نغروین رحمت خواهی پروردگار بی بهوی رحمت خواهی گوره و ده توانی نویجه کام که هر بهوی رحمت خواهی گوره و ده توانی کارتا که کام بکاتن اینجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی سددو و قاربو و غدو و رحو و شیئ من الدجلتی والقصد والقصد تبلغو فرموی هول بدن ما بست او صواب وراستي ببيكن او كاتانيك بيانيانو ايوارانو كوتاي شوانو قوسنوي او كاتانا بو او كردوانيك خواي پروردگار ليد رازي بيو بدستيناني بهاش وفرموشي مامناوان دي هل بجيرن لا كارو كردو كانتان كات انسان نابي افراط و تفريطي تيدا بكا تفريط بمانا كم ترخمي افراط واتا درتون لسنور خواهی پروردگار ده فرمی بنده کم بر رحمتی من برو باشد اینجا کسا که ده چه تناو باشد و کواتا لیره پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمانده کاتن که او کردوانش دیکن همین رحمت خواهی پروردگاره

0: وكذلك نفضل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا يكشتر لهم نقطانا خواهي پروردگار أو آياتانا ما لبورون دكاتو تاوكو رقاي خرابة كاران بناسينو خوماني ليد بدور بگرين بو يكا لخالد سوارم دفر مناكب عن الصراط أو عنك لا رقا لا ينداوا لرقاي راستقينا الصراط لا ينداوا او كسانيكا بيويست لسرمان بيان ناسين حتى وكو حذر ور بقرين حتى وكو ليان دور بكوينوا حتى وكو رقاي وان نقرين خواي قورة پنامان بداتن كا دور كوتنوه لسيرات ويخواي پروردقا آتاكان من بو روندكاتو تا وكو رقاي استمكاران من بو بديار بكويتن. انزا خواي پروردقا باسي قصي بالقصش كاتك باز زكات دفرمي لسورة نمل آيات تلوسي وصدها ما كانت تعبد من دون الله ويكردبوكا وبكا اكا بيزغل اخواي پروردگار بي پرستن بيزغل اخواي قورة بپرستن لوي شيخ سعدي دفرميتن اي عن الاسلامي ها يعني دور كوتنوا بيزغل لدين الاسلام شتشكال بجيرن كأوان تيان دكرت وكو بابلو سليمانا كلا قصي بيغمبر سليمان كباسي دكاتن تيكر ديا قومة چي دبيني واخري چي روجن روج دا پرستن وايا انزا دفرمي لكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب دفرمي اگر تي او آفرتا زور زيرك بوا و ديتواني حق بناسيتن حق و باطل اليك ديا كرديتوا بلام لبروي او عقيدة فاسد او بيرو باور بطالو بوتسيها بوا وي كرديا بصيرتي دل نيلي واتا برتاو روني روشني دل نهيليتن روشني دل بكو جانيتوا انها كانت من قوم كافرين تشكا او افرت لنا قوم كافر كيبو لو او زيرتي او بلي متيش كايبو زيرتي بلي متي كيك برانبر ناسين وي حق ك الله يا ديني خوي پروردگارا لو يوا وكبلي نيدتواني بيبيني اگرنا مثلا افرتك بي سرپرشتي قومك بكا حتما دبي زور زيرك بي زور دانا بيتن شتکان باج لیگ بکاتوا حتی او کاتی که پیغمبر سلیمان نامکه لبود دنیری و دیخین توا یعنی که پیدالتن یان او تیا تسمیل بن یان او تیا جیشتان لبود دنیرم یعنی زور به زیره چی معمالا لگر بارو دو خکی دکاتن او قصه ای که دخینیو زور زیره کانه تی ده هیا حتی یعنی مثلا که کشکا که دبین توا کومال قصه و تیرو چی وهای تی ده هیا که دی سلمینی او آفرته زور بلیمت و زیرک بوا بلام لو ناحيه لبروي لغر كافر كان بوا تيكلاوي اوان بوا سبحان الله او بصيره تشي نماوا كناسينو الرجاء حقا لوي زور مهمه اوانيك لسرجاي بوتين لغر وان نبي ها پیغمبر عليه الصلاه والسلام كباسي برادر دكاتن دفرمي المرء على دين خليل برادر لس ديني برادر كيتي كوتا اگر اوانا لسا بوج بون اتوش اگر يابي اتوش دا كوي لگر بوج دبي اتوش دا كوي او ري قناعتك بيدينن كا او ري غير خوان راستا لو زور مهمة بزاني چهان يان صراط المستقيمة و چهان او كومالاني كا خواي غور نعمتي لقل كردونا لقل اوان بي لبرهن دي حزافة حزيفي كوريما رزا ورحمة خواي پرورد غاري لبي دفرميه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني دفرمي خلق برسياري تاكان لبيغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام أري تيشك بكم تاكا أري بات تاكاك دات ما باشتي تاكاك أو اشتاني على بيغمبر دا برسي عليه الصلاة والسلام بس دفرمي أمان برسياري خرافة ملي ذكر أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تشتك خرافة خومي لي بباريزم تكردوك خرابة توشي سزاي خواي قورم دكا لي دور بكوما تقسك خرابة لي ها تمام اوش تاني كخراب نو شر پرسیاری ئەوانم دەکراتە لی دوور بکەومەوە. لێ دەڵێ ضرورە ئینسانی مسلمان ئەو شتانە بزانی و بناسی تا خۆیانی لێ بە دوور بگری. و على هذا الأساس فإن من الشذ عن الصراط قسمان. لەسەر ئەو ئەساسە، لەسەر ئەو بنتینەیە، ئەو کەسانی کە شازن لە ڕووی سیرات، لەعنی لەسەر سیرات کەسانی نامۆن لەسەر ڕێگا ڕاستەکە، ئەو کەسانی نامۆیەکان دوو جۆرن، دوو کەسانن، دوو تاقمن. القسم الأول تاقمی یەکەم ئەوانەنا غیر المغضوب عليهم. المغضوب عليهم ئەوانەی کە خوای پەروەردگار غەزەبی لێگرتینە لەبە چ؟ لكفرهم وإفسادهم في الأرض. لبروي لبك كفركان لبر فساديان كلا سرزوي بلاويان كرديته وشينا أوانيش كاليهود أواني يهود يكان وكو يهود يكان كأواني فسادي وكفريان بلاو كرديته لسرزوي. دفرمي فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا الحق. ئەوانە نمونەی یەهودیەکان کە زانیان حەقچیە، بەڵام پێچەوانەیان کرد، بەڵام بێباوەڕ بوون بەو حەقە، یان دەیانزانی ئەوە حەقە، بەس پێچەوانەی ئەو حەقەیان کرد. خوای گەورەش دەفەرمێ وەزوریبەت عەلەیهم الزیلە و ئەینەما سوقیفو، کەواتە خوای پەروەردگارش ئەوەی بەسەردادان کە زیلە و سەرشۆڕی. باشە، اینجا دووەمیان لەوانەی کە لەو ڕێگا لایاندا چێنە، القسم الثانی الظالین، ئەوانەنە کە ئەخطأوا طریق الحق، ڕێگای ڕاستیان هەڵە کردووە. ئەوان ئەو سیفەتە لە چێ دێتە جێ؟ دەفەرمێ هذه صفتهم النصارى أو صفة نصارى كان كخواي قورا. وقد وصفهم القرآن بالضلال، خواي قورا وصفي عندك بقمراء أو كسانيك قمراء بنا لبرتي أو أنا علم يا هبوة بس إيشيان با عبادت يا هبوة بلام عبادتك يا بعلم ونكردوا إيشيان بو علم نكردوا كعبادتي بعلم بيتن. وكخواي پروردگار دفرمي قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إنجا همو أو آتانيك باسي أو بابا تدكن لسرويك بشي قمرائي پەنا بەخوای پەروەردگار نەساراکانی گرتیتەوە لەبەر ئەو بابەتە. قورئانیش دەفەرمێتن حتا ڕوو لە ئێمە دەکاتون، دەفەرمێ قل هەل نونەبیئکم بالئەخسەرین ئەعمالا، ئایا پێتان بڵێم کە کامە کەس لە هەموویان زەرەرمەندترا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ئەوانەی کە ڕێگا ڕاستەکەیان بزر کردووە ئەوانە کە ئیش دەکەن، یعنی لە دنیادا ماندی دەبن، کار دەکەن، وهم یحسبون ئەنەهم یحسنون صنعا، وا هەست دەکەن کە کردەوەی چاک دەکەن، یعنی لە ڕاستیدا کردەوەیان هەیە یان نیتیان بەڵە هەیتیان، بەڵام کردەوەکانیان پوچە، لەکنە خۆیان پێیان وایە ڕاستە، بەڵام لە شەرع ڕاست نییە، کردەوەکەیان قبول ناکرێ. لوي اگر او كردو ويا اگر لسر علم نبو، ها استا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لباري نويش ده فرميت صلو كما رأيتموني اصلي، نويش بكن وقتون من نويش دكن. كواتا اگر كابراك نويش بكا وكو نويش پیغمبر نبي عليه الصلاة والسلام قبول نيا نويش اكي، كابرا مثلا بري سي سوزده دبام، تار ركوعي دبام، بري مثلا ليق ركعاتي پینزار فاتحي دخينم، ها قبول نیش دەکەی لۆچکە وەکو پێغمبەر نیە عەلەیهی سەلات و سەلام. ئیدی کردەوەکانت کەش هەمووی حەتا لەبارەی حەج، خوزوع عەنی مەناسکەکم، من سككاني حج وعمرة لمن وربقرن كويدا كم لو إمام عمر كاتك أول شيء راهبة شي دبيني لا أشكوت شي خارج عبادتها بانجي الراهبة كيدك كالأخوار بانجي الراهبة كيدك إمام عمر دزك بقريان أو كسي لقريتي دفرمي قربان لبرتس دقريي دفرمي والله أو آياتي خواي پروردگارم ببيراتي وكا الله جل جلاله دفرميتن عاملة ناصبة دفرمي إيج دكن مانديشن بلام هيتيان لبو هجمار ناكري هيتيان لبو حساب ناكري لو تكا لسر أو رين يكا خواه ديويتن بهر كابرا كارو كاسبيا بي بهر إيشا كي بكاتن كواتا زور زور مهمة آقام اللو دو نقطي بيتن إنزا دفرمي التأمين بعد الفاتحة وهروها آمين كردن أو كاتيك كسكا سورة فاتحة توكل كسورة فاتحة تشمل على هذه الأدعية العظيمة التي اشتملت على خير الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة فإنه يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها آمين معناه اللهم استجب دفرمي كاتك أو إنسان أو سورة فاتحة يخين كأو دعاء قوري لخود قريتين كخير الدنيا قيامة تدا أو دعايا سندواء أو كسلدواء طابوني فاتحة كي بلي آمين آمين تيا بمعنى اللهم استجب يا ربي خوايا ليم قبول بكي أو آمينة بل قمان تيا أو كسيكا سورة فاتحة دخيني سندواء بري آمين دفرمي أويكا وائل كرو حجر دفرمي جملة بيغمبري بو عليه الصلاة والسلام كاتك أويخين دو غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيغمبر فرموي فقال آمين فرمي آمين حديثك لاي أبو داود أوشي لابو زياد كرده فرمي رفع بها صوت بيغمبر دنجي شي بيبرس كردو عليه الصلاة والسلام لقر آمينكي هم آميني كردو هم دنجي برس كردو لبراندي أبو هريرة فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي إذا أمن الإمام فأمنوا أجر إمام قوتي آمين أنقول بدين آمين شو كهر كسك آمين كي موافق آمين ملائكة بي غفر له ما تقدم من ذنبي خواي قول الله قناها كاني بيشو خوش دبي كواتا هول بدا آمين كد لقر آمين إمام كي بيتن كآمين كان يعني أمدوا إن شاء الله موافق آمين كي ملائكة بي شو كاتك أو إمامك سورة فاتحة دخويني وتواودك ملائكة كانش آمين دكا لو أتوش كاتك آمين دكا آمين كيتو لقر آمين ملائكة يقبقرتوا خواهي قولة لتاوانا كانت خوش دبي أجا ابن شهاب دفرمو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين بيغمبر بخوي دي فرمو آمين عليه الصلاة والسلام لبران دي خاتو عائشة دفرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ده فرمي يهود لسر هيتشتك حسودي بيتا نبردوا وك اويك حسودي تا بيتا با لسر سلام كردن وآمين كاتك دو مسلمان بيكتر دكان سلام ليكتر دكان يهود يكان زور حسوديان بو بابتي ديك اوها السلام ليك دكان ودوامشيان اويك آمين دكان لكات سورة فاتحة يهود كان زور حسوديان في دين حتى دفرمي لسردمي صحابي دا ولسردمي تابعي كان ترجى من أصوات التأمين فيها بعد تلاوة الفاتحة دفرمي مزقوت كان دنجي دا ولا زور آمين كردن لدنج قوري ودنج برزي آمين كردن لدوي سورة فاتحة كاتك سورة فاتحة توادبوها مو بيك دنج آمين يان دكرة ها زور زاروي استال لا جمعة كان لمزقوت كان كاتك إمام سورة فاتحة دخيني لباشان خلق كيدا بيني زور لا زور زيان ويا بيك وبيك دنق آميني دكان آميني چي زور برز مزقوت كان دنق داتو لقر آميني كيان كاتا دفرمي لسردمي صحابش لسردمي تابعي بو شوازبوا ابن قيم يجد فرمي أو آمين كردنا دان دراوة عند هذا الدعاء لكاتي أو دعايا تفاؤلا وكو قجبينية بويك والان بدريتو وبدستي بهيني كأتو دعوي أو شتذكر ديا وهروها بيتزي أو دعايا
1: كاتك او دعانا دكي دلي امين يا يعني خويا او شتانم لبو بين يتزي
0: بلا اذا انسان بندا زور بيستي بويد بك خوي پروردگار احتياجي اويك خوي پروردگار لتاوانا كاني خوش ببيتن لوي كاتك لناو او نويجيا كا تواود بيتن توابونكي با آمينك بيتن كخواي پروردگار لي خوشبون و رحمت خوي بسر دا برجينيو و بيگيني با ريگاي پياو تاكان لوي كوتاي سورتكش كا غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوتاي كي بويدي كا پیغمبر فيري كردوين عليه الصلاة والسلام آمينكش بكين تاوكو ببر او بخششا بكين خوي پروردگار طاعت عبادتي هم لاكوان قبول بكاتن والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان خوش وستانم لا باس خواسي كنوي زانستي ليك دانا ويخو تعبير الرؤية دينا سر بابتي كتري تايبت وستياري نوم زانستا أبيش بريتيلا بينيني مردول خودة أم بابتا راسته پیوسته بو یا سورس یعنی رابر بلا بلا بروی کم یک هستی هدی تایبتی هي چکه مردو العالمی حقا و کل اثرها تو قصجی حقا ولا بروی زور دوباره دبیت و خوبینین پیویا ولا بروی بشگل معبدین تفسیری کی کلاسیکی دکر نکته بکانا زور گل تقلیدی پیو دیارا که هندی کی راسیا پیوسی به تازه بونه و هي بنمونه لکته بکانا هاتو اگر کسی لخوی دا مردو زینو کاتوا او بلغی لسروی که جلدی دبغا کاتا پیست خوشا کاتا دی هرچی مردو زینو کیتا و کس پیست خوشا ناک پیست خوشا کردن رو بایو نبا نیه پیوستی به تعبیری تازه بشه گلو تفسیرانا که لکتی بکانا هاتو پیوستی به زخاوی نیو نویه اما لیر دالم وانه باسی شوازی و چونیتی لیگ دانوی مردو دکین لخوا با چند نمونه و با چند شوازی باسی دکن عزیزانم بینینی مردو یا مردن لخو دا دیارا مردن لخوا و بینینی مردو لخوا دوشتی جیاوازن ملام هر دو که مادم پیوست به مردن و زانان به شوازی جیاجا تفسیری ها کردو بنمونا امام ابن سیرین رضا رحمتی خواهی لیبه کسی که هاتا لای من لخوا بینیو ما خورو مانگ با یک و کوبونتو و هاتو تناومو امام ابن سيرين رضي الله رحمة خويلة بتفسيري كربوي في فرمو أميج بول بروي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دواي أوك خوي بروردقار باسي أهوالي روشي قيامتك أوك وجمع الشمس والقمر شمس قمر كو أبيتوا أو أوكاتيت الروشي قيامته أو روشي كإنسان رادك على دوستو أحبابي كاتتشكاتك قیامت درسته به پیش قیامت شمس و قمر کوده بیتو که تا مادم خورو من کو بوتو و چو تناوی او قیامتی هستاو که قیامتی انسان حالا سکاته کدمه باید لیک دانوی مردنی کسا که کر باوی که لآیت قرآن دارینا و فعلا واجب که برا وفاتی کدوی مدهی کم حتی کسا که هاو بولایت قربا من چوار کلیرم پی بوا خور هستاو بسر من نماو فرموی تو چوار تا چوار روشی که لخلالی چوار روشی که وفاتكي تحديدي كاتكي نقرتاوي كزنالن كزنازاني كيدم بلام وتي لخلال تشار روجي كمشتكي مسموح من ضمن تاس صالي كزنام يعني ما مسموح على شريعة الإسلام وحديث صحيح معناه كبيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي الصحابة والتابعين بدو أي رقم قصي عن كردو كاتك فرميتي تشار روجي كتحديدي كاتكني شو أنا متأوي لي كردو فرميتي خوي قرو القرآن فرميتي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا خوي قرو باسي ودكاكا خوري كردوه با دليلو با إشارة بسريوه لا قل أم تشوار كوليري كأم بيبو كردوتي با تشوار روش خوركش كبيني وتيهلاتو بسريوه نماوه دو أي آياتك اللي يقدعو تفرميت إلا دو آياتك ويكسر دفرميت ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا كاتنامين وفعلا كابرا تشوار روشي تيانا بران وفاتي كرد يا كابرا يا قهد بولاي وتي من بيني وما حندي مارو ميرو لبردما كوبو توهاتو تا نوجيان مو فرمي بلغي لسر مردن إنك ميت تو دمني مردن إيكي نزيكي نهو من دمني فرمي قربان شو نم تأويل إذا كيف فرمي خواهي بروردقار لقصة سليمانا فرميتي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتها ما دلهم على موته إلا دابة الأرض خواهي قبر باسي قصة سليمانا كافرمي قصة سليمان كاتك كويستما سليمان روحي بكشينه وبلاي خمان كاتك بيان زاني كسليمان عليه السلام وفاتي كردوه بدابي أرض بك قوشانك يان خوار دو دوائي سليمان كوت خواره شكا متابعي جنة كان يكر لسر قوشانك مردبو عن هل إشيانا كر لترسا ملام كاتك سليمان دكوي بهوي دابي أرض وقوي خشروك بهوي وحيوان وميرواني كلسر زوية آية قوشانك يان خوار دو دوائي بوكايا ودوائي سليمان كوت خواره أو جاي ترزاني عن مردوه أبو زانيان كتت دابة الأرض بريتيلة شي بريتيلة مردنو يالا دزانيتو كا
کته شیوازی تفسیر که بو شیواز بو دیار هچ کس ته ایبن مندی کی خو هي راست او خو هچ کس دابت الارض و تخشوک و خروک و مير و کعب بینه لا گیانیا یان لا شونه کابو حکم نایب بردن بسری ده حالی بزانی چونی دی فرق کا کس کا شخصیت کا تمنی استی او جا حکم ده دی بس بنونه ابن سیرین زار رحمت خو اله ده فرمی اگر کس گوتادی علی سر مین بر بلغی لسرچی بلغي لسر مردن اگر كسك اهلي وتار نبي اگر اهلي وتار وسلطان وجاب يوم مردن يا بلكو تمن درجيا وبريتيا للسلطان وبريتيا للصلاح كتسيري حالي يا كيف زاني اي ام كس اهلي ويا سلطي كيف تدس ام كس اهلي ويا كدوله من بي ام كس اهلي فلان وفلان كس هي فقيري دعم او ابن عن جد سلطان بدس هنا حالي جيش برزو نخوشيش بينيتي لسر منبر وتاردا هندي تفاصيل تري لقرا ليكي تو حكمي داو بسرويك دمري وعزيزانم بينيني مردنج لخوا بينيني مردنج لخوا ما حكمي مردنا بسر شخصا كزورق لمعبرين كيك لا سكان باس ما غير اناني اتكان قرانا كتطبيق كي بسر شوازي جوري خوكا بلان بينيني مردو لخوا اويش عموما علماء دفرمون خيره وتشاكيه وكاريكي يعني خير آميزة إن شاء الله خير دي تري أو كسيك خوكي بينيوا بمرجع وامجاني تياربي كبلغي لسر خرابي حالي مردوك يعني خوي من مونة توقر لخو تعب بيني كسيك مردوك بروتي ببيني أو بلغي لسر أو إلا جيانا شو تدره بروتي عريانا خيري بيونا مداخو بكسيكي خراب وخراب مكان يعني لدزنا اگر بيبيني لخوا بروتي رشتو بلا مهم كسي تعبيرنا كي باسي على العموم يا سكاني خودك ليك دانوي خودك بنمونه هندش ده زور جار الله يخلق خراب بلا متشاك مثلا جي معك ردن لقل مردوا كسي لخويا جود دبي لقل فلانا كسي مردوا كاريكي باش خوك خوك كاريكي وخويكي خير خير هم بو مردوا كهم بو بمرجه منينيته اگر راح تبوني بدوهات او كاتل شي جران بو احتلام تجبو هيك قيمتي نامه وبمرج محارمي نبي شوك هش كسه لخوي اجود بي لقل محارمي خوي جا شمر دو بيان زينو بي ملقي لسر خرابي وكسه وملقي لسر بي سي وكسه قاطبه اللي معبرين يقصه خوبينين بمحارمه ك لشت بي جران جا شمر دو بي وكسه تش زيندو بي چ پیاو به چ افرد او افرد به تن زیکتر به خرابتر چ توشی احتلام به چ توشی احتلام اي قرانوي مردو له خواچيه ما بس تمشي ام نمونه نه دین مو بچوکترین بچوکترین بشي خوبينين به مردونا لګل شوازه کی ترا راسته خو جواز ده او کوچون کابل بشه تسر منبر اهل بشته کو اهل بشته کی ترا قرانوي مردن لخواشي ضلين قرانوي مردن لخوا ام برسياره باطلاقينات توشي بيني لخوما مردو زينوبو تو ما وصل حكمك شي وانا بيت كيت زينوبو تو هاتو بلاد اگر باوكتا بلغي لسر زربوني مالو سامان بلغي لسر برزبونو عزتي نفس الدنيا اگر خيزانتا بلغي لسر لاوشوني مالو سامان وكمونوي اگر كرتا بلغي لسر نماني دجمن اگر برات خوچید کچیا کری اگر افرتی تو خود بینی و برات هاتوا خیره پشت قویله اگر پیاوی تو خود بینی و برات هاتوا مالت نیو نیو به یا نخیر اگر میراث بشکراو باوتان لجیان آیو یا میراث بش نکراو باوتان وفاتی کردوا یا ماو او تو خود بینی ببراکتا و دیتا و او بریتیل قوی بون و بریتیل بهیز بونی او شخص ما پیش بید کتا چیروکی شخص کن لشونه که و بشونه که تر جیاواز و هر جارو کسیک بو کسیک شتیکی بو تعبیر داده تو بپیجی بپی حالتی او شتانی که دبیندر لکسی مردنه ولا کسی مردوه لخوبینین بمردوه عزیزانم بوی حسدکم انبابتا کسانی معبرین لیک دروانی خو بتابتي بان خوازان يان خود كتعبير ذكي بخو وراسته وخو ليكي نديته ولا مشكي خوتا بهستياري يزاني مسلي بينيني مردن لخوا چونك بابتك هستيارة كسكا
لە ژیانانیەتە لە حقد و حەسد و هەندێک لەو ماجرایی کە پێی دەوتی حەدیث و نەفس لە ڕۆژانە ڕوویا بێ و شەوات بێتەخەوت. ڕاستە زۆر بیری لێ دەکەیتەوە بۆیە دێتەخەوت بەتایبەتی یەگەر کەسێکی خۆشەویستێ، بەڵام هەندێک جار کەسی دوورە، کەسی دوورە لە خەوتا دەیبینی پێویستە بە هەندی وەرگری. بە نمونە یەکێ لە زانایان ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ لە خەوی یا خەوی بینی بوو عومەری کونی خەتابەوە، ئەبو تاالیبی ئیبن طباطبا کە یەکێکە لە زانایان دەفەرمێ لە خەومدا خەوم بینی بە عومەری کونی خەتابەوە. پێش باسکردنی چیرۆکی خەوەکە تەوان ئەمە ئیمامی ذهبی ئەم قیسە باز دەکات، دەفەرمێ خۆی دەیگێڕێتەوە، یعنی ئەبوتاالیبی ئیبن طباطبا دەیگێڕێتەوە، ئیمامی ذهبی لێ ڕیوایەت کردووە، دەڵێ دەیوت من كنت أشتم عبد الرحمن ابن مندى أبدا، الله دائما جوانا مع عبد الرحمن ابن مندى كعبد الرحمن كري عبد الرحمن ابن مندى بيا يقول خينا واران ولمحدثين ولزانان إسلام بيا إخي صالح ودانا وحكيم أم ضلي من همو جاري جوانا بيا دا رقم لي وقسم بيا دولة دولة غيبة من ذكر الله خون بيني بعمري كري خطاب وسلام ليكر جوابين دا سلام ليكر جوابين دا سيرم قر لبالي بيا يدانش تجليكي شینی لەبەرە و نکتەیە بە ناوچاویەتی و هەندێ لە سیفاتی دەموچاوی باز دەکە. ئەلێ سلام مەکر لە عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ جوابی نەداوە، پێی دەوتم جوێنا بەمە دەدەی چۆن جواب دێمە، ئەلێ کەوای پێی وتم دەحسڵەکان نەخەوەکە، زۆرم پێسەیرم، زۆرم پێ ناخۆش بوو، سلام کەی لە عومەری کونی خەتاب جواب نەداتم. ئەلێ هەر لە خەوەکەمە لە خەوەکەمە دوایی کەوتی سلام ئەعلەمە سلام کرد جوابی نەداوەتی لەبەرەوەی جوێن ئابە بەدەدەی، پرسیارم گوتم ئامە کێیە کە عومەری کونی خەتاب لەبەر خاتری ئەوە جوابی سلامەکەم نادەتۆ کە قسەی پێدەدم توی ئەڵاوە عوسمانی کوری من دێ، ئەڵێ داچلەکان لە خەوەکە زۆرم پێ ناخۆش بوو، زۆرم پێ سەیر بوو، سلام کەم لە عومەری کونی خەتاب جواب نەداتەوە لەبەر شەخسێک کە قسەم پێوتووە، ئەفەرمێن ڕاستەوخۆ هەر ئەو ڕۆژە جل و ئەسبابی ڕێگەم پێچایەوە تا على بشرت بيش أو عبد الرحمن كريم مدة، فوالله ما رأيته ولا رأني لا من أو بيني ولا أو مني بيني، بس أنا بروي شهرتي كي أبو رخنم لبيرو بوسوني القصب بيدو، على والله ما رأيته ولا رأني لا من أو بيني ولا أو مني بيني، طبعا كذا القصب بيدو خلق مشكي مشتي خراب نسي سكردني جن كلا ناو كتبي زانا أنا بس كلا ضل جن بيد دام بس بير رخنة أم رخنة كي استا ومشتي كي موديل رشجاري أمر داو بیروبوچونی جیاوازی پێ دەڵێن ئەوان کاتی خۆی پێیانە و جوێن کاتەکە لە کتێبەکانە دەخوێنیتەوە لەسەر مینبەری معاویەکان ئەمەویەکان جوێن دراوە بە ئەبوتالیبیەکان و هاشمیەکان و جوێن دراوە بە جنودی ئیمامی عەلی کوڕی ئەبوتالیب، مەبەستی پێی ڕەخنەیە جوێندان مەبەست پێی ڕەخنە بوو، نەک مەبەست پێی جوێن بێ لە مستەلاحی ئەمڕۆدا باس کرا. ئەویش دەڵێ من قسەم پێدە و ڕەخنەم لێدەکرد، دەڵێ سەلام کرد جاوی نەدامە و لەبەر ئەو کابرا و دوایشتم ئەوە کێ وتیان عەبدوڕەحمانی کوڕی مەندێ و جلوو بارو چونی خۆم پێچایەوە تا ئەوەی بەڕێکەوتم چوون بۆ کوێ بەڕێکەوتم چوون بۆ ئەو شاری ئەویتێ ئاسمان، ئەڵێ کە چوومە ئەوێ بە شەرتێ لەوە پێش وەڵاهی نەمبینی بۆ ئەویش بینی نەبینی بۆ، فرمێ هەر کە چوومە ژوورەوە سەلامم لێ کرد و جوابی سەلامی یامۆ وتی شتێک شەرع حەرامی کردووە چۆن تۆ حەڵالێکی یەکسەر ناسیمێ و دەڵێ سوبحانەڵڵا، ئەڵێ کەوای پێوتم دەستم کردە گریان و باوەشم پیا کردم چێن تێم بەخواگەر نمازە تیوی که چه تو بولای من گردن عذابی من دوباری بکن رس پی عجیبی بینینی مری کوری خطابه بوشی وازه که بلگه بوله سر حقیانت یک خواهی پروردگار بشانی او دوزانهی داول لیک کاتا هم او اوی نبینی و هم اویش امی نبینی و که هاتو بولای یک سر پیوتو تو کسانی جون بمرده بیشوی دست که بخصاله هر سلام بکر هیچی ترم نو بخواه نیبینی و پیشتر بس لوری سلام کر پیوتم شتیک خواهی گوره حرامی کردوه بو حلال یقی بو جون ما پیدی زانی بو هاتو كمش بريتيا لكرامت وزانا يا فرمي انا والاولياء ذو كرامات قلت من تهو لوالد من غير اب كهم يعني اهلي كرامته اهلي فضل بون الان خوي برورد قال لا قصة سيرة كانت ربابتي بينيني خو كزانا رضا رحمة خوان اللي بيجاب بهداوة شاب الحداني ظل له ما حجاجي كل يوسف ثقافي بينك حجاجي كل يوسف ثقافي طبعا كابرايكي ظالم يستم كارمو وخلقي كي زوري كشت ومن حق ظل له ما بيني بيمو ماذا فعل الله بك اخواتي بيكر بي سبحان الله هيش كسيكم ما كشت الا اجره متوبي هيش كسيكم كشت بي اجره متوبي خلقي واجب وسط جار بي اجره متوبي الله دعاء بيوت ثم ما
دواوت شالك لو الله ثم النار برو عقري جهنم الله الله بيوم دواي عقري جهنم شيد لا ذكر الله ولا يدعى ثم لا أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله رجع واي أو كأهل لا إله إلا الله ك مجدان بيدرا وكما دم قناتي عن بخواي بروردقار هي بتاكو تنيعي ولا سر توحيد وفاتي عن كردوا قناعات موايد دواي أو يكا عقري جهنم وطولي خلق من يسان ليتو هرشي حقوق حقوقي ما في خلق إلا سر ملادة شي رجا موايد دواي وخواي بروردقار بخاته وبنشت لكم خواي عن يراو إمام ابن سيري إمام حسن بصري والله إني ابن سيري نيفرمي إني لأرجو له من إن شاء الله رجا موايك دعاء حق ما في خلقي بسر ونعم يعني خوي بروردقار وكو أهلي لا إله إلا الله كوعدي أو الحديث كان يا خاتب هج دعاي سوتاني كزور لعب من جهنم أفرمي حسني بصري كان قصي بجي والله خوي بروردقار رجعك إنا يعني تجي يرى حسني بصري لقل ابن سيدينا كبير موشن جيوازي هبو لنيوان يعني حتى أكثر يعني أجر كنت بمبدأ كزور كأي بيس ابن سيرين أما يوتوا وايد زاني ابن سيرين ميلي بلا يهبو بو يزور بطوري يوتي والله إن شاء الله خوي قورا رجع كيلي لعبة تا حسني بصري سبحان الله خوي خوي كبيني كقصي زور ابن سيرين أولا سر أم قصي كردويتي يوم دفاع بشوك كم مش دفاع يقني لحديث الصيحات وتتي من رجع مواي يجل أهلي لا إله إلا الله عليك خوي خوي بيني بحجاجة ودعا وتريش بدن قوتي أو رجعي ابن سيرين أو لا ترى إمام أبو نعيم رضا رحمة إخوائي لبي لجياني دا لكاتي تدريس كردن باري ورده كرد طبعا باري ورده كردن لسر تدريس حلالة بلا مشروط مرجي خوي بلا لسر علمي حديث اشتكي طعمة بولا زماني كونا يعني زور قرز يعني زور نامو هم علماء بدرجة أي تاريخ با ليبردي خويانو تلصوزيان بو إسلام نسيان بتوتو بلا أبو نعيم كابرا أبو معلومنا لكي زوري هبو حالی که زورش برزیه بود. ایم نگه دائم درس میلیم و که کسبت کنم. ایو نه اول کسبت کنم. دیل سر وش تیکم منی مامان نمی پیوشیم. که وش حقیقتی هنی حرامیه نشرع. وش وازیم. افرمی لخوا بینیم بیان حالت شونه. ماذا فعل الله بی خوی پنورد گاد چیلی کرد بی. دعای مردنی. علی وجدنی القاضی ذعیال. قاضی قضات بینیم که معلوم دالم هیا فغفرانی. لام خوش. إمام ابن خزيمة رضي الله عنه خويلي بل دواي مردني لخوا بن را عند الطلبة كان يبيني أن كم قصة نهر من شيلو كي صحيح ولما أن جرى أنا توي كثير إمام ذهبي أفرمي لي أن برسي ماذا فعل الله بك خوي بروردقار تشيلي كردوي أفرمي خوي بروردقار لي خوشو لدواي التي ترى كسي كي طلع لخوا بيني ببن خزيمة بيوم جزاك الله عن الإسلام خيرا خوي قرب عداشت بعته ورسان الإسلام فرمي كذا قال لي جدي هر عيني قصي بيوت موجودي خو بن داوب ابن المبارك لا برسي قربان ماذا فعل الله بك خوي بروردگار چي لي كردي دوي بردن فرمي غفر لي خوي بروردگار اللي مخوج قيل له بماذا بشي خوي قول له خوج فرمي برحلتي في الحديث حديثي في غمر اخوان عليه الصلاه والسلام كلته بلا ما فرمي دعاء وبيتم عليك بالقران عليك بالقران عليك بالقران من لسر رحلتي حديثك وكذا وين حديث أمم وخليم ونوب حديث إستاش أجركي مرقرتوه شو ما تبعشت وخوي قورش ليه خوشبو ليه خوشبو بلام عليك بالقرآن عليك بالقرآن عليك بالقرآن طلب كيد فمي واي بيوت أحمد كوري حمر زار رحمة خوي لي بخوي بيو بن ذا وكان لي برسا ودواي مردني ماذا فعل الله بك خوي قورش شيء لك ردي فرمي خوي برواند قال لي خوش ليه خوش علي خوش بو خوي رجان بسر قيل له بماذا بتشي خوي بروردقار ليت خوشبو فرمي بقولي في القرآن بوي كوتو ما قرآن مخلوقني دروس كلامي وكلامي خوي بروردقار يكيق لا بياوشا كان ك لزماني سفياني ثورية رضا ورحمة خوي لي بي خزمتي سفياني ثوري دا تقريبا رجعنا نزيكي مانگانه نزدیکی هزار درهم هزار درهمی داده به سفیانی ثوری پیوتو به قربان یحیی بن علی یحیی بن محمد البرمکی پیوتو به قربان تو هیچ مکه یحیی بن محمد البرمکی پیوتو به قربان تو هیچ مکه من همو سری مان یک هزار درهم داده می تعویت نه خدمت شریعت اسلام نجياني داوي بسفياني ثوري وتواجي لقلاك بسفياني ثوري جدو عيبو ذكره مشي كأم
يحيى بن محمد البرمكي وفاتي كر لخواب راوت يا قربان ماذا فعل الله بك خوي بروردگار چي لي كردي قال غفر لي خوي بروردگار لي خوش قيل له بماذا بشي خوي بروردگار لي خوش بو فرموي بدعاء سفيان ثوري بزار رحمه خوي لي سفيان ثوري همو شوي دعاي بو كردو لي خوش بو خوي اكي كلا بيوچاكان علي بن محمد التهامي ك ايش بيوچاك يا بو من دالكي دمريت كديار جرك سلطان يعني هل او ناو جوانا كلا كردواريا بوي دان راوا تعبير لما معنا كجي كسي من دالي بمريت بيانو تجرك سلطان جرك بسوتي واحد زور ناخوش خوي ببردگار ويكا نيبيني وان شاء الله نيبيني تو او ازارانا تشي او جي تششتي بيتي دزاني چن ناخوش عليك كركي مرد زور زور زوري بيانا خوش والله ميشي نوت نگری آن نخوش بر ذکر شکری خوای پروردگار و شکری خوای پروردگاری کرد و یک دربیتی ود و تی جاور تو عدایی و جاور ربه شتان بین جیواری و جیواری من لقل دشمنانم و اوش دراوسیتی لای خوای پروردگاری حلب شد آی چند دور دراوسیتی منو دراوسیتی او او لقل خوای پروردگار و رب العالمین و نیش دراوسی خلقی ام زمان چند دور دراوسیتی منو دراوسیکانی او چند جیواز كمرت برسيا ليكر ماذا فعل الله بك خوي بروردگار تشي ليكر تي زماني زومن كريكم بو وفاتي كردو او بيت الشعر موت ولا سر او بيت الشعر خوي بروردگار لي خوش فرزلقو جليل كدو شاعري قوري اسلام كجليل دمريت لخوالي دا برسن ماذا فعل الله بك خوي بروردگار تشي ليكر علي خوي پروردگار لي خوش وتيان بچي خوالتو خوش فرمي بتكبير عطين كبرتو في البادي او الله اكبر عليك لا لا دي كان اكردو مجازات بانغم داو ذكر كل بخوي يقرب على لي خوش قيل له فماذا فعل الفرزدق اي خوي پروردگار شي كردو لفرزدق فرزدق حالي شو فرمي هي هات هاي قرب سري چند دوره لي خوش بني خوا لناوي برد قذف كردنو تومت هلبستن بو پاکی جو پاکه که. اجازه بدهید سیری خواکه امامی ذهبی رضا رحمتی خوایلی به تعلیقی گرانوی او اثر الاخوار و دفرمه نسلامت بو لیل جیانا نل دوای مردنیج لی سلامت. هلا جیان عرب یک و دائما از یکی آن کرد. دوای مردنیج هلی سلامت نمود. کاملا دیاره عبارتی که خدا عمیزه بلام زیاد ما بسته بی اوی او هزانا رضا رحمتی خوایلی به قدری بابتي خوبيني بون با مردو و با بابتي كي گرن سيريان كرتو النوري كيوشي كيكا ل امامي النوري كيكا ل زانايا ملخوا طبعا همو تماني خريكي درسو دورو وطارو قصي خير بابو خلقي ملخوا بيني تيان قربان ماذا فعل الله بك او اخواي پروردگار چي لي كردي قال طاحت الاشارة وغابت العبارات وفنيت تلك العلوم ونفذت تلك الرسوم فرمي فري هرتي عبارتي جوان نما هرتي قصي زلو قصي جوان هرتي كتاب وعلم وزانست وزانياري لا مان بوا هر هم يفر سودي بينا قاعد تنها او عملنا بك كردو معنا او دو ركعات من جنبه ما نفعنا الا ركعات يا ركعات صليناها تنها دورك عاد نجنا بيك كردو بيت ما لبينا اي خوي پروردگار اسود ما توي گشتو هيچ تك سودي بيلا گهت اما و چندين نموني تر كزانه رضا رحمتي خوي لبي لا كساني مردو خوكان يان جراندو تو بو ايما كما بس بيچي زانه رحمتي خوي لبي بحثتي عليه او خواني كبين راو بمردو جاءت أويك بيان تو ماذا فعل الله بي يعني حالة جونا يعني شيء كي يعني شيء اللي بس نهات هو شاء أو خوانيك كسكا شتي وتو قصي جرا وتو شاء أواني ب صحابه وشبه تابعين شبه غيري أوانه وشتلب بما مصاب ما مصاب تلب براب كسي ترى زانا جرا وتو وتدوين يعني كردوه وكومنتو تعليق جانا سر وردكاري كومون بابتي نو خوك داو حتى جادي واجبو بود مكيش مكيش من سر خوك
بيني دو كلابيا يكو ابن سيرين وحسن بصري رضا رحمة الله عليه كأجر بل جنبي لسروي عالمي مردو حقا معبرين رضا رحمة الله عليه زناني ومتي إسلام نبم شوازة جوا بجيران ويخا وكان يندن نبم شوازة كومنتو تعليقو كشم كشمو راو بوشوني جياواز دروز دبي لسر خوكان كاتا بيوست جوا بدري با مردو لخوا بدر لا تايبد مندي خودي خو مردو لخوا دبي بزاني تایبند مندیه کی جیاوازی هی او کچونه ملوانه یکا بینینی پیغمبران و به تایبتی پیغمبری خو من الان نبینا علیه صلی اللہ علیه و سلام جیا من کرده و براوی تایبند مندی خوی هی به همان شواز بینینی مردو لخوا تایبند مندی خوی هی شوازی مردو اکا اگر بدر لو دی باجو پیشکی که لسرطه وانکا و رابر اگر عمومی او کسا که دبینید لمردوه ظاهری حالی چواردولی خوش بو بلگه انشاءالله لسر خوشی و ورگرتنی عمالکانی اگر بعکس او بو بیگو من بعکس او تعاملی لگل آدکری او کسی که دلی مردوی کم بینی و لخوا شوازی بینینی مردوه که شوازی کسا که خوی دبی معبیره که بیزانه چونیتی او حكايات يعني كان انا وخواي مثلا ضل فلانه كز لخو ما مردوه يعني لخو ما فلانه كز وكشون يسمرتو شو ما تسال قبرك يعني زندو بو مردو زور غرياو ضلي ايا كغرياوي هاواري لغلام شك غريان بهاوار وجيا لغلوي غرياني هاواري لغلام في المسكي لغلام في المسك الدصري كسي كد بدورو هر دو كي دو بابتي جياواز او كسي كبيني تل خوا مردوه آیا لخوکتا لسر قبلی بوی؟ یعنی ها تبو ناو تانو تو مردوی چون زینو بوی تتو؟ شوازی بینی نکان هر هموی جیاواز. هاش کسی اک حکم یک بدا لسر مردن. یعنی چند حکم یک دیاری که اولی ام حکمانه بو ام کسانه که مردون یعنی اگر آو هابو اوی علی الامنو مو تفصیلان هر هموی حالی. همو تفصیلانی که دکری لسر مردن بو شوازانه حالی. دبید جوان بزن رد چید بینی و کی بینی و تا ولما عند فرمون رضا رحمة الله خير اللي بتفسيري خو وكتشون ببيتشونيتي فرقك أبا بيز زمانش فرقك بوي بس يوم كده كبيست عندك لا تعزكاري بكرة ده شوازي لقدانه ويخوا بس يقلا أجهزة إعلام الرجال يمرو ده تأثيري كيزوزوري هي بس المخ إنسانه عندي الخوا كاني أضغاث وأحلامه تفسيري قرص قرص الله أجري عندي الخوا كاني جي خوي تايبتا فيوسا تفسيري تازكري أما أنا لناو كتب معبرين عنية لبدني بيني قياس كي تسرعو يا سانيك فرمي أنا رضا رحمة الله عليك بوي فيوسا أم بابتانا همي بهد ور بجيلت وشوازي ليك دانوي خو ببي شوازي جرانوي خو لبي بوارتت وجواز بكريت واروها ليك دانوي تايبتي بوكريت بو هر شوازو لهاد شكاتي اكو لهاد شخصي اكو بوهاد شخصي اكش تالا دين اكو تأيام بابتها وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويستانم لخزمة جياني هاولاني بيغمبري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين أو هاولا برزانيك بچاوكاني سريان بخزمة بيغمبري خوايا قيشتون صلى الله عليه وسلم إما ديان مانجي مولود من طوابوكا مانجي لدائقوني في غمبري خوابه صلى الله عليه وآله وسلم بدلك شاد وقشة أو ما قمان بريكل والزمن ودهريك شيء أما لخزمة جياني أمها ولا برزانين أمرو أمي لخزمة أنا باسي هاولك بريسكم كغير عربية كفي غمبري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمايشتك أفرمي خوا مني لعربة هالبجار للروما صهيب الرومي هالبجارد ولحبشية بلالي هالبجارد ولفارسة سلماني هالبجارد أوها والله برزيك أشينا خزمتي بريتي لسلماني فارسي كخويبو خوي حياتي خويبو ابن عباس أجارته ابن عباس يجبر روايتي هدورو دريجبو إمي باس كدو أفرمي كان أبي دهقانا باوكم يكي ولو كسانيك مجوسي و آگر پرز بو پلی اونده برز بو تو لمجوسیتا خریکی کردنوی آگر بو ببردوامی لناو اولادکان یا الله لهمو یان زیاتر منی خوشیست و ترکیز و چاوی لسر منو الله حتی لم اخیرانا و های لحاد حبسنی مثل الجاریه چون کچوله اگل مالا و نهی علی بشیت درو آگر لی ابتو آن الله باکم دائما چاوی لسر منی ایر بسم درو به هیش شوازه فاجتهدت في المجوسية الله من اجتهادك زورم كل مجوسية حتى كنت قاطن النار حتى وكو بم بقاطني أجرو أجر كروبو أجر برستي على قدم أجرم بجنة إهجنم إهج يقل لحظة بكوجاتو على باكش مزور تشاوي لسر من بون إهج لو شو نبش مدرو زور خمي بوكا دينا كم بقورم ياشتيق لو بابت طبعا لبروردية زور راگرتنی منال شوینه کاو چاو لسر بونو نهشتن بجولانو امانه زرر لخودی پرورده مناله که ادا افرمین روژک باوکم که اوه زور چاوی لسرم بو باشه وازه اله کاروباری زور بو ایشه که کوت اوه هچونه بی من بنیره ایشه که جه بجه اله پیوتم رولا برو ایشم بو جه بجه که بلام زو بگره تو کورم من تحملی و ناکم درنگ بیتو بخواد درنگ هات نوکد لیشه که بلام و زحمت تره بچو هرچونه کت کردو او ایشا جبا جاکو یکسر بگرهیتو الله منش کوت مره روشتم چوم لولاتی فارس الله لشوینه کوت یه پاریم سیرکم گمزه کی برز دروس کرا او سیرم کر سیرکم کنیسه اگه الله چوم ناو سیرم کر امانا نویجه کن بشوازه که ایمه نای کن بشوازه کتر الله نویجه که امانم بلاو جوان تر بو الله با دیاریان و دانشتم على توم از باکیشم اتر اگر ره بدوام او خلق آنیره و شاعریش لقان و بدوام من علی حتی اوارد دانشتم لام کنیسه هر پرسیار و ولام و پرسیار من سد دینه که اکر علی دوایی و توم اللهی آم دینی او هاذا خیر من الدین الذي نحن عليه بخو آم دینه باشتر ل اگر پرسی که ام علی پیام و توم اصلی آم دینه لکیو هات و لکیو سرچاوی گرتو و توم لشامو طبعا شامو

فلسطين هم بيغمبران عليهم الصلاة والسلام ربطة كتابتي أن هي وكو قبلقاي جهان أو هاي يعني هم بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لو جزئيتا روانا كراون بويا ليهوديتا لمسيحيتا لنصرانيتا لإسلام مثلا قرنجيكي زور تابد بشام وفلسطين وأنا أدري أفرمي برسيار مكر أصلي أم دينة لكيو سرچا وقلو ديان لشامو على مجتا إيوارا سير مكر موانو إيوارا قرامو على كا قرامو سيرا كان باوك مشيد بو يد أروا عالمي ناردو بملا بولا على هموشتا كان يخوي لبيرتو بو تيكون رولو تول لكيو أي بني أين كنت تول لكيو بوي على والله بوم جراو تم آوا تشو متر وكنيسة كم بيني وتشو منا يبغوا شوازا على وتي كورا كرم ليس في ذلك الدين خير بخو أو ديني كتب والرشد هيش خير تانية ديني ودين آبائك خير منه أو ديني كأس خماني لسرين آجر برستي وديني باو بابي رزولة وباشترى على من جوتم كلا والله إنه لخير من ديننا نا والله قسم بخو أو دين باشترى لدينك إيمة الله هنا ترسان مي هني هالرشي اللي كردم الله الأخيرة هاد دو قيدي كردا قاسبو مني بس لو لجورو بوي بهيش شواز نزيك دينا كان يترنكم وتي برو أجري خوات بكرو الله من جوكو جارن يوم نأدا أجري كم نأكردا وأجري زوزو أكو جا باك ما هاد تور أبو الله ناميكم نوسي طبعا سلماني فارسي خلوها والله برزانك أخو نواريها والله ناميكم نوسي وكنيسة وتم أجر هركسك هاد لشامو أقدارم كان بشكم لقال يا بروم على خبري أن بوهنا متي عن مجموعة نصارها تون للشام وتم كي إيش يعني طابو يسان برون أو بيجوا أقدارم كان على قيد كان يقاتش مش كان والرجل قال أنا درتهم بشام والله تفارس بجهش على كتشوم أبي سيركم خلق زوري كي مسيحية وكوالله تفارس نزوري كي أجر بارز بيو كم كي مسيحية الله برسيارم كروت من أفضل هذا الدين كي زور زور لهم كز باشتر للمدينة تابشن بولاي وتيان والله كاك كوم الله أسقف أو أنا هن لنا وكنيسة أو أنا أنا در وبيا وباش لنا وكنيسة أو أنا زور زور باش طبعا للنصارى يا رهبان كان زور تأثير يعني هي رهبان وكسان كترك الدنيا أن هر خليك عبادة ولنا ويهودية شا أحبار كان عالم كان يعني زور زور تأثير يعني هي لسريان الله بيان وتموتين لفلانة كنيسة بيان يكي زور قورو أسقف يكي زور قورو هي بتوبو إيه الله كروشتم سيرا كم أم بيان بيان يكي زور خبيثة خلق زور رزيلي أقرن أوي أكان دائما أمر بخلقك كصدق بيان وفقير وفقراء وانا الله أعطو نزيو يكي زور يعني أنا هموي أشار دو هموي خزنك الله زور رقم لم بيان وهل صاب الله هميش قسم نكر هلا لا إمام هو الله كاتيكم زاني الله لا دلي خوما وأبغضته بغضا شديدا زعزو الرقم لها الصابو الله رجع مرت الله كمرت هم مسيحي كانت أقريان وهاو أرو رو رو الله وتم بوستن والله أمبيا وبيا كي زور خرابو هرشي بارتان هنا أمبيا وكوي كردتو وتيان شتيواني ودا وتم والله ورن أمر شوينا كيتي الله شوينا كم بشان دان حوت قوزي زور قورا عالطون وزيو أوانيان در هنا الله زور توربون لأمبيا و يا والله إلا مودود ناشي نجين الله شو يعني هل ينواسي وبرد باران يعني أكل الله أوني بينا شو بيا وشتري يعني هنا كده أنا جوري أم شو يعني الله سيرم كر أم بيا وبيا كي زور رازق وصادقة خوش مويس سيرم كر بيا كي ترك الدنيا زور بهذا ال أو كاريخو يلو دين داريخو يا الله لخدمة أبي شامام هو أما دوهم نفرك لخدمة يا أمانات والله لخدمة يا مام هو خدمة مكر أو كوجيش السرمرق الله السرمرق أبي يوم وتم شيخي جوره وقسيسي جوره من شيب كما الى دوايته رب كما كوي وتي بخوا اميك مني لسرم بمشي وازا دين داري بكري اخوا ناسي بكري خلق هي زور كم هي لمسيحيه تواب هم خراب بلا ميك سيل موصل للعراق او انسان يباشوكم من بيركات على الشام ولا مدا ولغل هذا مو بنا موصل بنا العراق الله يوكسن دوزيه ولا قال يدانشتم وتفلان كزنار دومي زور رزيلي قرتم الله سيرا كان بالضبط وكو أوي تربيرا كاتو بياوي كي زور زاهد وخواناس ودنيا دا دنيا نويست وقيامة دويست الله اللي خزمت أوي شامام هو تاوفاتي كر الله بيوم قلتم آموشقاريم كاتش قري كوي كم بس ما دوية تبسم بو كوي والله للنصيبين لعراق لشويني كتل لعراق برو اللي بينا فريق كتر هي بناي منه وقصي لقال لك ولا خزمت أواب منه والله تشوم أوي لخزمت أوي شامام هو مدتي كي زور زور لخزمت يا أبوم طبعا نيك لو صحابه نيك عمري زور درج وسلماني فارسي
حتى علن دو عمري كردو عمرك لإسلام وعمرك لكفر الله لي بيوتم أيش كات لسرمرجا وتي كاك دواي من كزنا ما ويكز ما وشكبم أيش أجر فريا كبي نمرة لعمرية للروم بتشوبوا إيه الله ليهم ده لدواي وتشو من روم الله لنا روما الدولة من بوم هند أما رومالات وعبد وأشت أنا مبيا كونابو الله لخدمة أمبيا وش أمام وحتى هو كوكو تا كان عمري الله كوتا كان عمري أتشوم خدمتي وتمت شيفكم لا فلان كذبوا لي وهاتم بوئر الأشياء موبو موصول لموصول بالنصيبين ولي وبو عمورية وشيبكم يعني من دوايت وشيبكم الله يوتي الرولة من أخير كسب كسما نما ولو مجموعي إيما بلام أميدة كم لزماني تويا أويك إيما هموما تشاور ما نكرت بيت لو تم تشاوري تشيتا نكر تشاوري نبيك ما نكر في غمبرك ما نكر كلا حرمه ويتدرب لما كوا سردر هنا هجرت أكا أشيت بيني حرتين أشيت الشارق لبين دو حرتين حرتين بمعنى دو كيو رش دي كلا بردي رش عندي كيو هي لبردي رش وانا على أو شارق بوي أروال لنواشتك أوايا ودروبري شهرهم يجيرا وبا داري خورما أنا وشونا أشبر أشون الله منش وتم أي باش الدليل كاني شون بناس ما رولة تنشتيكي هي سع علامة بيا أنا بوسع علامة أي ناس تو يا كم أم بيا وقد صدق ورنا أجري بلام هذي وبري وري أجري وخاتم النبوة لنوشانيات يعني موري في غمبراتي بنوشاني وهي الله منش كأمان بيستو أم بيا وبرزج وفاتي كرد الله إثر برسيارم أكل لام لو هتاكو ما لعرون بلي لبني كلب الله بيوم متوت محرشي ما جاو مرو مالات وعبد ما يهموت أنا أدمي بمرجع من بقي إن حرم الله يوتيان زور باش أدقين الله هموش تكان ما أنا من يعني برد للريا غدر يعني ليه كردم إش تكاني شيء بردمو تسبلي أنا بس من الريا دس يعني كربة فروشنا متي أنا ما عبد هرشي هوار من كرة من عبد من كرة من كسيشي جورم لولاتي خو ما أنا فائدينه الله من يعني فروش بياش يهودي أنا أبو ما عبدي كبرايش يهودي أيش دساودس فروشت مي حتى مون بعبدي بياي لبني قريظة على كبردم يعني أنه مدينة لدورة ومدينة بيني سيرة كم والله ودوشي ورشة لم لو لو برا لدار خرما وثم بأخوايا ما أشوني كا بيا وصالحة كوتي بأخوايا ما أشوني بدوايا أقرن على شو ما أيو دانشت برسيارم أكل لخال كاكا أري بيغمبرك نهاتو أو أنا ودي أن خليش عبداتي خوبة خو مشغول مكبمشتانو كاري خو جيبا جيكو أو تا دار خرما بخزمتك الله دسم كربا خدمت كردن زور عزيتيان ادم الله روجك بسد خرما اكو مخريشي تشاكرني خرما كبوم الله اموزي ام كسيك سيدي من بو غوري من بو هات قسيب واكل وتي كره اغا لي نيه تو نزاني او جماعتك هاتون خوا بني قيل بو كوجي ام عربانه بو كوجي والله اسهمون لقبا كوبون تو بدوري بياك الله لما كو هاتوا أهمو يعني بيان واي أما بيا غمبارة هرشي سيرك أما كاري شيء زو أخرى في الركولة أم شهري إما الله يبحل لا سخر معك داب وزي متي متشيود أوه والله تشيبو الله برشي باشي ليام سيدا كم تي برو بصر إيش كذا وإيش تون الله من إيش هند يشتم كو كردو وورد كشكو وخر ماي وشكو أمانة الله شو يا وبكل ما عادي بقبة الله خم جانا لا في غمري خواص الله عليه وسلم وتم يا رسول الله ما صدقه وتم هنا زاني ما كتب فيها كي صالح يرد كده تام شارح حزم كده منش خدمته كبكم الله أقام لي أبو خرمة وكشك كان مني توزيع كده بسرها موها والله كان يا خوي لين أخوار الله يرضي خو ما وتم مني شانية كم الله قرامه ورد ورد في غماري خواص الله عليه وسلم لقباد درش وهاتنا ومدينة الله كهاتنا ومدينة عتاء وفترة أو هاتنا ومدينة برش تكرم كوا كده الله أم جار برد ما خدمتي وتم أي خوش بيس أما دياري وتم هنا الله في غمري خواص الله عليه وسلم خوي دنكي ولا خور مكاني خوارد ويتري توزعك طبعا لا أداب السنة في غمر صلى الله عليه وسلم هل هديك بوها تبي أواني الدور بري أجر دنك خور ما كيش بيع عطاء كردون ببشي نكردون لو هديك بوها تو أفرمي وتمتي التواو أما دو خالك كم دسكو الله يثير متابعة أكر أو كاتاني بحال مجالك مهبوايا أتشم أميز أو خاتمين نوشاني في غمري خواص الله عليه وسلم ببي الله فيها مردبو جنازه كان بري اكد هنه لبني قرزش پیوندیان پیوی هبو اروشتم بو جنازه که الله با فرصتم زانی روشتم اتشوم ام دیوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سیری پشتم اکر اتشوم او دیوی سیرم اکر الله پشتی دا شعرابو
الله پیغمبری خواص الله علیه وسلم هستی کرد پشتی روت کرد بو الله او مواصفات الیک اوتیان طبعا خاتم النبوات لپشتی پیغمبری خواص الله علیه وسلم نشانه کی سور هبو میلو سور الرجل نا وراسی شان یانا توز بر ولای چپو یعنی ل لبین هر دو شانیه بلا بدو اطراف چپو اروج الو استا الله پیغمبری خواص الله علیه وسلم او شونی پشان دام و شانی پوشیو الله یکسر پلا مردا د سکان ماسکو تم اي پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم من قصه من زو دور درج بود اجرم و علی بوم جرای و پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم زو دل خوج و تی حزه کم ها والله کانم بی بی سنم قصه او انا مانو بو گرای بدوای حقا لفرسه و بو شام و لیو بو عراق و ربو کنا عبد و بر و را لاخیره تا کوم من بدوزیتو الله شیات مان هنا لخدمت یا پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم جنگي بدر رويدا من هر عبد بوم جنگي احد رويدا خري وظلمه هات دروت يعني خوشويزنا رحد بو بلام هر عبد مهيشم بيناكري الله لدوي جنگي احد وروشه في غمر خواص الله عليه وسلم فرموي اكتب يا سلمان برو مكاتبه كل قال قوركي خوتا طبعا مكاتبه شتك عبد وقتي خوي هر كاتي مستبيتي خوي ازاد قال الاسلام شهر وهاي بقوركي وتوتي اما يخوم بكرموا إثر جوركش سعره كي لسدنا وتوهر كاتي أونا بارد وينام أزاد إثر لإسلام طبعا سنة يعني بابلن بشق للزكاة لصنف لصنف مكان الزكاة بريتيل وفي الرقاب أو يك الزكاة أديبه وكسانه كوا مكاتبة يعني كلها تاوكو أزاد بن ومسلمان يعني سخير كي زور جوري صدق لقال أمانة بك أفرمت شو بولاي جوركم ظلم زور خرج بوتم هاتو مكاتبة ولا قلاك الله وتي أتيب شيء مسلمان ببولاي وكبرة قريشي كاتو تيرة والله حتى وكس صدر خرمان نچيني اللي يا صوز بلا بيش شاي خوم راغو نادا كس يا صدر خرما كش تواو كرد ابي تشل اوقي التوني شنبو بين انج الله منج اي ها لشو ام بين وتم بخو ام سعري كي زور قوري ام لا دي شي بي اكر انك عبد تشيب كم وتي اثر او سعر تلو كم تريني الله منج بطلي شكاوات من خدمه في غمر خواص الله عليه وسلم الله خوشویز روی کرده ها والا نوتی آده هاو کاری براکتان بکن الله کسی و ها بو پانزه چل لقی بو اهنام لدار خورما فسیلی دار خورما بو اهنام که ایتر بو ناشتن اشه ها بو بی سی بو اهنام ها بو سی بو اهنام الله سیاسات اکیم بو که کردمو الله خوشویز فرموی امانه برا چالکان یعن حل کن حاضری کن نی نجی من بانکیم الله ها والا که اما یعن بیستشتکان یعن بو حل گردم بو یعن بردم چالکانیشان لگل حل کندم الله کابرار زو سری سر اما سیدکم باشا من خريكي چين هاتون لب زيوزاري منا الله يوتم اوسيا صداركت بو انجم الله يوتم هتا لدلي خوما وتم هتا مردن تو هر عبدي منا بي بلا وابزانم ورده ورده سيا صداركت صوزة بي الله كاتي كزاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي هاتو دار بدار اي خاتنا و هاولانش خولوشتك ندوري الله هر سيا صداركت بو ناشتم الله والله يك داني انوشك نبو هر امو صوز بو زور بجواني زور بگوري قشيان اكل الله مرجي كم هنا دين يوم أزاد لو نيوية هات ما خزمت في غمري خواص الله عليه وسلم أفر مجال سريك نرد وسريك هات و هلكيش ألطون في غمري خواص الله عليه وسلم فرمي أم هلكي برا بش من أخوة أخوتي في أزاد كي لو تم يا رسول الله بخوا تشل أقي خسوة سرم بهلكوش حلا بي أبا وتي توبي بخوا قوريا الله كبردم سيرك أما زور بقيمته الله يهوديم لو كوبونا وها ألم لو سعر سعر الله والله سل أوقي كذا مش لكم داني خمنا جهدا هات ما خدمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هنا أسي أزادي مهل مجي بو ما خدمت كاري الله لم كاتشا ورد ورد سير كم ده هزار جيش مشركين قريش كوبونتو هاتون حلفي كان قلتوا بيو أما حرب أحزاب ها مو سريع كم بيك الله يهودي ومنافق ولك مشركو العشرة كان يتري دوري قريشو بهر من ده هزار چقدر يعني هنا و انا هرج بن بو مدين الله اثر اصحاب هر هم قسيان اكر هم بيتاقد بون انصاري كان شتي كان او مهاجرين شتي كان او تشيب كان چون ام جنگ برين بره الله منش دسم برس كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله منش ترحكم هي لولاتي ايما مش كانت سر شوينك ايما يين حول ادين خندق يدروس كين اتر لیو جیش کنات وانه به ام لام بر او آسین و آنج لوبر او هیچ چمپیون نکری در بار تیر لبین یکتر آورشینو تا جیش که اگر تو رزگار مانه به پیغمبری خواص الله علیه و سلم امر رأیی زور پسند کرد حوالانش همو پسند نکرد ای لکیو و چون بکیم طبعا
شهر مدينة ديوكي بكاملي أو جراب

داری خورب. لیو و قلاکانی با بلن یهودیکاری لیو لیو نتوان هجوم کن. لدولش و او برد رشانه که عرض میکنن شاکان هر گیره و تنها یک لامایو. هاتنها والله ان في غمري خواص الله عليه وسلم توزيع كل هر كل زراعي دابا دهاول برون او كل زراعه شال هلك ان شلون سلمان الله سلمان خو يزور عذاب ولا ايش كدنا بو بدن قال مهاجر كان ان بابا ما هجرتك دو لو فر الدنيا وهات وما مهاجر الا ايما ابي لقى ايما ايشكا انصار كان بابا كره ولا ايما وهل اهل مدينه بو بيشتر هل يرب وعبدي او كبراب الله ام يعني ايو سلمان منا او انا جاي سلمان منا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که امی بینی فرموی سلمان منا اهل البيت سلمان لا هیچ کام تانیه سلمان لا اهل بیتی منا اما بو بفخری که زور گوره با سلمانی فارس سلمان بشه که لا ایمه لبن مالی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله وسلم طبعا فضائلی سلمان زور گوره لفرمایش تک خوشیز افرمه امام ترمذی روایتی که افرمه الجنة تشتاق الى ثلاث بهشت مشتاق سيكز بسم النبي يكم دانيان بريتيل علي كوري ابي طالب دوهميان بريتيل عمار سهميان بريتيل سلماني فارسي انجا سلماني فارسي روجي كبيري كردوا او بياوا غورانيك ام يكيك شو خزمتيان اما يان روشتو مردو او يتريان روشتو مردو او يتريان روشتو مرد شو خزمت بيغمري خواص الله عليه وسلم يا رسول الله والله من قومك بني مسلمان نبون بزور باش بون ترک دنیا بون زاهد بون پیاو باش بون خواناسی که راستقینه بون ایمانیان با آخرت زور به هز بو او حالیان چونه بخوایا رسول الله اگر اوانتوان بینه هموی انشوان دکوتنو ایمانیان نهنا افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ام آیت پیروزی بو هات خوارا و ان الذین آمن والذین هادو والنصارا والصابئین اوانی که باوریان هناو اوانی که یهودین اوانيك نصارى ومسيحيين اوانيك صابئين داودين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا هش كامي كان ايماني بخوا هبو به بروجي اخرت هبو به وكردوي صالح كردبه فلهم اجرهم عند ربهم اوانا اجر هذا شي خويا لا اخويا خويا انا باديني كي تازجنا هاتيو شويني كون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اوانا لكاتي سلام ريشا نغمي كان هبو فجاري نترسي كشانها أم آيات الزور كاد ملحدين وهند بيدين أم زمان علماني ملماني كان أو الدليل والله كاك هر إسلام ناشت أنه باشتا ومسلمان أو تأخوى لقرآن فرمتي يهوديش ونصاراش وصابئش وهمو يعني السنة باشتا لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا أجان لم سبب نزول النية أما نبيا وباشان يقول ك لسر النصاري حقيقي بون. طبعا راست الدين النصراني الدسكاري كراو بلان حتى الزمنان كي زور موحدين وخواناسكانين ونصرانية هرماون تواجد ينبوه بويا سلمان افرمو لو ادركوك يا رسول الله صدقوك واتبعوك بخوا اقرأبانا تيان بنا بخوا تيان براس زاني شويني شئك وانب يا يباجو طبعا لغزواتك انا لدواي خندق ولهم غزوك بجداريك دواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لفتح عراق بجداريك لجنجي مدائن وجنجي فرسة بجداريك مدتي أبيت والي مدائن إيران ولزمان إمام عثمان وفاتك طبعا عمرك برب خير وبركة وخواناسي الدين داري هند الصفات زور تايبتي سلمان فارسي هي كهاولان أجرنا ويكب لو أن كان خفيف الظل ألان سلمان فارسي كيقولوا كساني أول نبو مثلا دائما مرموت شنو اوانا دائما قصي خوش اكل لغل هاولانا صعبتي اكل صعبتي انا كي دروس دائما كيف خوش بو سلماني فارسي ايش يقول له هاولاني كا زور قصة خوش وكيف خوش لغل هاولانيا حتى ابو الدرداء طبعا للرواية كا هاتوكا في غبري خواه صلى الله عليه وسلم طبعا شون مهاجرين وانصاري اكل دبرا ابو الدرداء اكل دبراي سلماني فارسي هندي كي رضي عن كردوتو تشكالا لدواي بدرا وغزاي بدرا او برایتی با شوازن نما چون که هاولان مهاجرین اشکوت نسر سکی کار و کسابت و جیانی خوین هند روایت هاتو علا و دوانه برای یک بون علا جارک سلمانی فارسی چو و مالی ابو الدرداء هشتا آیتی حجاب نهات بو خواره و کتوپر خیزانی ابو الدرداء بین ام الدرداء سیدی که ام الدرداء زور شپرزه تی او خوشکی من با چی او خود شپرز کردو اوانه
وتي والله براكيتو أبو درداء بس خليكي خواناسي ودينداري وازي لدنيا بطاوي هنا الله أبيش وتي ديلي قربا أمشو من لقليام الله هاتوا بزماني بالرجوع الله هاتوا خوي كردو مالا السلام عليكم وعليكم السلام على خوار نشتي حاضر كردو خيزاني وتي منا ناخون بالرجوع الله سلماني فارسي وتي وقام نجنا ناخون لما الله تار رجوع كنشكيني الله رجوع كي بيشكان الله دعائي شو سيري كر نيجي عشاء يكسر دسي بيكر ب دز نيجي قلت ما وتي بخوا تا نخوي من جنا خو أبي بخوي الله خوتن هالصايا وسي نيجي قلت وتي بخوا بيار بخويته جاري سام وزاي وتي بخوا عربي بخويته توزي كي ما بون نيجي بعني وتي دي برام يسا هالصا بابي كون نيجي كين الله نيجي عن كردو بعني وسي بروجو بتو نيجش كاكا حق كاني خوا بسرتوا نفسي خوت حقي هي خوا حقي هي بسرتوا خزان وعائلش حقي هي بسرتوا بهم وجب جاكي على أبو الدرداء أم قصاني زور بينا خوجو لسلماني فارسي وبستي تي والله أبي بلى ما برمس ما بيغ مري خوا صلى الله عليه وسلم بلى مزان متشون أو رجوا بمنش كانوا أو نيالي من نيرش كمو آخر من طاعتكم تو نيال الله هات خدمت في غمري خواص الله عليه وسلم وتي يا رسول الله والله ما حال مسلم من سلمان اسا سلمان حل اخوي والله اللي بدنك عليك حق لاهلك عليك حق باشا لدينك عليك حق امانا بمن الله وتي صدق سلمان صدق سلمان وغسل من راسك اخي سلمان طو برو ما في خزانه كد بدا ما في خود بدا بخوا رجوك شد بشكينا رجوك شد بقرا ما في رب العالمين ايش بدا لطاعته اشتكانا بلام هموشتك حدي خوي وقياساتي خوي بدر سلماني فارسي يقولو كساني كالتواضع زور زور طبعا فرمي جارك بيابك بيني لبازارة هندشتي كريب وإزبي باتواز عني حمالة الله وتي ركاك إيشكي وتي بلا وتي دا أمن بوها القرب ومالو الله سلماني فارسي يبا كوليا لرية هش كسي بيابك جدي وتخوابا منها لقرب كوليا الله كابراج وتي رئوة كي خلق أوا بي الله تهي نازني وأبا عبد الله وتي أبا عبد الله كي وتي أكرا سلماني فارسي الله بلا مالي وتي بأخوانا بي هيشكي حتى مالو بوتبم شو حقكي خوم تأوي الله تا مالو بوبر طبعا تواضعي سلماني فارسي بحد كالسيرياء إخوانيتو لحياتي أمبيا وقورة سلماني فارسي هندي مقولاتي زور عظيمة قياساتي زور قولي يكيك لو مقولاتاني كزور جي كاري قولي أفرمي أقر قناها كتكربة بنهان إذا أسأت سيئة في سريرتي فأحسن حسنة في سرير أقر قناها كتكربة بنهانية كز أقل إنه برو تشاكي بكلا بنهانية أقر خرابي كتكربة أشكرا برو تشاكي بكلا بأشكرا أفرمي لكي تكون هذه بهذه شكو أو برامبر أو أوسطو خواهي قورو بو خلت خوش بي بهوي أو خرابي أو تشاكي كبه پنهاني كردوتا لخراب پنهانك أبوري بهوي أو تشاكي بأشكرا كردوتا عينا لو خرابي كبه أشكرا كردوتا خواهي قورو لت أبوري سلماني فارسي لسر مرقا أفرمي عبد الله قري مسعود وهند الله هاولان لخزمت يا أبون سير يعني كر قرياني كي زور شروب رك طبعا يكي قلو هاولاني ك لكاتي عطايا إمام عمر 5000 درهمي بو بريبو يعني صالانا 5000 درهمي هبو اللي همو أويك لصالكا أو سرفيا كنا يكرد بيز درهم بلان 5000 درهم الله همو أبخشي لبنا يخوايا زور بس هذه أشياء أفرمي هاولانا بدوري أبون سير يعني كر قريانك أجري لك هاتي سر مرقة الله وتن أي هوان عبد الله كرم صوتي تبو أجري تو هاولي في غمري صلى الله عليه وسلم إيش كي لمقربيني وشهادة بهشتي في داوي تو فرموي والله أو أحدي في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيدان أخوك أخوي جب جمع أنك هم جاري أي فرمو للدنيا بقدر زاد الراكبك إنسانك تنك تنك في هل أجري لك لو بلو شرم رهرا ونبه بزيادة النبي بخوام لما لام داو زور خجالة بارم كأحد كيف يغمري خوام صلى الله عليه وسلم جيب جنك أفرمي كاتي كوفاتي كر هموش تكاني مزنة أكرا باي بيز درهم مشتاني كي كم بسيطي هو سلماني فارسي يكي كلوبيا وقوراني كبدواي حقيقتها زور ويالبو يعني بير كرا وقنجك والله تيخوي بجيبه لناو نعمتي كي زور قورا وكو باشا جيان بريت السر ونباوكي خزمتي كا ركا برو شام وبرو عراق وبرو روم ودواتر
بعبداتي أوها مبتجة حتى وكو حقيقة دين مدوزت دي بير كانوا نعمتي خواه چنك قورية بسر إيمو ببي أمي خزمتك ما كبير ببي أمي اشتك ما كبير خواه خواه هدايتي دائمين أمي خلصر أمر راست الشقاء مجوانا بوبا في ما خلصر أمر راست الشقاء مجوانا أبي أما أما أمنتي خواه جل جاو چون چون سباسي كينو چون لبردم رب العالمين استايشي بكينو سباسي بكينو أبي هميشة الحمد لله لسر زمان ما بي لسر أم نعمة الإيمان والإسلام لبروردي من الله زور قرنقا من الله سر صدق بروردكري تصور كسلماني فارسي تواني باوكي بخلطيني والله من قصي الصادقاني خوي أكري ولا بروردي من الله زور راقرتني من الله سر شتيك احتمالك شتيك نوي بني يكسب فالأماري بدا برو هرشان سلماني فارسي عقلك الرشيدي هي لو يك أزاني مسيحية لا أجر فارسكي شاكترة دواتري إسلام أزاني كلا مسيحية كبا أشتري وإيمانين بلان بعمومي راقتني منالو سركونا كردني نتيجة كي بوشي وازنا بكتوبيري لي أكيد بوي واتشاك جورك لحرية دابل اللي بمنالك بلان سنوري خوشي بو دياري كردبي قران بدوي حقيقة لحياتها والله نزور زور إنسان إخوانته والله إنسان تشجوا رجلي ها والله يعني ورا لو بري الدنيا وببي ورا أمها مش وين أبكى وبقرة وخدمة كاري خلك تنهل في ناي دوزي نوع راستيا دائما يعني هندجار الله منك رجانا خدا أبينين همو لحظيك خدا أبيني خوا لطفك اللي وهاي لقلا كدون همو لحظيك شو كان برزكين أو أبيني هستي في أكين همو نعمتك أبينين لبشتي و دا صلاة وجواني خواه جل جلاله أبيني بوي إيما كالسر أم هدايتين في اسمه بوهي لراسيك زور سباسي خواكين لسري وأم تشاو برزاني هاولان كبيغمري خواهن صلى الله عليه وسلم بيني وموري نبوتيان بيني و أما هم أديانا كان يتر شاهدي أدن وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أقر هيش قصة يكما النبي داستانك لداستاني سلمان نبي كافية بو أوي كأديانا كان يتر همو مجديها تني في غنبريان داوة صلى الله عليه وآله وسلم أمش أو يقين حقيقة أجيانك آيني في روز إسلام كوكراوي همو آينا كانوا خاتمو بختي همو آينا كانوا كوتاي همو آينا كان خواهي داوة اللي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت رحمة وبركاتي أسماء زي بسلمان ببارين عفو عافيتي خود بسلمان ببارين خويا سرفرازي ام دنيا او دنيا منك درجة كاني خير وسلمانا ولاك خويا الشرمن دي بردم ديواني ختمان مك يا اكرم الاكرمين خويا داوال لي اكين بناوي جوانت وصفتي برزه باسمي عظمت خويا جان دلو درون من برك الخير وهدايتي يا اكرم الاكرمين خويا جان داوال لي اكين امسات عليك لحياتي امبيا وقورانا باجر فاداشتي كي زور قورا بو امام يونس يا الهي داوال لي اكين اما بتشاوي سرمان بخدمتي في غمبر نجيش من صلى الله عليه وسلم يا إلهي بخوا ضل من بر لمحبتي أو داود لأكن يا إلهي محبتي ضل من بقينا في غمبري خوا صلى الله عليه وسلم يكنا من لخدمتي أبينا صلاوي أما في بقينا صلواتك أني أما في بقينا يا إلهي داود لأكن بناوي جوانا وصفتي برز باسم عظمت يا ربي خوا سر فرازي أم دنيا أو دنيا منك لهمو قناع كان من بولا گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه زانی منو کردو من عفو من که گناه نما زانی کردو من عفو من که یا الهی رحمتی خود بسر ما نببارن شفای خود بسر ما نببارن یا الهی رزق حلال خود بسر ما نببارن برکاتی اسماء و زهی بسر ما نببارن یا الهی داود لی اکین بناوی جوانت وصفتی برز با اسم عظمت یا الهی ام کلمتانی جمال لیبو لمن قبول که وتمان لمن قبول که يا إلهي داوال لي أكيد من جرى لو عبدانيك تولي أن راضي أبي خوائي لمن راضي به خوائي لمن راضي به خوائي لمن راضي به خوائي لقناهي مردوكان من ببورة لقناهي داكوباك من ببورة لقناهي أمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي داوال لي أكيد بناوي جوارد وصفتي برزة باسم عظمة قبول منك يا رب العالم بزي خود بسلمان ببارنا يا أكرم الأكرمين يا ربي خويا بمن يرى لو عبداني لساحي محشرا بسري برز وسري دموشاي في غمري خويا كان صلى الله عليه وسلم يا الهي داوال لي اكين برحمته بزي خود بكرمي خود ارامي ورحمتي خود وسلمان ابو بالنا يا رب العالمين يا ربي خويا جان امتي في غمري خويا صلى الله عليه وسلم انه نار حتي زور قورا
بخوا كسمان يتنهاتو نبي يا أكرم الأكرم خوا بهانا ما نورا دامزراو مانكا يا إلهي دامزراو مانكا يا إلهي دامزراو مانكا يا إلهي عاقبة من خيرك يا إلهي دا ولي أكين عزتو شهامة ودينا كمان بجروا يا رب العالمين خوا مسلمان كرو قائد سرك دي جهان يا أكرم الأكرمين خوا دا ولي أكين بناوي الجوانة بصفتي برزة باسم أعظم قبولي ختما في عطاك لم دنيا قبولي ختما في عطاك لو دنيا لم دنيا قناها كان زور شاد ونتو يا إلهي لو دنيا مغفرتي خد بسرمانا ببارينا يا إلهي تو خد حاجة كان من وجب جيك كارباري جيان من ريخة وچر كساتي ممان دردسي خو من يا أكرم الأكرمين خوايا لها مشتك أو اندحل من مدر محتاج حرام نبين يا أكرم الأكرمين خوايا محتاج حرام من مكة خوايا محتاج حرام من مكة خويا محتاج حرام من بك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: محمد.
1: قال قرآن أفرمي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هيندم تمن تيت ندع كوها انزار بوت نار ابن عباس كآموزاي في غمر صلى الله عليه وسلم وترجمان قرآن وحبري أمت أفرمي أي أولم نعمركم 60 سنة. تمن بيت ندع شصال في غمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم أفرمي أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 من عمره. خواي قورا عزر بو عبدك نايل يتولى بياو لجن تمني قيشت شصال برو خواي فرورقار هنعاو ننيت أقاد لخوت بي أولم نعمركم 60 سنة. آية لخوت نفرسي وخواي فرورقار تمني شصال دا بيت بزيف يتاهاتو بو إلى قنزيا بسر كشي نمري. استاك چن کستان هي عليه صفاز بو خوا صفاز بو خوا لگنجيتي انا مردم لسر فلانه بيرو باور لسر فلانه ريگي خراب لسر دزيو پياو کوشتن نمردم خواي صفاز بو تو خواي گوره او عبدي خوش خوش ويستو تمني دريش كردو بو توبه في عطابك عزيزكم سيري سرس في كي خود بك سيري تمنه گوره كي خود بك سيري شكرو زخت كي خود بك بس دهيك بخوت عبيتو بيك بخاطري خوا قيامت شاوريت اكا كسيك وها تمني قوريا ابي زور بزي بخوي عبيتو چوكم لخواي فروردگار ونزيكا بويا خواي فروردگار عذر بو عبديك نايل يتو تمني بقيت شصت صال بزي بخوي وقيامتي خواني يتو اتر عذرت نما واي تيايو بتمنو الرشبي اي او كسيك وها توزيك ترباسي شي اكم بتفصيلي كوها خواي قورا مويستي خصوته دا متاود رش لدواي رش رشي اكي آقات لونية بوتي همومان لفيري راعكين هو كاري رش كردني شي حزد بمردنية هموش صبوخ كردنية كتو اي كي نيتت اوية فيري اكت بشاري توا بو شوارب رشيو بو سر رشيو بو رش رش كردت روش بروش بيري خوتي ابيتوا كجناب التمند بروبان روشتوا بوي عزيزكم آقات لو بيك خواي فروردگار بزيبتو آهات و تمنه كي فرخيري داو فيتو تمن تدريش کردوا بويا أن الشيخوخة نذير الموت والرحيل عن الدنيا. كاتيك إنسان تمني بروبان أروا جنجيتي تي أفريني أو مرحليا أو إنزاري أو يك جنابت لمردن نزيق بويتتوا ودنياش برو جيهشتن أروات إتر عزيت خوت مدى بتعبت أواني كتمني أن لا تشل ولا تشل نزيق بونتوا دو مرحلة جيان تيفرانو بيست بو تشل بيست ما وأجر خوابيتي قابل ببيني تنهارش في كان جنين بتعبت أواني كإساكلة تمني خمانة جيشتون تشل تشل أن تيفرانو وريابة خوت نخلتيني وريابة ما الخوت كأول نكيبو قيامة عزيزكم بويا في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة موست في كان تنهو مكيشن او النور لدى متاوتا بو روشي قيامة ما من عبد يشيب شيبة في الإسلام شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. هيت مو يكيس في لو دا متاويت ودرناتي لسر توحيد لا إله إلا الله ونيجو روشو قردن إلا أبيت بلا جكتور يبوت لروشي قيامة أو لسر فردي سيرات لا تنتف الشيب هل مكيشا موسي بو هل مقرى بس تبو غيلي دا جار باس في بيه نلين ما مسافر مو ده هي في غمر عليه الصلاة والسلام بأبو قحافة فرمو غيروا هذا واجتنبوا السواد دمو تاي بقورن بلام خطان للرج بدور بقرن برو سيري علماء أمد بكا اواني عبر القرون هاتو نخ نشان دمو تاي عن نداوة يكي وكو عالمان خيزانك اي اجيرتو دايكي عبد الرحمن ابن شيخ صالح ابن عثيمين افرمي قسم بخوا حتى وكو مرد مجالي نبو خنج لدى متعيب ده جنابت جاجار في ايوسة اگر حز اكي سنة تطبيق بكيتو ريشكت بقوري لباتي او سبو غبوني غام قرشي كوا اي كاتقير زيادي لي ادي جاجار خنيك لي دبار ريشكت سور بيه اگر تو دواي سنة كوتو ده بس 3000 دينار عراقي 15 سال جره بخوت فرق اكي بو اوي زياتر مردن دلبير بچي بو يا عزيزه كانم توزي اگات لخوت بي او ريشس فيها مو كرتي هلي مچيشه همو روجي سبوغي مكه با جاجار سروچاوي خوت ببيني بلي اي هاوار مردن ليت نزي بو مالت كاول بو فري اي خوت كوا بو يا كاتيه كتو وك گنجيك دمو چاو شوار بكد رشا او كاتكس هز بوناكا كلام مردن الزيق بوتو عزيزكم بويا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سرو ريشي ليس فيبو فرمو يا ربي ما هذا وتي خوايا ما تكيه لمنا درزبو فرمو هذا وقار وتي أي إبراهيم أو الريز وحرمة بوتو أو بياوتية ريشي ترموت بياوتيتي تو أسل ميني فرمي اللهم زدني خوايا زيادك أو موصفان بو أوي زيات الريز وقدرمها بي بو أوي زيات البخو ما بتشموا إنجا فرمو دكي دايك عائشة رزاي خوايا لبيكاتي كبيغمر صلى الله عليه وسلم باس يواك أفرمي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هركس يحزب لقاء خوابك خواي فرورقار حسب لقائك وهركسيك حسب لقائي خوانك خواي فرورقار حسب لقائناك دايك عائشة فرمي أي في غنبر صلى الله عليه وسلم شون إيما حزمان بلقائي خوانية لبرويها مو مان لمردن أترسين وحزمان بمردنية فرمي نخير عائشة خان أويك وهاتو أي ليوانية عبدك كتاك كارا كالريشي لإسلام أسفي كردوة كهلقري توحيد لا إله إلا الله بو الرجانة او كسكاتيك وها فشطاه الاكال دنيا وروعك على قبر قيامت كابيني ملائكتو كفني بهشتو بوني خوشيان بوي هاوردوا او كاتلو سركساتيك كسكاري بوي اجيرن او بدن بخندو دنيا جيئلو ازاني او لا الم لاي خوشترا بلام كسيكيش كوها فشطاه لمالكي خويو لحرام رباكيو لموش حرامكيو لمال خرابكي هالاكا سير اكا اولاتري زور زور خرابترا بويا لو يا حزب وناكا بقريتو بولا اخوا خواي فرورغاريش بس شوري عباتو بويا عزيزه كانم كابراي كسوبو داواي جن وك اماني خو ما نبو سترو ريشان رسكنو بغنجي دركون شوبو داواي جن بوك خاني سيري كرت عقلي نيب ريشوي فيبكا هرشني هاوردي وبردي طبعا مله دواوين وسيرا اجيرنو هرشني كتاوردي وبردي كشانو فيواني كرت أقلي هاو سرگيريا كي نبريوتي بخواه كاكا تور رشد سبي بو فيتو نماوا بتواني جن بخاون كي كابراش بياوي عاقبو لبرخويوتي عيرتني بشتيبي وهو وقار فليتها عيرتني بما هو عار وتي آي دسكياوم بريشي سبي مني تاوان باركد كبياوتي ورمزي شكوي منا كخواي قور الريشي مني سبي كردوا ببياومي زانيوا تومتا ناو صالوال لقنج عاقل ترم لجارانم وشيار ترم لجارانم نيوجو طاعتم باشترا حجو عمرم كردوا بلام او بريشس في كم من تاوان بار اكا براستي خفت باربو من ككاتي الريشس في كم ريزو فياوتية فليتها عيرتني بما هو عارو خوزقا بو مني تاوان بار بكر دايا بيو تايا الزور فيري ريشكت سبوخ كردوا تايا فيلم ليبكي خوزقا بو تاوان بار بي بكر دايا بيو تايا تمانيا كي زورت هيا نيوجكانت مضبوط نيشوت فيا ناكم بوا من تاوان باركاك خوار يزيل يمقرتوا اوش خلقي امسر زيويك استئيه وعيبين.

0: بسراني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دين سار پیشکش کردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي پیشکشتان دكرت بو امرو دين سر جزئي يكم خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلکان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله
0: در جزئي يكم خواي ميربان بكاتا روناچي بودلكان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: من لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الرجوع إلى المعاصي بعد أداء فريضة الحج نكسة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلن يرفث ولن يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. فإذا نقى صحيفته بهذا الحج فإن من السفه أن يسول الصحيفة بسيئات أعماله بعد الحج. وهكذا أيضا موسم الصوم في رمضان، إذا عاد الإنسان إلى المعاصي فقد خسر خسارة عظيمة وانتكس نفسه عظيمة، فعليه أن يعود إلى الله مرة أخرى وأن يستغفر ويتوب. والتائب من الذنب كالذي لم يفعل الذنب أو أشد، يعني قد يكون الإنسان بعد ذنبه إذا تاب إلى الله واستغفر أحسن حالا منه قبل ذلك. ألم تروا إلى آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عنه: فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا الاجتباء والتوبة والهداية حصلت بعد الذنب، فقد يكون الإنسان بعد الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب إذا تاب إلى الله ورجع وعرف أنه مفتقر لله عز وجل.

0: ثمة سؤال في هذا السياق في سياق اليهود. هو عليه الصلاة والسلام بأبي هو ونفسي وأمي وأبي كان يوحى عليه فيعرف أعيانهم أعيانهم وأسمعهم. إنما القائد أو الحاكم أو العالم لا يعرفهم بأعيانهم إنما يعرفهم بصفاتهم. أستجلب هنا أيضا مبدأ الولاء والبراء وهو من مبادئ هذا الدين، كيف يمكن توظيفه لمن يستمع إلينا؟
1: هو بالنسبة لما يتعلق بمسألة الولاء والبراء، نقول إن مسألة الولاء والبراء على ما تقدم هي متصلة بأصل العقيدة. وبالنسبة للخلط بينها وبين عقيدة الاستعداء، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام سياسة الاستعداء، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط بين سياسة الاستعداء وبين عقيدة البراء، وذلك أن الاستعداء في ذلك فيه مواجهة لأدنى زلة ولأدنى مخالفة، وفيه منابذة لا يطيق الإنسان جميع الخصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أطاق معاملة اليهود مرة واحدة، وهو المؤيد المنصور بالله والمعصوم عليه الصلاة والسلام، بل جعل اليهود على مراتب، فبدأ ببني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام على التدرج في هذا. هذا التدرج من الحكمة والسياسة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فهذه الحكمة والسياسة في ذلك هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتمكن وتقوى شوكته، وكذلك أيضا يتعامل مع غيره. المنافقون واليهود بينهم تزاوج وتأييد، تزاوج في سياستهم الشرعية، في سياستهم الشرعية التي يعتقدون أنها تخدم رسالتهم التي لديهم، وبين تزاوج في تلك السياسة بين المنافقين وبين اليهود. لهذا كانوا يعطلون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى القتال، دعوتهم يتعلق في أمور الجهاد، في تعامله مع خصومه عليه الصلاة والسلام، تعامله المالي من جهة الزكاة وجبايته وتقسيمها، فكانوا يثيرون القالات. أولئك يظهرون الدين والتعامل بحسب عقيدتهم ودينهم هم اليهود. أما بالنسبة للمنافقين يظهرون سياسة تخدم الشريعة، ولكن بخلط الأولويات، بخلط الأولويات حتى تتفق أهدافها وغاياتها مع اليهود. فكان نجد أن للمنافقين من جهة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم، لم يتعامل معهم على مرتبة واحدة بأنه قام بالمواجهة وكذلك النزاع، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع رؤوسهم. ومن وجوه التعامل في المنافقين، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إن النفاق عليه جديد في المدينة ولم يكن معهودا في مكة، فإن النفاق لا يوجد في المهاجرين، وإنما وجد في بعض أهل المدينة، وذلك أن المهاجرين ما جاءوا إلا وهم إقبال، لأنه في خوف وهلع وكذلك فقد المال والولد، وما يأتي في ذلك إلا صادق، ولا يأتي في ذلك في المدينة إلا صادق. ولهذا لم يذكر في المهاجرين منافق ممن هاجر قبل الفتح. لهذا نقول إن ما يتعلق في هذا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام تعامل فيه معنا مراتب. عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين مر بمرحلتين في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى ما كان قبل أحد، والمرحلة الثانية ما كان بعد أحد. قبل أحد كان مصدرا، يصدر في المجالس ويصدر كذلك أيضا في الخطب، فكان يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده كما ذكر ابن إسحاق وغيره، خطب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يخطب قبل صلاة الجمعة، فيقول إن الله رزقكم ذلك النبي فاسمعوا له وأطيعوا وانصروه وأيدوا. تأييد في ظاهره يريد من ذلك التمكين، فإذا تمكن في ذلك فإنه سيكون له أتباع. وظهر هذا الأمر أن النبي لما نزلت به نازلة وعوشك كفار قريش على الاتيان به في أحد، لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو حتى إذا كان في منتصف الطريق رجع بثلث الجيش، ما رجع بثلث الجيش إلا وله شوكة وقوة. لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد أحد لم يكن عبد الله بن أبي كحالي، فمنعه النبي من الخطبة في المسجد، فما كان يخطب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن ما كان من رموز المنافقين لا يصدره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجعل له منبرا، ولا يجعل له شوكة. والسبب في ذلك أن مثل هذا الأمر ربما يجعله يصدر إذا نزلت أزمة كأحد، فإنه سيشق الصف ويكون له أتباع، وهذا مصدر ويضم به خير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التأثير قام بإنزاله، من جهة التأليف قام بتأليف قلبه، وذلك بالعطية والهبة، وكذلك أيضا ربما بشيء من المجالسة ونحو ذلك التي لا تجعله صاحب تأثير، وإنما يؤمن في ذلك شره، مع علم النبي عليه الصلاة والسلام بنفاقه ومع كونه يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بصفات وأحوال. أما بالنسبة للدقة التي سألتك، كيف يعرف المنافق والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه بالوحي، وكيف يعرف الحاكم والعالم وكذلك أيضا القائد في الأمة يعرف المنافقين؟ نقول يعرف المنافقون بأفعالهم، لا يعرف بفعل واحد وكذلك أيضا الأفعال تختلف أحجامها. وذلك أن النفاق شعب، منهما شعبة واحدة توازي أربع شعب أخرى، وذلك لعظمها وشدتها. ما يتعلق بمسألة الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الصلاة، وذكر من أوصاف المنافقين الصلاة، وما ذكر من أوصافهم ترك الصلاة. ولهذا الله عز وجل يقول: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يذكرون الله لكن بقلة، يصلون ولكن يقومون كسالى. وكذلك أيضا هم لا يشهدون صلاة الفجر ولا صلاة العشاء، إذا ثقلت عليهم مجتمعا النزاع الراحة البدنية والحاجة المادية، فإنهم حينئذ أشد الناس إيثارا لدنياهم. كذلك أيضا من جهة الإنفاق، فإنهم لا يكادون ينفقون إذا استنفقوا، فهذا من أماراتهم وعلاماتهم. فكان ثمة أمارات وعلامات، هل هذه الأمارات والعلامات كافية بالإفصاح؟ لا، ليست كافية بالإفصاح، بحيث أن الإنسان يقول إن هذا الفلان فلان الفلاني باسمه أنه من المنافقين لهذه العلة، لا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم بالتحذير من أعمالهم حتى يشير إليهم من غير تسمية. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقون، وذلك إشعارا لحضورهم وهم يشهدون الجمعة أكثر من غيرها، لأنها مشهد ومجمع وكل يريد أن يرى. وتنزل آيات النفاق ثم يبينها لأصحابه حتى يرون. لهذا كان الصحابة يقولون كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، قال كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة يعرفون الأوصاف في جهة الأعمال ويشيرون إليها، وما كانوا يسمون. لهذا نقول كيف يواجه النفاق؟ يواجه بإظهار شعبه للناس، فإن من صفات المنافقين كذا، ومن أفعالهم كذا، ومن أفعالهم كذا، حتى يحذر المنافقون ويخنسون ولا يظهروا المفارقة والمخالفة. كذلك يشار إليهم، يحذر أهل الإيمان من موافقتهم حتى من جهة الفتور أو غير ذلك، فيظهرون في ذلك مخالفة المنافقين، حينئذ يضعف النفاق وتقوى شوكة أهل الإيمان.
0: والمتأمل يبدو لي صاحب الفضيلة في التاريخ يرى أن من الوالي أو الحاكم الذي مكن أو الوزير أو المسؤول إذا مكن المنافق فإنه سيرى منه العجب، كما في قصة
1: وهذا تجده ملموسا، أنه في حال الشدائد إذا مكنوا من وسائل الإعلام، وكنوا من المنابر، وكنوا مثلا من عصب الحياة وهو المادة
0: أو الجيش
1: أو الوجاهة أو الجيش أو ما يتعلق بأي باب من أبواب الأمة، إذا وقع نازلة أنهم خلقوا اضطراب.
0: صحيح.
1: خلقوا اضطراب في الأمة وقالات، حينئذ حتى لا يستطيع إمام المسلمين حينئذ أن يتوجه بأمر حاسم لمواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يخشى تصدع الصف. سببه في ذلك هو التمكين لمنافق يريد النظر لنفسه لا ينظر لأمة الإسلام. لهذا ينبغي أن يغبط وأن يوضع في موضع دون ذلك، حتى لو نزلت نازلة يكون تأثيره في محيط يسير لا يؤثر على شوكة المسلمين.
0: والحديث في هذه اللقاءات إنما هو تأصيلي، أسأل الله على عز وجل من يكرم أن يبصر من ولاه الله أمرا كبيرا أو صغيرا بهؤلاء المنافقين، فيبعدهم عن ما يمكن أن يكون من شأنه إضعاف للمسلمين، ولو كانت في وظائف أو تسلم مهام يسيرة جدا فيما يظهر للناس.
2: الحمد لله على كل حال، إن أغلقت أبواب المساجد لسلامتنا فلا زالت أبواب السماء تفتح وصوت الأذان يصدح.

0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك علامات للحج المقبول؟
1: العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الحج المقبول له علامتان، إحداهما في أثناء الحج والثانية بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يحرص الحاج على إيقاع حجه خالصا لله وموافقا للسنة، فإذا كان كذلك هذا من علامات القبول إن شاء الله. أما إذا وجد نفسه في الحج تميل للرياء وللسمعة وأشياء من هذا القبيل، هذا ليس من علامات القبول ولا من علامات الرضا. وإذا وجد أيضا نفسه في الحج تميل للبدع والأهواء، هذا أيضا ليس من علامات القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا وجد الحاج من نفسه إقبالا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حجه، وإقبالا على المتابعة وتحري للسنة، وسؤالا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتتبعا لمناسكه وهديه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من علامات القبول إن شاء الله. وأما العلامة التي تظهر بعد الحج فهي أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فإذا كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت حسنة تكون أحسن. لكن والعياذ بالله، لو أن شخصا حاله حسنة بعد الحج وساءت بعد الحج، هل هذا من علامات القبول؟ الحسنة من ثوابها الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها. فإذا وجد الإنسان من نفسه بعد الحج إقبالا على الخير وحرصا عليه واجتهادا في الاتيان به، فهذا من علامات القبول. وينبغي أن يعلم في هذا الباب، باب القبول، أن المرء مهما اجتهد لا يجزم لنفسه بأن عمله قد تقبل مهما اجتهد، لكن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. ولهذا قال الله سبحانه في ذكره أوصاف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما يفعلون من المحرمات وهم خائفون من العقوبة؟ يؤتون ما آتوا وقلوب، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. اقرأ في هذا الباب دعوات خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهو يبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى ذكر، وذكر ذلك ابن كثير وغيره، ذكر أنه كان يدعو بهذه الدعوة مع كل حصات يبني فيها بيت الله: ربنا تقبل منا. نقل ابن كثير عن إبراهيم ابن الورد أو وهيب ابن الورد من أئمة السلف أنه قرأ هذه الآية فبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل مع كل حصادق ربنا تقبل منا. فالمسلم يقدم ما يقدم من الطاعات وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. ولهذا مضت سنة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا عقب الطاعات الكبار مثل بعد الصيام وبعد الحج، ماذا يقولون في تلاقيهم من زمن الصحابة؟ ماذا يقولون؟ تقبل الله منا ومنك. صلى الله عليه وسلم: إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا عقب الطاعات الكبار مثل بعد الصيام وبعد الحج، ماذا يقولون في تلاقيهم من زمن الصحابة؟

ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.

يجب أن تنظر إلى قضية النتيجة، نتيجة هذا العفو. لا بد أن يكون عندك بعد النظر. إذا كان هذا العفو سوف يؤدي إلى صلاحك مع أبيك، بعد نظر يجب أن تعفو. إذا كان هذا يؤدي إلى صلة الرحم يجب أن تقوم بقضية العفو. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا حدث للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قضية من أعجب القضايا، طرد من مكة، طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، فاشتد عليها الأمر. فتقول عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان صعب. قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت أشياء كثيرة، لكن ليلة العقبة هذه، ليلة العقبة كانت قضية عند النبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الدعوة من مكة إلى الطائف. قال: فعرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال. هؤلاء من هم؟ هؤلاء رؤساء الطائف. فأراد أن ينقل الدعوة، قال: فلم يجيبوني. هنا القضية الآن، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، وطرد من الطائف. وهنا تأتي القضية، ما الحل؟ الحل يأتي رباني، الحل سوف يأتي من السماء. قال: فانطلقت مهموما على وجهي، عن طريق السيل، عن طريق السيل. قال: فانطلقت مهموما. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. يا إخواني، مشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 50 كيلو دون أن يعلم أين هو. قال: فلم أستفق إلا بسحابة قد أضلتني، سحابة قد أضلتني. قال: فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل، فيسلم جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سمع الله ما قال قومك لك، ما قال قومك لك، وهذا ملك الجبال أتاك لتأمره بما شئت. تخيل يا إخواني، هذا بمعنى أنها قضية لا يمكن أن تصل لأحد من البشر، بما شئت اختار، ماذا تختار فيها أولئك البشر. فسلم عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، فيما شئت. الآن الملك هذا يقترع على النبي عليه الصلاة والسلام كيف الطريقة، هلاكهم. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هذا ملك الجبال، أطبق عليهم الأخشبين. ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يكون هذا الرد إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، والله لا يكون إلا من هذا القلب فقط في الحياة الدنيا، لا يكون إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، لو عرضت هذه القضية على أي أحد، أيا كان هذا الشخص، والله ليختار هلاك الكفار عن معين، يعني يطرد. رموه أهل الطائف بالحجارة حتى أدميت قدمه، ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا إخواني معنى، لما تقرأ أنت في كتاب الله معنى كلمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف كيف رحمهم النبي عليه الصلاة والسلام، رحم هؤلاء الكفار، بل رحم النبي عليه الصلاة والسلام ما في أصلابهم، حتى الناس الذي في أصلابهم، ربما نحن من أصلابهم، وعاش الناس ووحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر: أفضل العفو عندما تكون مقتدرا، أفضل العفو عندما تكون مقتدرا. وصلت القدرة عند النبي عليه الصلاة والسلام قدرة لا يستطيع أن يقاومها أحد على سطح الكرة الأرضية. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع العفو، ارتفعت القدرة، رفع العفو النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا أحد يسبقه أبدا في هذه المكرمة وهذا الشرف. عفى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت مكانة للنبي عليه الصلاة والسلام.

0: كيف أحسن الظن بالله؟
1: شوف، إحسان الظن بالله جل وعلا يكون حقيقة بأن تكون قريب من الله جل وعلا، أو أنك تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فتكون مؤديا لما افترضه الله عليك، أداء الصلوات، القيام بالواجبات، بالأركان، برك بوالديك، إحسانك إليهم، إحسانك إلى القرابة، مهما يكن، لأنك تعلم أن ما عند الله خير. حتى إن عفوت عن أحد أو صبرت لأمر أو لأجل شيء، لكنك تجعل أملك بالله كبير وإحسانك بالله في ظنك عظيم. قد تتعرض لمشكلة وتتعرض لموقف، لكن تعلم في نفسك أن الله جل وعلا لن يترك عباده ولن يترك عبده مهما يكون. الله جل وعلا لطيف بعباده، يقول جل وعلا: الله لطيف بعباده، الله رحيم بعباده، الله خلق عباده وهو أعلم بهم وأرحم بهم من أنفسهم. فإذا كان واحد، شوف، أنا ما أزكي نفسي وما أحد يزكي نفسه، كلنا مقصرين. قد تكون مقصر فيما بينك وبين الله، في عبادة، في طاعة، في شيء يريده الله منك، وقد تكون قصرت. الله ما هو في حاجتي ولا في حاجتك ولا في حاجة عباده، لكن يحب أن يرى عبده متضرعا له، يدعوه، يلجأ إليه. وفي الحديث: إن من عبادي الفقر خير له ولو أغنيته لأفسد عليه دينه، وإن من عبادي الغنى خير له ولو أفقرته لأفسد عليه دينه، وإن من عبادي الصحة خير له ولو جعلته سقيما لأفسد عليه دينه، وإن من عبادي للسقم خير له ولو جعلته صحيحا لأفسد عليه دينه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأشياء كلها تجعل العبد يؤمن إيمان كامل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. في كل أحوالك قد يكون واحد يقول: يا أخي أنا دخلت في التجارة ودخلت وفعلت، يا أخي ما لي حظ، يا أخي أنا تزوجت يا أخي ما لي حظ. هذه الله يعلم بها، الله يعلم أنه من صلاح العبد يكون هذا، وأن هذا خير له، فلا يتضجر سواء ذكر أو أنثى. أحيانا بعض الفتيات أو الشابات يراسلون ويتصلون: أنا كذا، وأنا بارة بأمي، وأنا بارة بوالدي، وأنا أخدم والدي، وأنا أخدم والدتي، وقدمت لهم، وأنا الحمد لله أفعل كذا، وأنا أتصدق، وأنا أفعل، لكن ما لي حظ، تزوجت وطلقت، تزوجت وطلقت، أو جاني أحد ما لي نصيب فيه، أو ما زين الله حالي معه، وأنا وش أقول؟ فأقول: لعله خير، لعله خير. واحد يقول: أنا تزوجت ما أنجبت بدري، ما رزقت، أو رزقت ببنات هذا خير، أو رزقت بأولاد وأريد بنات هذا خير. الله قد يرزق أحد مثلا ذرية، لكن ما يرزقه مال، أو ما يرزقه مكان، أو شهادة، أو منصب. فالله جل وعلا يعلم حال عبده، فيرى أن هذا أصلح له، فلا تتضجر مما أنت فيه وافرح، ما دام أن تحت رحمة الله وتحت ملكه وتحت جبروته فنحن في خير. الله ما يحب لعباده إلا خير. قد يأتيك مصيبة، قد يأتيك حادث، قد ينقص مالك، قد ينقص أبنائك، قد ينقص عليك شيء، قد تحتاج شيء، لكن أنت فيما بينك وبين الله تؤمن أن هذا خير، خلاص هذا اختاره الله لي. ليش يا أخي؟ لا يا أخي، هذا الله اختاره، ولا يمنع أنك تعمل بالأسباب. ما تقول: لا خلاص هذا حظي، لا، أبذل، افعل. أحسن الظن بالله بأنك تقول: لا، الله اختار لي هذا لئلا يراني مثلا مقصرا، ليراني متقربا إليه، ليراني أدعوه وأناجيه، ليراني أتصدق، ليراني أنفق، ليراني أبذل، ليراني أفعل. هذه من الأشياء التي تجعل الرابط ما بين العبد وربه عظيم. شوف، الصلاة هي صلة بينك وبين الله، فإذا أحسنت القيام لها وإحسان وضوئها وخشوعها والقيام بها، وسألت الله حاجتك، فإن الله لن يضيعك. شوف، أحيانا تضيق علي بعض الأشياء وبعض المواقف، أتضجر وأزعل في نفسي، لكن أقول: يا أخي لعل الله خير، الله يعلم. أنا أحسن الظن بالله لأني أقول: لعل عندي خبيئة، لعل عندي شيء، وهذا بيد الله، لكن لعل عندي شيء يجعلني أثق في أن ما عند الله خير. الله لن يضيع عبده مهما يكن. والله شوف، إذا أحسنت ظنك بالله في كل شيء فإنه يعطيك فوق ما تريد. تخسر في تجارة، تخسر في شيء، اللهم أجنه مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم أجنه، كما في الحديث إلا آجره الله. فوالله إن الله سيعوضك، قد يعوضك إيمان، قد يعوضك يقين، قد يعوضك رزق، قد يعوضك راحة، قد يعوضك طمأنينة، قد يعوضك صلاح في الأبناء، قد يعوضك صلاح في الذرية والزوجة والأهل، قد يجعل لك الله قبول، قد ينفع الله بك، أمور كثيرة.
0: كيف أنادي الله؟ كيف أنادي؟
1: شوف، مناجاة الله جل وعلا تكون في صلاتك، في ركوعك، في سجودك. أعني على نفسك كما قال الله عليه وسلم بكثرة السجود. مقصود بكثرة السجود أنك تكثر من الصلاة والسجود والدعاء في سجودك، تكثر تسأل الله حاجتك، تناجي ربك، تناجيه في صلواتك، تناجيه في النوافل، تناجيه في الثلث الأخير من الليل إذا الله وفقك ووفق الناس، يعني أي أحد، يعني لو وفق الله جل وعلا العبد لأن يقوم الليل تراها نعمة وتراها توفيق، وترى ما هو أي واحد يوفق لقيام الليل وصلاة الليل حقيقة. حتى الوتر ترى ليس أي شخص يوفق له أنه يوتر قبل أن ينام، أو أنه يوتر بعد صلاة العشاء، أو أنه يقوم ما قبل الفجر ويصلي ما شاء الله أن يصلي ويدعو، ليس كل أحد يوفق لهذا. فإذا وفق العبد لهذا فاعلم أنه على خير، يجعل الله له نورا ويقينا وتوفيقا ورزقا وقبولا، تجد النور في وجهه، تجد القبول في وجهه. إذا ذهب مكانا أو أتى مكانا أو قابله أحد تجد، ترى أن هذا يعني حتى من نظرتك إيه تقول هذا الرجل موفق، بغض النظر أنه إماما أو ملتزما أو شيخا أو عليه معالم الالتزام أو معالم أو سمات الشاب الملتزم، لا، تراها هذه نعمة من الله، أن الله جل وعلا جعلك تناجيه وتتكلم، أو يعني بمعنى آخر أنك تقول يا رب بأي دعوة، يا ربي أنا كذا وأنا كذا وانظر لحالي، يا رب والله ما أظن أن الله جل وعلا يردك. هذا أمر. الأمر الآخر في قراءتك للقرآن، اجعل لك ورد في أي حال من الأحوال، اجعل لك ورد من القرآن. تقدر في اليوم تقرأ وجه، وجهين، ثلاثة، جزء، جزئين، ما شاء الله، لكن اقرأ بيقين أنك يعني تبغى تتحدث مع الله، اقرأ القرآن، شوف ماذا يقول، بماذا يوصيك، ماذا حصل للأمم السابقة، ماذا حصل، من فعل كذا ما جزاؤه، من فعل كذا ما جزاؤه، خلاص كل هذه موجودة في القرآن.

دائما يا إخواني ويا أحبتي، تبرؤوا من حولكم وطولكم وقوتكم وعدتكم وعتادكم إلى حول الله وقوته وعدته وعتاده. لا تعتمد على نفسك في شيء، لا في قوة ولا في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في شيء. أحل الأمر دائما إلى الله تبارك وتعالى، أحل الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وقل: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي.

0: صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله في الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فأما الدجال فعلم من أعلام الساعة، وفتنة من أعظم فتنها يخرج في آخر الزمان. وأما عذاب القبر فهو مقابل نعيمه، مقابل نعيمه. وأما فتنة القبر، فتنة القبر فإنها عياذا بالله أن يسأل الإنسان فيجد حيرة في جوابه، أي عياذا بالله، عافانا الله وإياكم، يقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيبقى في حيرة لا يدري كيف يجيب الملك. الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتنة المحيا والممات، هذه فتنة الممات، بقينا في فتنة المحيا. فتنة المحيا أن يبتلى الإنسان بمصائب أو يبتلى بنعم، أن يبتلى بمصائب أو أن يبتلى بنعم. كيف تكون الفتنة؟ عاذنا الله وإياكم، يبتلى بمصائب فيخذله الله ولا يرزق صبرا، أو يبتلى بنعم فيخذله الله ولا يرزق شكرا، فليس له صبر على الضراء وليس له شكر على السراء. هذه هي الفتنة التي تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة الممات الحيرة عند سؤال الملكين، وفتنة المحيا أن يبتلى الإنسان بالبلاء فلا يرزق الصبر، أو أن يبتلى بالنعم فلا يرزق الشكر. نعوذ بالله من ذلك كله.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

لو تارکانی پیشتر لهر سی و تارکانی پیشتر باس ما کرد که دجال دیتن لعرده دگری هموی چل روشی دمینه روشی که هر وشی ساله که یا روشی هندی ماغه که یا روشی که هندی اسبوعه که یا باقی ایامکان وشی ایامه عادیه براستی عالم چې زور بدیده کوي چونکه لو اغراءی دنیای گلگ لکنه لزیر و لدولار و لپار و لحمجتی لکنیتی او وقتش عالم محتاجه ارزاقه چی زوری لگلا تمشابه عالم زانه چطو بری خوی داداتی لحملار نیو خوی داداتا دجالی لو چی لو پاری ورگیر های لو زیری ورگیر های لو ارزاقی ورگیری های ازیان ببینی نیما ببینی نیما که پیغمبر اوهای گوتی و دجال اوهای او فتنه اوهای هیچ یان لبیر نامینه لکیفه پارو دولار لپش یعنی او دجال روی دکات مدینه مکه و مدینه پیناوستی خاصتا مدینه محاوله دکو محاوله دکو بشت جوری علی داخو سببی چیه لو نویری بشت مدینه الحمد لله رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بردوامي لسر سلسلي موضوعي العلامة الكبرى لعلامة قيامتي هروها لحلقي تشارم لبعثي دجالي قوتمان دجال محاولة ذكا زور كبشت مديني أما بيناكري بتي تنكلو خاطبار وتعالى حرسي ليداني لملائكتان كحر تشاو محاول كتشاو لا تشاو بملائكة دكوي يكسر دا تركزيته و دا قريته لو أسناي سير رجفة مدينة دقري يعني بملارزة يعني زلزال سير زلزال يقور لها مدينة دا اوي منافقة فاسقة مجرمة دردكوي هل دي خود جدا دجالي او جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي لنا يوم الخلاص هنا قلت يا رسول الله چه يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتوا لإنسان منافق وخراب بس او دمينتوا او ايماندار وخواناسو او عقيدة بقوة او دمينتوا لبشت يعني كدجال يزد بك بشت مدينة يكسر باشا كشدك ردكات الشام ردكات الشام لو اوي كبسر بسلمان عندها بدها لولاي بسلمانش قوتي اخوة خركته ولا الشام بس بداخه وكمن شوك هم مبتلا بنهاية كجراء هاي بقد دجالي كفتيها الا بسلماني خالص ومخلص مانا اجوا قوتي اخوان جمع كردية ولا الشام كاقر هروشي دجال هذا شري لقبك بل الدجال دست اولاي دست الشام حصارك زور قوري على صدادني وضعي بسلمان زور تندبي خواه تبارو تعالى فرج دنيري فرج الله أكبر خواه تبارو تعالى أمر دكا أو وقت علامتك لعلامتي قيامتي دست بيدكا علامة قورا أمر عيسى دكا بيت أخواري لو أويش ريد دجالي بكا كعيسى بيغمد فرمي صلى الله عليه وسلم خواه تبارو تعالى أمر عيسى دكا كبيت أخواري عيسى ديت أخواري نعبين دو ملائكتا حدستش لسبب علي ملائكتش دانايا ديت أخواري لكن منارش السبيا لمزقفتش لدمشقا ألي رديت أخواري وشي ديت أخواري طبعا لو أوي ديك الشري لقد جالي بكا كديت أخواري يأسد دروني كبربري عن نيوزي عالم صفيخ وعازر كي آمد لك اللو نيوزي أوان طلب لعيسى دك يبس بيش نيوزي دك عيسى دلينا أنقو شي إمامي نقو أو بي بيش نيوزي دك أو دبتا مأمومي بزان يعني أوش يك لأمتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوزي كي إذا كان سلاو دنو أو زدلي دا ربكين دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات أخواري يكسر يوخو ذات الله بي المقدس هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد جيكا لكن تل أبيب العم طاري تل أبيب واليريا علي رد دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي يا لبا آقدي شو بتاويته أو هاد دتاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر او عالم تفرط تنادب حد يكبر يخدا جيشي والحاسي كلام بل كعسادات اخواري بيغمبر وصف كرديا
سری ترا کسری خو نویده که او وشی قطره وشی قطره دوری لدو سایده تخواری لسری دلی تازه لحمامه دراتی ها وشی سری خوش بلنده که قطره آوی وشی نقطه دوری لسری را دوستی زور خاوینو بجوینه چند دیبلی خاوینه که عیسی علیه السلام دجالی کشت قومكا اوي اتباعكا تفرتنا دري اوي كجراو اوي حالاتو اوي دمينيتو جو اي او جو مجرمان هفته هزار جو لا اتباعي دجاينك لا اسبهانو بغيلي كفيتال عنك ما عدا او جوين ايران او هرهيج كجو دزانن تيغيشن كدجال كجراو خو باپا بمليشي خو دادش بغوري خو دادنين كزانيان مليكي مليشان كجرا اوانش برتو بلاو دبنه وخود الشيرنا ولا جيان بزانه والله او حديثه والله خود الشير لپنه دارا لپنه بردان برد غازك يا مسلم يا مؤمن يا عبد خود ورج ولا پنه منا وربي كوجا دسي دي كوجي دار هر وز غازك حمج غازك يك دارك يا دار درين غرقد او غرقد وشك فري لا يا تدرك او ميترق العدي بلنده خو لپنه او دارند شيرنا او دنجيناك بزانه بس او الانك هربروني اوي تشته فلسطين غوتي شمالي تسي تشار او نعداري نشان دي بلا مالخ بزانك او فكر لمشكان هيا او جبو علي قرا لسر لسر جو عندك او قرا لسر دجالي دك او كوتايد ومسري دجالي لبشتي هنجي عيسى عليه الصلاه والسلام ريد كاتب سلمان كان دس بس عند هذيني قسي خوش على دك مرتبه بعشتي ام بي بعض دك كان قول مرتبه قال قول لك خوي تبارك وتعالى فترش باش دميني لخ سعادته لخوشي لنعمته بسلمان الحمل ان بريخذ دنا ايري براسي يعني فترش خوش امن وامانه ورفاهيه خوشي ولفت فترك بيدشي بزانا علامته شدي لعلامته قيامته هي قور دس بيدك او علامته شيا او علامته او اخوات بار وتعالى امر عيسى دك يا عيسى خط قطار بك بخوبة قوم بسلمان كانوا حرن منطقه شدي لتشاي الطور تنك قوم قوادين اتو طاقتي وارني او شيا ياجوج ماجوجا ان شاء الله نمرين الحلقه دابه بحث ياجوج موجود لان لذاكم اوش او مساله شتويا شتو بيغمر صالح الوصفي كردي او نوع علامات انا قوري يقلد ويشي وشي تسبيح شي خرزات داوي ببسيد او يقلد ويشي دي تخوالي اوش اوها ببي مولا او دشي او دي او دشي او دي حتى الرشي قيامتي اللهم يا ربي خدا ستر مان بكي لهم لايك مان وستر مان بكي للشر الدجالي.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمتەکانە درود و صلات و سلام برژێ بەسەر جانی پاکی پێشەوامە نوری چاو تازی سەرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يأر يا وراني حتى روجي دواي خوش بستانم خوش خالم او زارش لبرنامكي خوتان رجاي جيشتن بخزمتان جيشت موا اما هروا باسي نخوشي كاني دلدكي او نخوشي يعني كبراستي امي محروم كلو لو همو فصل وعطاو نور وبركتي كخواي قورا این ارتخواری با بندکانی خوی طبعا او نخوش یعنی که توشی دل دبندو باشه بس ایچان گمان و شکا که پیدرین یعنی لشک و گمان لوی دروز دکا بس ایچان شهواتا ایچان شکوکا اوید که این شهواتا زوری همو اوانی که او نخوش یعنی که دلن که توشی دل دبن لو دو بابته ایوا یعن لشک و گمان لوی دروز دبه یعن لشهوات لوی دروز دبه یکی گلوانی که لشک و گمان دروز دبه او شکت هبی لدوشتی خدای گورا یکمین شکت هبی لقدرت و توانای خواهی گورا دوش شکت هبی لو بلین و پیمانانی خواهی گورا کدایتی لوعد و لوعیدی هم لوعد وبلين كاني هم لا تولص النوو سزادك السزاد كان سبحان الله أما الزهر خطر عزيزان أو أنا خوشي شيء طلا بس نازاني كمن أو نخوش يملي أو نابين أو نهيني بيني خوب وخداي أو بي أو بيدا كردني شك لقدرتي خدا لدى صلاتي خوا لفكراني خواي قورا يان شك وقمان بيدا كن لوعد وعيدي خواي قورا سبحان الله عكسي يقينا بالضبط عكسي يقينا كواتا أتو أصلا يقينا دانا مزراوة هر كسيق إيماني بيقين دانا مزري سبحان الله دلينا خوشي شك دبي كواتا دبي زور آقاما لخوبي بوالله قسم إنسان نابي هيج قمان بكا لقادر لمقتدري خواي قورا كخوا إن الله قادر على كل شيء خوا قادر غصر هموشتك هموشتك وهموشتك شي بيدك ري نبي تسقالك قمانت هبي كخواي متعال او خداي قادر ومقتدر هموشتك شي بيدك ري نكي شيطان قمانت بي بابا نكي شيطان زفر بدلت بابا قمان وشك باوت دلت كخواي قورا اقدا صلاتي هباي او يدكت أجد صلاتي هباي أو ظالمي لنا ودبرت أجد صلاتي هباي وصي غصيت سعدك أجد صلاتي هباي أو ظالم مستمكاري نقرو دا كردو وريد جيرا أو إشي تونية أو إشي تونية أتو داناني شي خريتي لبو خواي قورا داني أتو داناني شي بيش نهادي لبو خواي قورا بكي خواي بخوي عالم بسابق وبلاحق خواي قورا عالمي كل شيئا لو ای بخوی دزانی کنجی بتواب دی کنجی بتواب دای کنجی دعات قبول دکا کنجی دعات قبول ناکا کنجی ایشکی دکا و کنجی ایشکی ناکا خوی گوره به حکمت دزولی تو خوشی می بی عقل و عد نحچی منین که همو ایشکا من بی سرو برا خوا الحکیمه هیچ ایشکی به بی حکمت ناکا هیچ ایشکی به بی علم ناکا هیچ ایشکی به بی به بی به بی ببی پندوان نکات عزیزانم تا اون زور می یعنی کاتی که دبینیم کسی زور دعا دکه هر دعایی که قبول نابی تا سار خریچی دعا دبی دعایی که قبول نابی راست راست شکوک من پیدا دکه لن لده صلاتی خواهی گوره لقادر مقتدری خواهی گوره یعنی لبه زهنان وعد و وعیدکانی لزهنانی او پیمان او بلینانی کدایتی یعنی او ترسانی کدایتی کرام زور خطره زور خطره عزیزانم نکه شیطان زفر من پی ببا سبحان الله حتی او دعایی که دی کن زور زاره انسان که تبی زور دعایی دکی لظالمه لستم کاری لکسی اون دا دعایی دکی که دعایی کت قبول نابی معنی او نیتو بیش شکل خواهی دا صلاح دار پیدا بکی نه
أتو أصطور الشكل خود بيدا كزاري أيا براسي دعاء كم خالص مخلص من بوا أيا براسي دعاء كم أواب وكقبول ببي بمام أجر قبول بوا خواب خوي دزاني كان جين جواب الدداتو شكو أو دعاء يعني كذا يكيد دفت سيبش يان أو تخوي جورة دس بس جواب الدداتو دس بس جواب الدداتو دومين يان أو تخوي جورة أو وقت كبي ويست جواب الدداتو يان أو تخوي جورة لدفتري أعمال نودك هذا تأكل دنسلي دفت سيبش يان أو تخوي جورة دس بس جواب الدداتو دس بس جواب الدداتو دومين يان أو تخوي جورة أو وقت كبي ويست جواب الدداتو

شلون بيقوتهم كتب أو تصدق كي أو ده خوي هرد قريوا أو عكسي أمر إرادي خوي جوردك كي بتبخد أو تصدق كي قوتهم والله دايا يك نجيلونا كم يك سوسة شيلونا بام يك أمري شيء زي بزينا كم ما دام أو دعاء قلت كم هم لو زي بزينا كردو المهم قوتي تمرد كردو توا قوتي خزمك أمو زي كشم توج لكي هنا قوتي صالة شيء بيسو أمان اللي أم بو ناخوشيو أمو زي كم زي كي طلاق ده خنيب خويا خليل بمدي بخصمات الميم حولك مدا قلت والله أمني هنا إيه قلت أمني هنا تبى حق القرآن بس يكمن لكني حوامه يكمن قلت نمزاني أو أمزام تبعتي قصة القرآن أو ندى تبعتي ناخوشة هزار دو عام ذكر خواي بشمانم بس دكول أو أمزام كوا قلت بهزار واسطة واسطة كاري حتى لمحكمة لو أمزام جداب مو خم لدستين زادة أزا بشمان بمو حزابه كمل بركدو صفيه كمل بركدو زور زلين زبون وبشمان بمبران برخواي خوايا امنا معقولين كرت ام نمزاني او هيش خيري تيداني كامن بما خزاني او اموزاين زور لخوش كاني بريزم او تشيشيان هي براسي زور دعادة كان زور دا المزيد ولا برخواي خوايا قسمتي كان بدا يعني يكاشي بطلي خوايا الحز يعني قسمتي بي كقسمتي نابي استغفر الله قبان بيدا دك لقادر ومقتدر إخوائي لدى صلاة إخوائي لدى فكران إخوائي قبرا لأمر إرادة كان إخوائي قبرا أما كفرة عزيزان أما كفرة راس إنسان دبي هز قماني نبي لسر أويك إخوائي قبرا همو إشي كي بيدا كري ألام يك خال هيا كلا بيدا إتي محاضرة كاني أم سلسلة كباسم كري أويش أويا كدنيا زي امتحان واختبار زي خوشي وشادي و پاداش و طولن نیه عزیزان من خوانی کردی تا عادت اوی هر سچی داوب که بیداتی یعن هر سچی حزنی بو خواه بدلی بکشتی وان نیه او لبهشتی هیو لبهشتی آرزی و فی هما تشتهیه الانفس و تلد الاعیونو اوی لبهشتا که هموشتی چی حزنی لیتی و اوی آرزو دکی لیتی بلا من دنیا زی امتحان و اختباره امتحان اختباري بخوشي ذكري بنا خوشي ذكري ونبلوهم بالخير والشر فتنة فقرد فرمي إما هم بنا خوشي ونارحتي وهم بخوشي وشادي إما امتحاني بندكالي خوما عندكين كواتك أخوي قورن دعات قبولناك والله لبرتويتي عزيزي من بحق القرآن لبرتويتي تنازان جيان الخوز دبي لقى فلانا كسيانا بتصوري خود باشترين كسا أو فارسي أحلامتا أو خون خيالكتا أقبيتو بقسمة البيئة دبي أسعد الناس في الدنيا كاكواني بخوة بخوة وشي أو خشك الليلة تمنى لك بس هالطلاق دو هالزودا ببيوه أصلا إشي خود بخوة قورة بسبيرة لو إما استخارة دكين إيشا كامان تو خواه مصلحتی اما باشتر دزانی تو خواه احساس دمان بینی دوایش دمان بینی و دزانی صدقی خواه گوره اوی که پی باشه اوه معمال من لگه دکاتن نک اوی با اما باشه که وقت دنیا زی اختبار و امتحان زی اوه نی اترکل هر کسا چی دبتو خواه لداوی ببا یعن هر ارز وقت هی خواه بداتی دی که وقت باشت ما لوتسیا مادم یکسر خواه هر کسا چی ویستم لناوی ببا و هشتکم ارزو کر خواه دایمی اوه راز باشتک لو گوره ایت بیویس من و باشتو زهنم نیا بوی که وقت عزیزان دبی ام خالا گرینگا زور زور باز بزانم دنیا زی امتحان و اختباری بندکانا للاین خدای گوره و خدای زل و علا خوا امتحانی ایم دکه خوا اختبار ما دکه دنیا نکرت زی جزا و پاداش نکرت زی وعد و وعید نکرت زی انتقام و طول صدنوا ای قیامت بوتسی هیا ای بحر و جهنم بوتسی هیا ایم همو من لناو امتحانی همو من بخوشی و بناخوشی لناو امتحانی اگر ساغی اگر دولمندی اگر بدا صلاتی اگر عالمی اگر هر چی چی چی چی چی او همو امتحانه و اگر نخوشی اگر درتانی، اگر فقیر و دستکرتی، اگر دال زورا، اگر نخوشی، اگر مظلومی، اگر لسزنی، اگر غدم نیکراوی، اگر مال خوراوی، بش خوراوی، هرش تلبی، اوش امتحانه، اوش امتحانه. والله هم خواهی گوره، افرمویتنه، دفرمویت مظلومی، والله حق دکم، ولو بعد حین، امن، ای مظلوم،
أي أو كسي غدر اللي كراو والله أخوة انتقامي تو دكاتوا بلام أو وقتي كأودي هوي أما نازان كان جين باشا أخوة انتقام دو عبدي خوي بكاتوا أما نازانين دعاتو داوي لأخوة دك انتقام لي بكاتوا خوشبني لدنيا انتقامي لي بكاتوا أي قيامة بوصدان دراوا أدي زهنم بوصدان دراوا أي بهاش بوصدان دراوا.

دەیکەواتە بەڕاستی ئێمە بە هیچ شێوەک نابی بە هیچ شێوەک گومان بکەینە قدرەت و دەسەڵاتی ڕب العالمین و گومان بکەین بە وەعد و وەعیدانەی کە دایتی های گەورە کە وەعدی نوسرەتی ئیماندارانی دای ونیا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هاي قول ده فرمي حقا لسر ايما واجب لسر ايما كنصرتي نصرته سركوتني ايمان دارام بدي باشا يا كمين نسيتي هاي قول فرميتي سي مؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تخوا ايمان داري حقي ها تخوا او ايمان دارين كخوا بيغمبري خوا دي هوي اخي كاكا وتا هرسي دلي منا بري للرياية پری لە حەسوودیە، پری لە عوجبە، پری لە غرورە، پری تەکەبورە، خەوە ئیمان لە چی جێی دەبتەوە ئازیزم، بەس پێمرێ ئیمان لەچی، چاوم گوناحە، جێب گوناحە، زارم گوناحە، دەستم گوناحە، مەعیدەم گوناحە، دڵم پر گوناحە، قاسم هەزار گوناحی کردیە، ئەخە کا ئیمانداریەکەم دەورە نۆم سابت کە کا ئیمانداریەکەم، کەنجێ ئەمن بەڕاستی ئیماندارێکی حەق بووم ئەو وەختی نەسری خوای گەورە حەقە لە بۆ من، بەڵام بەڕاستی ئێمە، ئێمە بۆ نین کاکە بار غرورە. هر غرور كامي قلتوا خو مان بي شيخي صنعانا كاك وني والله والله ودي صد ظلمي ذاك كاك ظلم لا خزاني خدك ظلم لا من داني خدك بعدالة بين الناس وليوا ظلم لا لا خشك كان ذاك ميراتي عندك ظلم لا براد ذاك حقي ذاك ظلم لا زيران ظلم لا هم خلتي ذاك لا وظيفه كدوام ذاك ظالمي لما روي بحقي خوي دوام ناكي او ايشد كلا بندستر بحقي خود او ايشي انزام نادي او انا هم ظلم حسش بيناكي كاتشي من سبحان الله بياو صالح كاني قديم كاتي كتعاملي عندك زور بوردي تعاملي عندك الشيخ مصطفى الشيخ عبد الله كوري الشيخ مصطفى رضا ورحمتي خويدي بي او قلمي كلا دائري بو نيدا هنا ولا مالي ايشي بيبكا نا تقول دقو ملشي دولة حرام بس من بس دبي ايشي ايشي دولتي بيبكا نا بي ايشي خومي بيبكا كورا اما اما اما اما اما قارام بقرده واوا دبي پیرژن لە گۆڵکە سوورەی دەپەستەوە بە هەموو قەڵ حرامەکی دەخۆین ئەوزە دەی لە شتەکی ور دەپێچیتەوە سبحان الله ئازیزان بزانە ئینسان کە دەبێ کاکە خوای گەورە وەعدی سەرکەوتنی موسڵمانانی داوە خوای گەورە وەعدی ئینتقامی داوە لە زاڵمان ئەخە ئەو وەختی ئەمن موسڵمانەکە بم بەخۆم زاڵمەکە نەبم بەخۆم سەید قوتوب هزار رحمة خالي بي لتفسير أو آيتي وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحان الله زور سن خالك زور ورد بازدك بيم خوش بقرين وسر تفسيرك كافي ظلال القرآن لجي سيبر القرآن براستي لوشتك بازدك عن زورشتي غريب بازدك يك خالي بازدك ميك خال دفرمي دزاني كنجي خواهي قورا نصر إيمان داران داداتن كادر حق لسر من كنصر إيمان داران بدم در او وقتی او باطلی که او حقی برام بر راوستایا او باطل صد لصر حق بی عفوا صد لصد باطل بی هیس حقی تیدان بی و او مسلمانان حق صد لصد حق من هیس باطلی تیدان بی بلا مونیا که که صد باطل امتدان عزب باطل نیا غرور باطل نیا تكبر باطني ظلم باطني وهم باطل لو حقي دايا يكوات امني استن حقتي صد لصد نيم مستحق او ممك خوي غور نصرة تبدا وزور زاران باطل كش عندك حقي تدايا لو اتا او حق نيت دري صد لصد باطل النبي خوي غور حق باطل كي نار خينيتن دعوات ام سائلانا او معادلانا زور وردن عزيزاني من بخوي ما وهب اساني لحاضنا من زابوي نكاي شكو قمانة هبي بران بر قادر ومقتدر ودصلاة وفكران خواهي قولا ننكي شكو قمانة هبي لسر همو وعد وعيدة كاني خواهي قولا كخواب خوي حكيمو حرب خوي دزاني صدقاتا تاكو ديدارو بس كرديني نخوشيشي تريدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر جران راديو دنج إسلام. سباسو استعج لبو خواي بروردگار كتماني بيداين درفتي چديكي بيداين كبتواني بقرين وخزمتان وبشرش كردني برنامي خانماني بيشنك. داوكار من خواي بروردگار نيت من خالص بكاتو لو كاتي كوال خزمتان دادبين خالصا مخلصا او نيتمان لبو ذاتي خوي بيتن. عزيزان وخوشيستان برلوي بسم سرباسي كي جتر لو خاتوناني كناوي لما يجي بر للسلوري وشكوي اسلام دا ببيتي زيرين بردوان دا مينيتا و بنمري دا مينيتا و لما يود باس دو بكم او بابتاني ايما يكتهر ديگاي سودا هم لبو ايما ان شاء الله هم لبو ايما ايوا لخزمت كساني بدبن كوا آمادي همو جان فدايك منا لبنا أو دينا برزو باكدا لخزمة آفرتاني بدبن كبجيان وبمال وحاليان آمادي جان فدايك منا لبنا أو دينا خزمة آفرتاني بدبن كوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بروردي كدن بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام في رجياني كدن بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سرم الشقيان بو براسي وآفرتانا شاهد بونا كروشانا كاتي خوماني عند بودا بنينو تمشى بكين هول بدين كوا أمش سوي عند بكينو بيان كين با بيشنكو بيشلالي خومان بالي لباسي أولو معدا دسينا خاتو أم خلاد رضا ورحمتي خواي بالوردي قالي لبين أو آفرتي كبونا ويدار كردبو كاردي فرمو لدوايتو اي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هرتي مينتيها يا احسانا بزاني ما بس ديو افرتا تسبوا دور استهدا اسا كدتينا سرباس وشياني تيدلين ما بس ديو افرتا لو رستيا تسبوا ام خلاد خيزاني هاولي بابرس عمري كري جموعة رضا ورحمتي خواي بالوردي قال يا نبيل ام خلاد لقلها وسركي وكركي وبراكي بيك وزون لبو غزاي أحد وكاتك حرسي كان شهيد بون أو آفرتا أو هاولا بايا برزا بسلو اشتركي وهالي قلتنو وبرو مدينة بريكوت لرقادة سامي بدايش إيمان داران عائشة كوت رضا ورحمة إخوة بالوردي قال لي بيتن عائشة خان بأم خلا

بندان وقامت كردن لشدمي في غنبر خدا صلى الله عليه وسلم كاتي مسلمان زوربون بيوز ببو انجام داني نويج بكو مال اقدار بكريتوا في غنبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلال حبشي كرد بدن قزولك كي بانك بدات انجا مسلمانان ويك ويك وبول بول برو مزقو دچونا ودستيان لكاركان يهال دقل دواتريش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان مبلالی کرد قامت کات بمشویا بانگ ددری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

وسنت ندوي بانغدان او كسيغي بيستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنها لحي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة الا بالله. ونزاي دواي بانك

0: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگ بو بله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: او شفاعتي مني بو حلال دبيت لروج دويدا بمشوية قامت ذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

رسولكي بيغلي إخوة صلى الله عليه وسلم لابشت السري باوكي وكين ناي محمد كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم كري عبد المناف كري قصي كري كلاب كري مرايا كري كعب كري لؤي كري غالب كري فهيد كري مالك كري نزر كري كيانا كري خزيمة كري مدرك كري إلياس إلياس كري موزر كري نزر كري معد كري عدنان كري إسماعيل كري إبراهيم رتلكي لساكوا لساري داك وكين داك ناي آمينيك تيوهاب كري عبد المناف كري زهرة كري مريا بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لها سرجيري نيواني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيواندي ناشرعي لدايك.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. عبد الله كريم مسعود قال رازي بيد دقيريتوا كبيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمياتي هركس فيتك لقرآن بخوينتوا أو تأكيكي بودن سريت وهر تأكيشي بدا قد بوي هجما دكري من نام ألف لام بيتك بلام ألف بيتك ولام بيتك وميم بيتك.

النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. بيغبر صلى الله عليه وسلم دفرمي آسان كابن قرسي مكان مجدردان بخوكو دوريا.

0: شش هفت هشت نو ده
1: دی هاوریان باجاری کیتر بیلینوا
0: دی

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالله تعالى داوا كارم بخاتري ناوجوانكاني صفة برزكاني لغناح من خوش بيت لغناحي دايكو باوك من خوش بيت ستر من بكى لدنيا ولا قيامت بومتي محمد قبل من كات ولا شفاعتي او محمد ناز دار عليه الصلاة والسلام لصاحي محشر محروم من نكات نمن نأيوي بريز آمين يا رب العالمين. بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لقلبني إسرائيل وأوشل صالي كواشل صالي عقوبية لناو صحراي سيناء بردي نسر دارا لألقي بيشو بحث ومكرد لبر أوي كوا فرماني خوايا نشكان نشونا ناو أو ديو أو قريي كوا بأمري الله جل بعلا أوايا بروايان وهيرشيان بكردايا وإسفاديت يابو بو دنيا وبقيامتيان سركو تنبول بو دنيا وبقيامتيان بلام أوان نكوليان كرد لا أمري الله جل في علا أو عقوبة أو الرديان للاي الله وبوهات كويا موسى أم قوما أم بني إسرائيل أبيت شل صال لعذابا بن دبيت شل صال ناو سيناء ناو صحراء سيناء أو صحراء قرميا لبلاو لامتحانا بن وعقوبيك لبر أويك وفرماني من ينشكان استابني إسرائيل لناو صالي عقوبيا دجيت چنها ميل دبرن هم الروجيك چنها كيلومتر مسافة رئكن شو رئكن بياني كاتك خورد هل ديت تماشاين دكرت قرانتوا او شوني كوا يكم جادسيان بيك دو كوا حركة بكن بشوني كتر بيچن طال بيت چن قرز بيت بوي امشل صالة مسلماناني بريز لناو او صحراي سيناء هاتنو درويشتن هر هاتنو او شوني كوا ليان دسي بيدكر كخواي قولا فرميه فلا تأس على القوم الفاسقين هيتش خم نخو يا موسى بو قومك كصفتي حاليا نافسق كزور بآساني لجير فرماني خواه درجن ومعصي تودك بويا أرضي سيناء أرضي صحراء نآبي تيايا نزرعي تيايا نخواردني تيايا وكو أو صحرايا نيتر إلا لشوينيك لم لا لو لا أقل زلكاويك هبو أوش بولي آثاري باران باريزستان أقر ما بيتيايان مسلماناني باريز أجينا لناو صحرايا كتا أنبني إسرائيلا ديو أرواد ديو أرواوك وعقوبة أبي أوش الصالة تواوكات إنجا أخواي قورة جلا في علاقة بي خليل لكاتوا لكاتك أمبي غمر الناس درش هذا قليلا يعني. بويا فرمي دائما الله جل في علاه غليان برحم بوا لبرأوي دائما خوي الله جل في علاه رحمتي بيش غضبيتي باشان إكراما بو كلمكي بو بيغمركي كموسى عليه الصلاة والسلام دائما منتي خوي أرشان بسريانا بوي أمن لناو صحراي سيناء لناو صحراي سيناء استاكا او صالانا ذبنا سركوا عقوبية وكوابت حكمي يكي بدي بعيدام بلام لسرخو وكو محاربيكي نفسي لسرخو هالروجي دجا عداميكي في دوتيت الموت البطيء واتمر دني لسرخو بوي الله جل في علا أم حكمي كوادا وتسريانا وكو عقوبيك لبر أوي كوا باش جزبونا ولوي كوا فرماني خواي قورا جل جلاله جب جيبكن باشا لناو أم صحرايا دينو أرون أوي كوا بيان بول احتياطي أو نما وأوي كوا بيان بول احتياطي نان نما ودواي قران بدواي آوا وبدواي نانا دسيان نكود وبرسيتي هواش هواش وارقاي خوي قرد بر برو الرخولة كان يعني أو الرخولاني كوا فيربوبون لسر مائدو باش ماوي سفري مصري كانو أقباط كان يعني عند أخوار جياني سرشوردي وجياني زليلي استاكا او قومية وابرسيتي نك خويان بشكان يعنيش كواهي الذنبي كان نية لوي كواه قورا كان كرديان بوية برسيتي وايليان كرد هاواريان هاور بقى في موسى عليه الصلاة والسلام شون فرعون وجماعتك چي كاتك بلايك داب وزايا بوسر مصر هاوار عندك دقا في موسى عليه الصلاة والسلام استا بني إسرائيل هاوار دكاتا قافي موسى داواي أودكن كوا أمبلايا لسريان نيزيق بيت وداواي أودكن كوا لم صحرايا يا موسى يا مبرسي مانو نانخواردن من نمو أو من نبا أبي الله جل في علا داوال الله بك جل في علا أو من بوبكات كخواي قولا فرميت بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني فرميلو آياتي طه ولا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي خواي قورا جل في علاب كرمي خوي لو صحرايا كوا كوا قرمايا كي سري كشلستوينيت وصحرايا السيناء ومصرش مشهورة بقرمي وظللنا عليهم الغمام بلا هوري أناد بوسر بني إسرائيل لو كاتي كوا أخوتن لو كاتي كوا هاتو شيان ذكرت أم هورا لستريان أبو العاسمان بوي كوا لحرارة وقرمايا خور بيان باريزيت يا سبحان الله أما نعمتك هي كم أو السيبر بو أوي كوا لقرماي صحراي سيناء بتان باريزيد لقرماي وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم خواي قورا جل في علا نعمتي دوم سيامي عند داتيد كزور دو نعمتي عظيم دو نعمتي قورا خواي قورا جل في علا با حكمتي خوي خوي دزاني بوشي أم خوارنا كاتا قسمتي بني إسرائيل لنا أوب صحراي سينايا المن والسلوى المن أوبو وكردواري خماندلين وكو قزو حلوائيكي قزو شيريك بو لنا أو صحراي سبحان الله كاتيك شو دخوتن وكو باران أباري السرخي مكان يعني نوع حلوى يقبو كبيدة وتيت من أباري السر دارا كان قلاي دارا كان شون قلاي دار قطر أو قريت أخوي أفرمي سبحان الله مش شو يقدر باري سر دارا كان يعني سر شتو مكان يعني سر خي مكان يعني أو كوابيان بوا باني كهل دسان هرهم ويان كودا كردوا بباكي وبجواني ايان خوار كوخوار نيكي زور بقوات بو او كاتو ساتا كهرهمي بروتينة چون كم خواهي قوري خوي ازدانيت ام قومة لنا و ام صحرايا بيويسيان بمجور اخواردنا هيا بوي كوا جسديان بوي كوا بدنيان مقامي أو كان صالع عقوبة بكوا كوا أخواني قبل جل في علا دايب سربني إسرائيل بوي مسلماناني بريس بياني كهلسان سيريان دكرد ما ديكي سبي جوان وكو غزو بسر خيمكانيان يان بسر قلاي دياركان بولو سحرايا وما نشهر همويان كوين دكردو أيان خوار أما نعمتي دوا نعمتي سيم أما خوارني بيانيان خواردنی اواران یان کاتک شو ده طائر یک پلاور یک بوخوای گور جل فی علا مسخری کردبو اینار بولای بنی اسرائیل بولای خی مکان یان بو زور کاتک دنش نوا پی دوت الطائر السمانی پلاور کی سمان نای سمانی بو وکو زمانی امرو کو پوری خومن وکو کو پور اوش سبحان الله زور بآساني زور بآساني راوي عنده كردو ديان قرد راوي عنده كرد واخواي قورش جل في علا امنه نار بويان زور بزوري بوي كواب باكي وشاكي تري لبخون بوي بني اسرائيل لم نعمته قورا نعمتي سيبر للري هورا والله جل في علا كريتي بسريان ونعمتي غوش كوابة تنين بقوة دكات وين ليبكا تحملي قرماو نار رحتي صحرابكا ولهمانكا تأوغزويا كواب ما ديكي حلواي شريني باكي جواني السبي بي اوي كوا خويان آزاريان بخون بي اوي كوا عزيد بخون بي اوي كوا آزاريان بيبقات بآساني اهات بردسيان ايان خوار كخواي قويا فرميت وتمت نعمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا إما نعمتي خمان رشان سر بني إسرائيل لبرأوي كوا آراميان قرد برامبر أو أمري إيما نعمتي غمام واتسحاب كأياني باراس لقرمائي خور ونعمتك عظيم نعمتك عظيم بني إسرائيل دجيال ناو صحراء سيناء لكم أوسي بريان هيا دومينيان طعاميان هيا سيمينيان شرابيان هيا شوارمينيان غماميان هيا بينجمينيان أمنيان هيا أمن أوان لو صحراي سيناء وكو أمان بخويان درجيان هيش كسي كان لا نبوه ودجمنكشيان خواي قورة خنكاني ودجمنكيان خواي قورة جل جلاله بكرمي خوي للاويدا إذن أمنيان هيا أمانيان هيا خواردنيان هيا خواردنويان هيا سحابك شيء بسريع نوتا وكو سيبريك سبحان الله أمبلها وروازي لين ناهاورد ما وي أوش الصالة وازي لين ناهاورد بوي كواوان دايما لنعيمة بجين سبحان الله لنعيمة تان قيناك مع عقوبيك وخواي قولي جل في علا دايا بسرتا بلان لهمانكا تخواي قولي كرمين وانو بران برد إكراما بو بيغمركا وبيش بيغمركا خوي بالرحمة الله جل في علا ودومينيان يوي بني إسرائيل كخواي قوري لو زمانا كيوي هلب جاردوا وبيغمبراني ناو إيو ناردوا هدفي أوي بأيو بوكوا إيو حاملي عقيدة بن حاملي رسالة بن حاملي بيغمراتي بن حاملي كتابي آسمان بن كوا توراتو دايبيان الله جل في علاوي ستيوتي لو زمانا بني إسرائيل قيادي كري زيبكات بلام أمان سبحان الله لبرأوي كوا دائما نكوليان ذكر دائما عزيمتي النبو برأمر أمركان إخوائي قورة جل في علا أو أمرون وأهي الله جل في علا بوي دائما سبحان الله الله جل في علا بعقوبة ولام يعني أدايا وبوي كوا بقرنا وسر شقامي راستو باكي إسلام بوي دواي أمهمو أمنو أمانو خواردنا بني إسرائيل قومك عنادة حتى سر إسقان حتى سر مخ عناديك أو حتى كو سر إسقان صفتي فسق فجوره بويهاتنا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وتياني يا موسى كأخوي قولي أفرمي لآياتي شصي بقرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قومك قومك أونيك وعزيمتي أنها بيت لدواي ويكوا من ينبوها توا سلوايا ينبوها توا سيباريا هي واتهم أو أم خواردن هم خواردنوا بلام تحملنا كان تحمل يا نكر هاتنا قافي موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى يا موسى داوا لخوابك خواي قورا أو مام داتيت يما تحملي أم من ناكي يا سبحان الله يما تحملنا كان يا موسى داواد ليكين داواد ليكين كوا خواي قورا داول الله بك كتو كلمي خواي خواي قول او ما بو منيريد موساش عليه الصلاة والسلام داول الله كات فرمي يا رب العالمين بل إسرائيل داوي اوام ليكات بأمري الله لبرشاويان بأمري الله خواي قبر أمركات موسى يقدارك يا موسى او داريك وافيتا او داريك ولبردم فرعون فرداب بو بو بومار او داريك وداد لبحر وشقبو هر او دار فردا هر او دار لبردك بدا بردك لو يابو سبحان الله بردك لو يابو افرميت بامري الله جل في علا يقداري دا لبردك ام برد شوار دوان زكاني ليتقي دوان زكاني ليتقي وكان هات نخواره لسر حسابي بني اسرائيل كوا اصباط كاني بني اسرائيل كوا وات نسبي هدو دوان زكركي يعقوب عليه الصلاه والسلام كدوار دوانزا برابونا كهر دانيك عشتك هبوا تيريكي درس كدوا خواي قولا فرمي قد علم كل أناس مشربهم بوي كوا هر جوغايك بو صبتيك بيت بوي كيك بيلا كركاني يعقوب كإساء أمانا نوي أوانا انجا خواي قولا فرمي كلوا واشربوا بخون وبخونوا من رزق الله أما رزقي خواي أدريتا إيوه ولا تعثوا في الأرض مفسدين لو صحراي سيناء كهر خويانا كهر لقل أو بيغمر الناس دارا خواي قولا فرمي أوا خواردن أوا خواردن أوا نعمتي من بوئيوا بلام إفساد مكان إجرام مكان جرأة نبي لسروي كوا معاصي بكان بلام أم قوم خبيثة هر معاصي أكردو هم إجرام يكرد لكاتك أوكو معجزيشي قولا بيك داري موسى أو بردا دوان زكاني ليبو حتى لروايتك فرمي بردك كاتك هل ينبقر دايا لسر زوي اوك اوسطا وشي كاتك غريك ينبوايا دان منها وسر زويك سبحان الله لو كنا ينوى اوك انا تقين وهاد ندرو واتبوركو تشونا بردكان لقل خوانا يهل قردوا وشي كاتك دايا ناوى اوك هاتوو امان اوي خوان خواردوا وأم نعمتش وأم خواردنا لقل أم خواردنا مقابلي أوي كوا لزماني فرعونا ولكاتي فرعونا إيو زور عذابتان خوار إيو قوم يقبون تحملتان بو ظلمتان ليكرا إجرامتان لقلا كرام نالكانتان سردبرا إكراما بو أوي كوا إيو اللوية تحملتان كرت وقوم يكن أقرن وبو يعقوب مقابلي أوي الله جل في علا أم رحمتان بيكانا وصحراي سيناء بلام نفسي يهودي مسلماناني بريس نفسي يهودي نفسيتي خبيثة نفسي يهودي وكو أجلكم الله حرمت ميبوتان وكو مشكوايا وكو جرجوايا مشكو جرج بيكانا وقفصوا برو قوشتي بري شتي باشي بري نايخوات إلا بيدرشيت أجلكم الله برا بوصر زبلانا كان برا بوش شويني بيز لبرأوي كوا خوي نجسة هر أرواتا شويني بيزا كان لشويني بيزا كان نان أخوات أم بني إسرائيلش أو طبعيها بوا سبحان الله سبحان الله طبعي أنوكو طبعي مش كواي دايما حزيان لخباثتا حزيان لوانيا وبعزت بجين بكرامت بجين قوم يكن سبحان الله تناند مراعاتي أدبيان لقل موسى نكرد عليه الصلاة والسلام بويا أم نفس خبيثة تحملنا كاد أم دو جور أخواردنا أم نعمتا رفضكاد دين الله موسى عليه الصلاة والسلام زور بأدبي بيوي كوا مراعاتي بكن بيوي كوا رزبو بيغمرات غيدابنا دين الله دليان وكو قرآن نقل يكاد كا كأخوي جبرا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا موسى جاري كتر وقالوا يا موسى بزانن نارين هاي بيغمري إخوة وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا ما آرام ناقرين برامبر أم خوارنيك ومنو سلوايا أم قزو لقل أو قوشت الطائرة يا ما تحملني ناقي لن نصبر على طعام واحد سبحان الله قد لجيان تان بني تانا سيريكي لصحابة كاني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وكو ما نبيت داوا كاري او هادني لبيغمبر بكن عليه الصلاه والسلام قد نيان كردوا يشك لما انا يشك للصحابه كان بنيت انا بدري جاي تاريخي اهم صحابه يا بليت يا محمد الا يا متهي بيغمبر اخوه يا نبي الله يا رسول الله بلام امان دلين يا موسى يا موسى داوا الاخوه بك و يعني داوا كاريك سبحان الله داوا كاريك ظاهرا حي بيونيه شرمي بيونية يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك سبحان الله فادعوا لنا ربك نالين ربنا تودا ولا بروردقارد بك لأخواي خوت أي خواي إيوانية أي بروردقاري إيوانية أي مقر أومن نسلوايا بكرمي أو نيدا بزيبوتان أي مقر أو نية بكرمي أو رحمي أو شفقتي أو فرعوني لو ياخن كان إيه بي الرزقار كرت بو قومي كي خبيثا بو ننمك حراما بو من أخوانا ناسا بو من الرزو بيغمر دانانا والرزو بيقاي بيغمران دانانا والرزو دين دانانا فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يا سبحان الله داوة كاريك دنيء دار موسى أم دعايا لالله جل في علا داواناك لبرأوي كواد داوايك دنيئة ولبرأوي كواد داوايك إنساني أهل عقيدة أم داوة كاريناك بوي أمش لأخواي قورة جل في علا داواناك شرمكات داوي أولي كان هاي موسى بخوابلي بازوي باقلمان بودركات صوزمان بودركا بيازمان بودركات نوقمان بودركات نسكمان بودركات يا سبحان الله بلام خواي قولة جل في علا لسر زماني مسافر مي قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إيوا أويكوا تشاكو پاکو خواردنی کی مهمه و پروتینی زوره و خواهی گوره بکرمی خوی دایتی ایوه او ازانه لسحرای سینا او بدنی ایوه پیوستی بو خواردنه هیا ایوه گوشتو گزو او نوع حلوایه رفضکن بوشتی که دو خو... یعنی ل... ل... ل... بوشتی که مرتبه ناگاده مرتبه او دوانه یا ل... ل... رزبندی خواردنه ایوه داوی پیازم لیدکن داوی سيرم ليه دكان داوي صوزم ليه دكان بويا مسلماناني برز أم قوما أم قوما قومي بياس خور سير خور باقل خور نسك خور أما أمرو بولا سرزوية 4 مليون حكمي سرزوية كان كوا مسلمانان كوا أهل عقيدة كوا أواني كوا شاتي توحيدة دن بأ الله جل في علا كوا أواني كوا دلين محمد رسول الله او پیغمبر اخوا خویتا ما بو امانه دنیان برز بول زمانی امانه وجود یان هبو امانه ناو یان هبو نو وی امانه ناو یان هبو لزمانی پیغمبر اخوا علی الصلاه والسلام ای بو امرس حکم سرزوی کن لبر او کوا مسلمان مسلمان بداخ و چون سر اخلاق بنی اسرائیل او کوا اسرائیل دیکات بنی اسرائیل دیکات لو زمانا أمر أمتي محمدك عليه الصلاة والسلام بويا نوما نما هيبة ما نما عزمة نما وجود ما نما شر ناين قريت داولة بيغمبر دكان دليان با برورد قارت نيسكو نوكو آمان ما مودركات أو شفر مئي أو بد لكن بوا ما دم هر أوا يو بور رازين أقل يو خوتان بور رازين أوشتكي بسيطة أو من نسلوايا خواي قورة جل جلاله كأيبارين بأمري خويا ولا كاتشينية خوكوك وتوقيت توقيتينية يعني أو بورا أو تيركوا دي بأسانية ويقرن أقر خوا مستخرين أكرد بيت خلقي براوش بقرسية يقرن أو بول بول بأيوه ديت ما دم إيوه ما قرنه بسير وبياس اهبطوا مصرا أويك وإيه وداوا إذا كان بيويس ناكم الأخوة داوا بكم أو داوا دني أي إيه وكوا مرتبينية كوا برشاركتهم شرمي بيوانية حياة بيوانية إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم برون بهر شارك أقرن أبو مصر بو زماني الرزيلي برون بقرن أبو ياك يعني هر شارك يتر أو أويك وإيه ودتانويت لشاركان يتر هيا إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم باشا وضربت خواهي قولها فرمية وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله خواهي قولها فرمية الدواية أو داوا كاريا زيات الرسوايا أنا مكرت غضبي خمرشان سريانا زليل أنا مكرت وأوان مستحق بن كوا أخوا غضبي أنا لأبكريت ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أو أنا قوم يكبون كفريان بآياتي خواهي قول كرت وجرأتيان بول لقتلي بيغمران لكشتني بيغمران كوا أعلى طبقي إنسان مروفياتين لترزوية بغير الحق ويجقو ماني كيتيانية كشتني بيغمري خواهر بغير حق أينا كي جرأتك دزبو بيغمر دريشكات ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الراسي قوم يقبون قومك معاصي قومك خبيث وقوم يقجبون ببردوامي تعدايا كردوا كانوا يعتدون بويا دواي أوي كوابين مساق صناكات شرم دايا انقريد قرآن اش بحث وناكات كآية دواي داوا كاريكا وكوا كأم أفرمي برون بوهر شاريك مادم ايو بو رازين بو جياني الرزيلي رازين نيستان غركو نوكتان غركو واستان لو هاوردو اول شاركان تري ادس كويت دياره نايبيني كوانه توببكن يان بشيمان ببنوا لو كوا مسد داوين كدو بويان عليه الصلاه والسلام تشكم او نعمتك واوان دجيان تي نعمتي غربو كخوي غورا فرمي لسوره طه فرمي ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي او نعمتك وادا مبيتان معصيه مكن بقصي مسابقا عليه الصلاه والسلام فرماني موسى نشكينن أما أغشكانتان أو كات حلال دبيت عذابي من بوئيو ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وأوكسش غضبي من عقابي مني بو حلال بيت فقد هوى أو قمرابو
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك

0: الذي وعدته.
1: دستكانت أن هربرنو بتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لإيه وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لده باريمو بنا وزوانا كانت داوالي أكن باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دكين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر توبان هي لي بپارينو خواي هر توبان هي داواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دخوايا خواي أجر جناح كانش من زور بن أجر جناح كانش من جور بن بلام خواي لطف ومهربان وعفيتو جور ترى دخواي بكي بجوري وعزته وزلالي خلي ما خوش بن يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيس ما بجوري بود الله شي خابين عبد الله رشي سبيكيتو خوايا خوايا او بغزو عداوتي تيدا فريدي خوايا دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بيقرت من بقسمت كي خوايا مهربا خوايا جيان من خوش كي وزران من خوش كي خوايا حالي امتي محمد لنا راحتي دايا خوايا اورشي لامتي محمد بديتو خوايا اورق لامتي محمد بديتو يا ربي خوايا أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خويا لشوي ليلة القدر محروم منك خويا لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خويا دعائي كما قبل بك خويا هر نخوشك هر در دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خويا هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي آمين
2: آمين قول معي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي پروردگار تان ليتو بريان خوشتان سباس بو خوي پروردگار امزار شاتي وقسمتان لا برنامج گشتيك لگ سلف وتكان امشگاركاني دوستكان خوي پروردگار سبحانه وتعالى سپاس بۆ خوای پەروەردگار لەوانەی چوارەم پێتان گەیشتینەوە هەر لە خزمەت دەربارەی علم و فەهمی علم و ئەم باباتە خاڵە گەورانە پێتان دەگەینەوە. و ئیمام ئیبن القەیم دەفەرمێت: وقد ئەجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطي مناوها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. شيخ الإسلام ابن القيم دەیفەرموو: هەموو عارفین وهم أواني سائرون إلى الله درون بولاي خوي پروردگار هزند كن بولاي خوي پروردگار دفرمون أن القلوب لا تعطي مناهوغا براس دل ناقد بمرامي خوي دل ناقد ببي خوي خوي حتى نقات خوي پروردگار سبحانه وتعالى حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها إلا إذا كان صحيحة سليمة. وأمضلج ناقات خوي پروردگار سبحانه وتعالى حتى عبد الله سليم نبيت صحيح به عبد الله باكو بقلبي بخواي پروردگار ودفرمي: ولا تكون صحيحة سليمة إلا بمخالفة هوا إلا بون بيت براس عبد الله بيت سواني عارز وكان بكا بيت سواني إظهار حب الشغرة بكاتن إظهار الرياء بكاتن إظهار عجب وكبر وخوبة قورة زانين بكاتن دلق دقا بخواي پروردگار كباك بي إخلاصي كيابي محبتي بخواي قورة تيدابي تقوى بخواي پروردگار تيدابي خشي تيدابي ذلك انكساري بخواي پروردگار تيدابي لذتي قرآن تيدابي براستي او تيدابي ضلي باقي بنام برهم مسلمان وأهل الإسلام فورج بويتن لوي هاد إمام دي فرمو لنوان عبدو سعادة الدنيا وقيامت وستكي بهيزو بريكي آرامي طلقي دامزرو كون در هي. والفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو فضل عظيم. وأم أمرش بويستي خواهي پروردگار خوشتان بريان طالب علمان دسين بابتا چي سور بنين دسين مدرسي فهمي علم سكو براسي علم سن بخوي قرنقا فهمي علم زور زور لبي قرن ترى سكو اوي خواريتي بروسك وي اوي روكا دبين السوشيال ميديا بكيف خوي فتوى دا ابن الجوزي تكفير دكا امام نووي تكفير دكا ابن تيمي حتى سي ابن تيميش خطي ابن تيميش ابن تيميش دياري كسانك بيش باس ابن تيمي عندك بلام اورا ابن تيميش لايوان مقبول نيا دياري حاتينا سر ابن تيميش رضا رحمة اخوائي لبيتين باب زانين علم بو تستخدم دي فهمي علم سيا امام الشاطبي رضا رحمة اخوائي لبيت دي فنمو رولة طلب كان دكا رولة باقوازان دكا رولة طالب علم دكا دي فنمو. ومن المعلوم ان الافضل العلم هو العلم بالله عز وجل وما عادة تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضائها وهو الإيمان بالله. شيخ الإسلام إمام الشاطبي رضا رحمة إخوائي لبدي فنو من المعلوم أو المعلوم أن الأفضل العلم لباشرين تساكتين علمك علم بخواي بريودي قال سبحانه وتعالى خشان بران كات إيم خريجي علم خريجي فقه خريجي حديثي خريجي كتاب أهل علم خريجي عقيدين خريجي تسكي نفسي هم مقاصد أوي براسي بخواي پروردگار بناس سبحانه وتعالى هو العلم بالله عز وجل بوجد بي براسي أما بزاني تسع الميق لخواه ما نزل دكاتوا وتسع الميق لخواي پروردگار ما نقول دكاتوا سبحانه وتعالى لو يا إمام ابن تيمية أو بابة خوش دكا أو بابة بلزت الدكات كأي آية مخرج تسينا آية براسي مخرج أو علمينا. ولهذا يقول العلم علمان وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى دفمين ويوتراو العلم علمان براسي زانس دو زولا علم في القلب وعلم في اللسان براسي علم زانس زاني رجل ضلا كبراسي أو ضلا بربي لمحبة خوي بريوردي قال أو ضلا خشي خوي بريتي قال أو ضلا بربي لتقوى بربي براسي لتخليه وتحليه شر شر يدور كيو بدعي يدور كيو معصية يدور كيو نظر يدور كيو كبر يدور كيو هم أو نخوش يعني يدور كيو أم ضلا بربي لتقوى خوي بريوردي قال بربي للذة القرآن بربي للذة الشوق تاس بلقاء خوي بريوردقار سبحانه وتعالى بربي لخوش بسم لا إله إلا الله محمد رسول الله بربي لخوش بسم الشريعة أحكام كان خوي بريوردقار سبحانه وتعالى بربي لإخلاص بخوي بريوردقار سبحانه وتعالى. وخالد يوم يعلم علم على اللسان فالعلم القلب هو العلم النافع. شيخ الإسلام ده فرمي علم قلب وراسي
فالعلم القلب هو علم نافع. أو علم بس لا تخايب والجار تخوش بيوت. والذين آمنوا أشد حبا لله، أهل إيمان، أهل خايب الورد قال، أهل قرآن، أهل إسلام، براستي خايب الورد قال لهم الشيخوش النبي. وباشا نفرمو علم اللسان هو عجة الله على عبده. خايب ورقا نعم أن باشا نفرمي علمك يزانس يزانس إسمانا كابرا تكلم بالقال بقال الله وقال الرسول بلام أم علم هسو دينيا تنهاق سيكا بلكو علم داخلي دلبوك خوائز كاتي قرآن يندخيم بلام أو قرآن داخلي الدنيا ندب لقرج ندب سوقال أنا بخواي جورا دقرين أجل صفات خوارزم نبي كاتك علم دقينين كاتك قرآن دقينين بلام أو قرآن نبت الشفاي الرياما نبت الشفاي عجب ما نبت الشفاي كفن ما نبت الشفاي شفاي نخوش كان ما بلكو براستي علم كاتك علم براستي خواي جورا كده بناسي معرفة خواي جورا تبي خوش باسم خواي بروالي قارة تبي ضلت طلب للشوق ولقاء خواي بروالي قارة سبحانه وتعالى إمام ابن تيمية يفهمه خوش نخوش كان ما بلكو براستي علم كاتك علم براستي خواي جورتي دا بناسي معرفتي خواي جورتي بي خوش باسمي خواي بروردي قارتها بي ضلت طلبي للشوق ولقاء خواي

0: بريار والله بعشر شوزنيا تنهاب ونبي لقائتك يا سبحانه وتعالى داول أخوات بريار دكي كبراستي لذتي علم ما بيبخشدن وفهمي علم ما بيبخشدن كبراسي علم بقوة لخوي نزك منه سبحانه وتعالى وباشانيش لبهشت خوي ببشمانك للقاء خوي وبيغمر خدا عليه الصلاة والسلام لقى الصالحين ودوستكاني خوي كما كاتوا آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: أي نجارة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جيشتنا أوفر مداني بيغمبر صلاة والسلام يقول لسربك كوملك لصفات إخوائي قولي ميربان باسكا إمج لفظكي ثابتكين هيج تعرضناكين بو كيفيته تشيو ماهيتي تشيو وتشيني ايماجين ام لفظوك اخويا توميش اكو اخوي بارمان بي هي عربي كان كردي اي كان انجليزي هر كسي بزماني اخوي او شبكه ديري چونا ماهيتي تشيا لوازمي تشيا لوازمي نيمانك شي قصي بشره هر لازم يكلمش كي تو ادروسه بلا برو تو مخلوق بيني ولازمك اي واه چون باورت واه ككلام لازمك اي وتاني او او او او, أو بدواديت يعني علمي خوي علمي انسان فلان وفلان وفلان بدواديت يعني قدرتي انسان او او بدواديت خوي يقول مهربان لو عاريه ولو دوره ك لو منزه جل جلاله وتعالى وتقدست اسماؤه لو قورتك وكو انسان وكو صفات انسان تشي او حالتان او نقصان بيتك بسرياده تو بارمن بي وكو خوي لفظك وكو سلف رحمه خوي اللي بيدنبون. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هيك لو انك لاحظت لايات القران تقرا فرمي الرحمن على العرش استوى يعني قرا فرمي امنتم من في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ام حديثه لسنن ابي داود تو فرمي پروردگار من که خوای گورو مهربانه ای او پروردگاری که لآسمانی ناوت پیروزا ایسا کت لآسمانی لآسمانی جمله که پیغمبری قوه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی صلی اللہ علیہ وسلم بکاری هنا و ببی اوی فی السماء بو معناه تویجی معناه ظرفیت و معناه السماء محیطة بی وانیا اشعلينا لازم او تانك محيط اسمان محيط بي مش بار ما اسمان محيطني يا اخوه شلون نازنين محيط يعني خواي قالوا انا محاط بيت خواي قالوا محيطه خوا محاطني محاطيه صفتي نقص اخواي قالوا كسمع بار من بوينيا فلم تو بيت معناك يقرب معناه تر بيجي استولاء يعني سيطره جلادسيا ايش لازم يخراو تري لي كبيت يعني كانت تو الله خوي قال من اسمان يدوس كل ثم استولى على العرش وايده صلاتي قلت العرش هاي بلا ود صلاتي بسلونه لازم يتدرس بها وكذا برسيا يتجذب لبروا استوى صفاتك صفتك ثم معناه شلون تشين تفاصيل ثم استوى على العرش باشا تو بيجي باشا معناه الزمن بس الخواشنا بو لانسان ابي ثم استوى عليه يعني لدعاءه زمانی بسرانش. بله خواهی گریم نه من زمانی بسرانش. چون نه زنی نیم. لفظ کو خواهی تو هیچ مال لسر نیا. خواهی گریم نه من فرمی ور راسخونه فی العلمی. یقولون آمنا به کل من عند ربنا. باور من پیله خواه تو قصیت آنکن. خواه فرمی و ما یعلم تأويله إلا الله. قطعی تمام مانی بری ولوا. تپی است نه قصی زادی تیابک. تو بله ولی لازمه قولی تو مجسمی آخر من جریمه برنبر منیکی. من تجسيم ناكم باورن بتجسيمي نيا تو بو زور للازمي قولي مقصد راكي او لازم الا خدي اياتك هيا اي تو ابي خوي قري مربانش نعوذ بالله اتهام كيف بتجسيم او لازم الا قولك خوي شاي من قولك خوي متو خوي تجي والله وك من نيجيتي اخروانيا اي تو قصي زياد بمنك من قصي زيادتي انا. وقال للجاريه لصحيح مسلم ياما اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه تخوا يعني لم همو برسياره لايمان برسياره تشيلي قال بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا حد شي لا همو ما اعلم ترنب وبخوا اعلم ترنب وبصفات اخوا اعلم ترنب وب بعقيده وايمان وبير وباور اعلم زيادة لا همو ما لو انا ترساوك اخوي قالوا مهربان يعني إني بك معقولة يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوان سلبي برسير لشتيك بك كأمتك يبخاتنا ومحنتها كافر بالمؤمنين رؤوف الرحيم لم قشت برسير إيمان ده بيجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده فاعتقى فإن مؤمن أين الله لم قشت برسير برسيرك يعني متى أنا ما بحكمتي برسيره حكمته أبو بيوتا قل قولي لا إله إلا الله، يعني ما حكمته كتاية؟ أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقا فإن
1: إن الحديث جرير ربنا الله الذي في السماء يخلص اسمه
0: بلى
1: نسيار غار أبو داود في سننه رقمتين وسوى في سنده زيادة بن محمد الأنصاري قال الحافظ ابن حجر في التقريب منكر الحديث
0: بلى ألا ابن حجر ألا لناو سندك يا زلامك يا بنابي زيادة كري محمد ينصاري ولا سنن أبي داود أواهية ألا وتجي منكر الحديث حتى كاكت ضعيف وصام حتى كاكت شواهيد تريها لغير أبي داود أما اللي ران يعني بس لأبو داود أنا أتوا شواهيد تريها يا بارحل أوحد سلادة وأنا أمانني ديان آيات مانية أأمنتم من في السماء حلو كلمة ما كلمة في السماء ولا قرين في السماء آياتي لسرا كيش كمان لو يكتر أي حد سكواد أنا ضعيفة كلمة في السماء ورقلة في السماء لقرآن آتوا في السماء لحد صحيح مسلم آتوا لقرآن أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض تقول ليس في السماء ليس في السماء قصيك ترى إنشائي كي يمالن في السماء تقول في السماء ظرفية ظرفية جمع معناه إحاطية كسك لنا وشتك أبي بشتك وشوار دوري وبي راسك أيوايا كسك بس أي أخوة أو كسك قلتوا بيري لي كيتو أو خلى لكيتو يا بس خلى لكيتو وتانا التشبيه إخوة كيتا مخلوقه تشبيه ما كان نجات تبي طاو هيك مشكلتني خوة محاطة بأسماننا كسمان هيك نا أشعري ونا بنتمي ونا غير هيك كسي وين في السماء في السماء شون نازان كن هي حقتي في السماء شون نازان خوي وجدي في السماء نجزم في السماء قصي خوي وخوي نقلكم يك تعليق إلى سر نادم إضافة يبوناكم شو قصي خويتي زيادة بيجم كنا أحبارهم لقيامة بسام لك أجب بوت تليز في السماء ألوت مولا إذا أقر الأسمان بيت معناه محاطي كي وايوت بيت أم لازمت لك ياور لبرو مخلوق أقر الأسمان من محاطة أيتو التشبيه قوات كرم مخلوق أو كي شكته بس خللكته بس هو خلل العلاج كنجاته لو مع حتي قبيه جمان إشكال دروسه قال لم يشكان عزم جي بس علماء كوجانا إشكال دروسه بيبوت لم يشتا دروسه بك أخوي قالوا بيربان نعزم جي وك أوني كبير لي كيتو طاو هر أويا جت بيرتا كاتي الله في السماء شد جت بيرتا برام قلني أبا وك أوني كاتي جت بيرتا طاو وش حلبو تلو سوسي وش تنامين شيء الله فرمي رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إله تعبد بحسين يود صحابي أبو هاد ولا يبي أغنبر صلى الله عليه وسلم يخوي على سربيع يا كم جار كافر بو كاتك بيني وتي بي توتشن خواه برسي قال ستة في الأرض وواحدا في السماء حوض خواه برسم شش يا لزوية لا تمنات عزة ومان يعني أو يسو يغوث ويعق نصر أمانة ششي لزبيا يا أخوة كان يكيكش لأسمانة قال من لرغبتك ورهبتك كام خوانا بلكاتي رغبا يا راكب ولا يجي خوايا ومقرك بوتبك ولي بترسيب بناويته قال الذي في السماء فمئو إلى أسمانة أما كانت الوسيلة نزيك مكانه لوا قال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأزل الشاشة كبيرة أوي أسمان بفرزة يعني شي في السماء يعني في السماء في السماء معنى شي يعني لا أسمان تو بجي لا أسمان خوات خاطة جهنمو مجسميتو أكر لا أسمان مجسمة بي في أغمي قوة صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله ودور بلا شأن وشكو وقوري في أغمي صلى الله عليه وسلم يقول عليه السلام بيس ناكا هيك قصي تربك في السماء لا اسمان شلون نازانم اگر بيجي لا اسمان كواتا شي بو قياسك قياس لسر شي قياسك تشتي كوا في فارقه ليس كمثلي شيء قياسك تسر شيء ليس كمثلي شيء تواو يتم علاج بويش اشكالتنا ما بلا غريب يعني لو أنا أم حديثي كمان بلا أمر أم أحد الروايات الترمذية غريبة غريب يعني فرد بتاكاتوا هندي جار مصطلح الترمذي رحمه الله عليه غريبه معناه ضعيف بكاردينه بلام ام حديث الروايات تريها غير الروايات الترمذي على ما تصحيح ان كردوا غيري ابن قدامش بابتي هناني حديث هم علماء كنا وحديث ضعيف بيرين سمسلمون الباني كني العلماء حديثه نازم شي صدان حديثي ضعيف بسلاتي بريوه امام نووي نووي يا محدث نبوه حافظ ابن حجر العسقلاني لا فتح الباري بسخصني عقيدني ام حديثه هر بروسير توسير بروسير شروحي كتب يا شاعر ايش حديث انا هذا موضوع جار روايه هل مساك كذب أم حد سد رؤيا أوك سهوي علمايا بلا ما هو أناك توبيجيت أما رفزكي تيجي قصدب أم حد سأل للروايات تراتوا بس أم روايات الترمذي دانا ولا أم روايات الترمذياتوا على غريبة يعني يكسنا ديا بلا غيري أو إيش لغيري الترمذي جال روايات تريبواتوا حد سك صحيح قماني تانية حد
1: سد مش صحيح
0: بلا إيش أشين السري بابشين السر حديثك؟ رجعت أنا ويا بدأ ده شو نحديثك عن كني كين كيا شماني ب إما إشكال من لإثباتي إثبات إشتكى كلا قرآن هيا إيش اللي ناو؟
1: من لبر علم حديثك بسارة
0: ما شو بقى أزانه؟ أنا أزانه من آخر تو السطر هذا كين دعي مشغولة بين العقيدك أجينا بابتي تخرج كنوشتك أو إشتكى آسانة إما قرب ما نير حديثك كين كين حسكى بوتان تيرم لتن روايات تراجو السنة ده كان بس للتعقيدة كدلتين إما يس بس لشيء كين بس الكلمة في السماء كين أم حديثنا قشتي في حديثي في السماء مفهوم يا كا أجر قشتي شيء ضعيف بيجا وقشتي نابية حسن مفهوم في السماء أنجا في السماء لقرآن أتوه أم بس بو ترسيخي تو يعني تو أم حد موضوع إيش في السماء راسه في السماء لقرآن أتوه آياتي لسه لا يكودون أنا لتن آيات أتوه واضحة إذا أنا هيك جمانك يتيانية الله في عبيد قال صلاة سامي قال زي فرمي وأنا أعلمك دعوتين وتدو دعاء فيكم فأسلم مسلمان هو وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي خايا جان رشد من بيبدأ وتخ شاوكراوي وصواب من بيشان بدأ وللشر نفسي قم بمباريزة سنة بدعاء بك حربوي الشر حزكاني نفسي كلمبابتانا داخلية بيت بنصرة مذهبك دجي مذهبك كتير إن شاء الله أخوة يقولون مهربان هداية يدا والرقاء بشان بشان. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء إيكاك العلامات أوانيك باسيان كردوه للسيري في أغنبال صلى الله عليه وسلم أنت تشيا على الكتابة كان يبيشوا له أو في غنبري لقيامة هديت هيك لأن شان كان يوتان السجدة بوز بو للزاوية أبنو يقين يعني هي كوا زعم بمعنى يقين الأفعال يقينه يقين يعني كخواي خوا كان لأسمانة إله كان معبود كان لأسمانة. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى وسبحانه فوق ذلك أو كيت الله الرواية كان فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله سلف لسرع ما متفق يكس نية خلافي لما بيت أماني وأنا وكو خوياني هنا ويكس قسيتري وزيادة لي نقرأ وكو خوي وتانا في السماء في السماء وطواو حتى بيشوي كجماعة مجسمون مشابهة ما نبيابون هيج مانعك نبوه كسيك بتيتي دسي خوا خوي دسي برزو كروه هيج مانعك تعرف حديث مانية بيغمبري خوا صلاة والسلامي خواي لسر بيه خوي باسي دسي خواي كروه دسي برزو كروه حديث مانية صحيح إيشا بلام كاتي مشابهة كان بيابون كاتي علماء أهل السنة هاتن باسي آن وكران دسي خواهوك دسي يمن دسي آن برزو وكران أقر خوشان لناخو أزانن دروه وكان شكوه تاني أماجة دس برزو وكان خوشان أزان دسي آن وك دسي يمن مشابهة كان وايان ود علماء وتيان إتلا مودا خوتان بباريزن كاتي باسي دسي خواهوكان دس برزو وكران بوي مشابهة كان نيكنا بلغة بسر أكينا بيجي حرام قول أصلا حرام نبوه كان خوتان ببارزن با مشبهة كان وانك تشبيه خواه وخلق خواه كان
1: فوق يعني
0: فوق يعني بان سر
1: علو فوق معناه
0: علو فوق بالله علو فوق استوى على اشتي معناه وتاني أكري بس خوي أصل كامي أنا
1: أكري شأني فوق
0: فوق أقرب كارتي أنا بلا يعني شأني فوق شأنه فوق الشؤون مثلا ممكنة كلمة فوق هاتوا لحديث بخاري مسلمة سأروا نسألي إن شاء الله لبخاري مسلمة كلمة فوق هاتوا سؤال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تمام بلا ولم يتعرض لرده كسيك نبوه أو على نقله وقبوله نقل ينكره قبوله ينكره ولم يتعرض لرده ولا تأويله بل انقار نبو نتوبوه رده بكنوه يا تأويلي بكن معناه كيف قرن بو معناه كتر ولا تشبيهه ولا تمثيله نتشو عندنا بشتيك نتمثيله نكره لوينا نكره لم يشكينا حاجة قال الرواب بدأت في سنة بغير هذا اللفظ هذا بم لفظ الروايات وفيه ذكر الأوعال أو الروايات كتلة لأبي داود وكباسي أوعال أو اشتاناك في سنة أو حد سكت ضعيفة عليها أو لو الروايات غير يم روايات ياما تيجي أم لفظ كتلة نا هو ضعيف أما ينسره في السماء صحيحة ولا حديث تلات ولا كان حديث تلات تأكيد إليه كاتو واضحة إسسي كيساتش نسري لبخاري مسلم شاواتوا على سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماشا بس يعني لكرتين بإمام مالك يرحمك الله وتيان الرحمن على العرش استوى شون استوى يكردوه فقال الاستواء غير مجهول استواء واضحة استوى على الشيء يعني على وارتفع عليه مفهوم بولا أوان ولم لا إما مفهوم نيا والسؤال إيش بدعانيا اعتيادية السؤال الفكري يا شيء تانية كذا قال كيف استوى الله لا كيف جواب يديته ولم لو سد ما غريب بو كسيك لنا وأنا برسيار بك فقال الاستواء مجهول عفوا غير مجهول والكيف غير معقول كيفية بهيد جوري عقلنا توانا بقيبي معقول نيا باشا والإيمان به واجب إيمان باستواء واجبة فبي أوي هيجبهم لو لا يتري بيوي استواءك خوي والسؤال عنه بدعة بتشاركنيش لباليو بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج دعي أوا وتيام كابرات دركن لما جزبا يترد لما جزمانا بتشاركنا نكا غريب بولا يعني خلقا بتشاركنا يكروا بلام غريب أوان استواء لا أوان غير مجهول بولا بل أوان عربي خلقي مدينة بون بلام كابرايك كرت كي شيء بودروسه واضحة إشكالي بودروسه لبر خاطر أما يا خلفات ونقصان تيا كردوا أوي كاتو قصي تيا كردوا بونة الدوبش بش كيان لخلف ما بس من لخلف الأهل سنة جماعة نغيري مبتدع كان قصي زيادة أنزل كرو عندك تشبيه كرو عندك تمثيلي كرو عندك تتسيمي كردوا عندك تعطيلي كردوا وكو معتزلة وأمانة والله ما لي سنة جماعة كأشاعر وما تلوجوا أهل حديث وحنابلة كان باب الله نقريتوا دور الربيان قلتوا إيكي قلت الربيان وكان وتويانا السلف وتويانا أم لفظة تفويضي كيفية ماهية يعني كردوا لفظة كان وكو خوي إثبات كردوا واعتقاد ما نوايك أو لفظها توبصر مانا على شون على نازانين نازانين شونا فوق نازانين شونا شوازو كنه حقيقة تيجيش الله خوي يقول ميران كاس ناتواني إدراكي بك لبرو لفظكو كخوي إثباتك إنو باورش من بيه ولا معناه كيش تيجين كمعناه فوق شوانيش نازاني عيني بيجي معناه إنيا واضحة مثلا قلنا على العرش استوى لا معنى بيجي معناه إنيا على معناه فوقية واضحة كيش تيزاني نوا سماني عربية على حرف جر معناه فوق الشتاء خوين تانا لينك وعلى بمعنى الاستعلاء نحو زيد على السطح وايا هو معنى حقتك يجي هیچ معنی اکی تر نتوانی الا به بلگی که صریح تهبه که به جوانیه. باشه ام جا کلام الله ایک لا او خالانی که واجه اشکاله انشاءالله در تیجا تو ما خوین بس قدمی اکتان با باسکی یک یک لو بابتانی که جای اشکال بوا و هو کاری سرکی گورتنی فتنی ناوتا و لناو موضوع کن ام با قصه کردن لبابتی کلام معتزیلا لسردمی خوایانا جهمی کوری صفوان و اوانی که اعتزالیان هبوا هاتون قصان لموضوع کلامی خوای گروه مهربان کردوا اوکو ابن ابی دعا دو امانا و تیان خوا اگر بیجی کلامی هیا یعنی بله و خلق دروس کالا گل کیا قصه کرده قصه خوی چیه قصه خوی آمیری تواصل لبین دو کسا نعوذ بالله خواهی یعنی بوی بر امشتان دان بویجم تا تبگین شناعتا که لکیو آیا اگر ما حد معنیه باسی هم بابا تبگی قصه
1: غلطه بجی بله کن دروس کالا بین خواب دیوست نیا کن
0: کلمه قبل و ثم و بعد و امانش قشتی لقرآن و حدیثات و قاق مسلم تو اگر بیشی و کم مروف کاتی که جم پیش آوا تو بیشی و کم مروف یعنی زمانی پیش آوا من آب و بته که تشبیه کردن جاری کی تربه مخلوق آوا ای مکاتی ای من نص حدیث معنی خواه فرمی ثم دعای آوا لپاشان واضحه حدیث معنی فرمی پیغم خوا اما نص حدیث لصحیح بخاری آیا لمسلمی شاید فرمی پیش آوا خواهی گورو مهربان عرض و عاصمان دروس که قلمی دروس کن لبخاری مسلم آیا معنی چه او بیش؟ یعنی اینه به انکاری بکی؟
1: آخر دی به نسبت گردون و خلاما که دروس کرده آه به نسبت او به نسبت خواه
0: کشتی ایسا منوتون به نسبت خواه بیا گمان خواه زمانی لسر ناج من لکتبی ارجوزا که خواه ما بود تانم شرح کرده
1: او قصه تا کیا گره و نسبت من دابا لکوا
0: آخر او پرسیار شنیعه که یک اکریه منم نعوذ بلا هم قصه غلطا پرسیار شنیعه که یک اکریه مثلا بون نایجت اگر بیش اس کون دروس نه بو مثلا کون زمانی بو دروس بو یانه پیش او کون دروس به خوار بو یانه بو ای حدیثه قال پیش او خوا قلمی دروس کرد
1: اخر به نسبت قلم زمان
0: اخر به نسبت قلمو
1: قلم مخلوقه
0: باشه خوار بو یانه بو خوار بو یانه بو باشه زمانی که هي کوام خلقی تا دروس بو كات خلق نبوه خلق هيك نبوه كات نيه خلق نيه خو ابو يا نبوه خو هر بو كابو زمن نيه لمساله خوي غرو مهربان وتا هيك بالنسبه مخلوقات كات ابو نبون وايا بون يا نبوه خو هر بو يعني
1: سيرون
0: نه به اسم من خون کاتی خوب بسی زمان بود تان کردی آن لام بابت اورد من یک محاضرم لبازو خواست یک ساعت بس بسی زمانه کم که زمان لسر خوانه چه خواب پیویی به زمان نیه تو تشبیه ما کم مخلوقه من بسی واکم کاتی کبون نبو خواهر بو یا نه خواه لگل کی اقصی کردو موسی بو او کاتا بو نور دروس نبو خواهر بو یا نه
1: خواهر بو
0: نه نه من تو خالق بود پیش خلقیم بودن وره هر پیش اوی خلق دوست به خوار خالق بود یانه بیسر بود یانه بینر بود یانه یکی کلا کلام معنی چیه کلام یعنی قصه تواصل من لگل که یک قصه کم تو زلامی لسر جذب بینر ریب که ول خوی قصب که حالا آب خوی قصب که یجی چی پیه او یجی چیه تمام واضحه کابری معتزله بم امپرسیاره شنیع نادرسته که شنیع امپرسیاره یه بلا و خواهد گفت که قصی کرد و بلا وی کون دروز بیه کون روز بود نبود واضحه خواهد گفت که قصی کرد و کاتل دوای او خلقی دروز کرد و قصی لگالیان کرد و کابو کلام حادثه که حادث بود یعنی نیه وایا كانت كلام مخلوقه قال كلامي خلق كردو يعني ابي نبو به ولا بيشتك يا اخسي كردو اما برسالك غلطه خويا غريم انا متكلمه بكلامي قديم ببي أوي خلقش دروز بوبه ببي أوي هيش تيك بيه خواهي قرمي نمان متكلمة بكلام قديم أي مش باسي وكين كغلطة وما تشي يجي كلام قديم يعني كلامك لصفات خويتي أزلية لصفات خويتي بهيت جوريك نية بيجي دروسي كردوا صفات خويتي لا هو ولا غيره
1: يعني كلام إخوها الخوايا
0: كلام إخوان نخويتي نغير إخويتي أما إنت وش نسي لا هو ولا غيره شرحك إن شاء الله بس شو مكر بوتان كاتب لا هو ولا غيره نخوي علم علم خوايا علم خوايا علم صفتي خوايا غير إخوايا نغير إخوايا شنية كابو لا هو ولا غيره كلامي شروايا أشاعره ما تريدش إثباتي كلامك وفارق لبين مبتدع كان وأهل سنة وجماعة كلام فيصلي بيني هنا فاروقي بين أهل سنة وجماعة ومبتدع كان معتزلة جهمي وأوانية باشا كواتا شون برسيار شي أجيت كاتي علي كلام كومولا شدية تبشت ما تريد كان كم في القصان تذكر أشعري كان زيادة القصان تذكر أشعري كان وتيانا الكلام الذي ليس بصوت ولا حرف ولا تقديم حرف على حرف ولا زمن ولا نازمتي ولا قصان كله
1: ما وصل درس كلام
0: بصيحة ناس صحة قشتي و قشتي قرأته يعني قشتي بتحقيق إخوائي قرأوا مهربان صفاتي إخوائيتي انجا اوحوا صفاته صفاتي معنوين لخواي قولوا مربان صفاتي معاني لخوايك عليم وقدير واماني لا اشاعر معنوين صفاتي تر الاخوة انكارك مثلا غضب مثلا كره مثلا حب مثلا رحمة مثلا بيجن خواه رحمتيني كسي بيجن خواه رحمتيني اتوان بيجن رحمتيني قوني لنا وصفتنا أو حوض صفته معناه وني بيجن خواب بس وياه هندك لأشاعرة وكملك على زانك هاش على رن هيك سنوري بس صفاتي إخواني ويا ما أيزاني بس أو نأزاني صفاتي خواص سنورينيا كذ نأزاني كان صفاتي هي من رحمتي كقالوا صفاتنا كأشاعرة إيش بعوري فيها إنكاريناك واضحة دي الرحمة معناه كيا نأزاني شو أنا رحمتي خواص سنورينيا رحمتي إما برا پیغمبر خواست اصلا با تیه گیشتنی مروف و تیه تیجنه که بینی و باش کردن نالکه تیه تیوتانه بینی خواله و بر رحمت را برو تصوری بکنی بس اگه نه اصلا مقارنه نیه شاعری که الله الم تر ان سیف یفقد قدره اذا قیل ان سیف امضا من العصا الله شمشیر بی قیمت نه بجی والله هم شمشیر الله دار تیشتره بی قیمت به چکو داریش تیجی تیانیه نعوذ بالله تو بجی گوره و شکر جوانی با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بس با ایتیه بگی چیزم یعنی تو اگر بیجی خوالت دایگ بر رحم ترا اگر بوف مفهوم لی بیه بگی تو مسوکایتی ها چکا خواه هر مقارنه نیه دایگ چیه چولکه چیه برام بریل ککی یعنی دایگ بر رحمه برام بر منالکه بر سال بایدی دوائی سال بیری اگه چه دوباره سورا و سپی آگه چه لشایی علا پر چنش نیه منالی مرده و دعایی لشایی آل پرگی کرده ایمه که مقارنه یا بیجی خواله و بر رحمت را بس با چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قایل سبی امنو منده دینه تو تا تو حد چی بیره که تو چی با بیجی چون تصوری بکام کسا بزن رحمت معنی چی نا تو نه تصوری بکام هلی برو شاعران و آنا محیواناتون تو نازنی تصوری خوش وسنی خواب که نا تو آنی نمیشتا تصوری او لغری زکت تو باید چه ایجا تو چنی حز لجنه کهی باید تصور که حز خوشویستی بابتی که زور بهیزه که لین زن دروسه به سن چیلی اک اما نه که شکه اویا ایم ابیت هول بدین لموضوعی صفاتا او که خوی قصب کهی و هیچی تر نیجی یک هزار پرسیار من هی لموضوعی کلام و کسیش من نای کن اشعاره کن خوشیان هیانن بلام هنه جار تأويل و جواب دانه بيكنه بلام زور جار جواب شان نيه يعني برسيار بول هل موضوعي كلام الرأي قلبه بيشه كاك كلام چون كلامي هيا هي قال قافالة بيش ألف ولام نيه قلبه بيشه وچه يعني لوازمك لازم قولك بيجي وقت معجزه بيجي خلقي كردوا مخلوقه يا ابي بيجي صفاتي كلام اخويتي وصفاتي كلام اخويتي قصي لقل موسى يقرا خوافر وكلم الله موسى تكليم وش نسالي بتفصيل بس يا كاين بس كلام بعشرين نقطه وخال ابو ايما بتوين للرقي ام باب توا مناقشه لقل شاعره وما تريد يا بكين ك صفات صفتي قوي يقول ميربان اخر كيف بيبي لاي نازانم نازانم شو هل يسوي نازانو تو هر صفتي يقول خويا جينو نازانو برايوا هر شناعتي تيتا ميشتا وانيا هر شون بيري ليكتو بوشي وازانيا خطوة بيريك خطوة بيري ليكتو تو تصوريك تو تشبيهك تا مخلوق تشبيه مك مخلوق ورزقارتك ويقول ميرمان لقرآن نافر مي فلما أتاها نودية يا موسى بانكرا نداء معنى ايشيا نداء لا يا ماوتان عوالك تكسيكو كسكت دنكا بصوت صوت بهنا جايا دلنكترا جايا واضحة صوت إذا مثلا قال كسكا بانك اللولا ودنك داتو كاتا دنكا جايا يعني راس أخوي أكسر دنكا اللي رو درشنا شدقيا مسافة ببرا زمني جايا كتاب جايا جاء صوتي قالك جاء حرفي قالك جاء كلماتي قالك كبيش غزنت كربه كلماتك ابو بتعادت لنا وخلق او خلق كرجيتين لنا او ناوي لنا وانيا اشتقدان ده اگر بمشي ام برسيان نبكي بشي خواهي قارو مهربان آية متكلمة بم كلامي كوا خلق دايناوا آية خواهي قارو مهربان متكلمة بصوت بحرف آية حرفي كيالا بيش حرفي امنا امنا برسيان قالك ان بيوسناك و هیچ چیز پیش نکنیم جوابی بدهینو. هر کسی که جوابی داد تو قصه اضافی خویه که. لبرو ما تو دیگه کنم قصه نیست که لبرو مشاهده کن کردی وانه. واضحه. اصل وای خوای گرو میره من کلامیه چون نازن. حرف پیش حرف صوت صوت نیه نام چی چی مانس. چی قصه. لفرم لروج قیامت اخوای بانی بند کانی کاو همون ای بیسن. نازنم چونه. وش شوازي ما الصوتي من سقس لقل يا واكب ضل نيابه وكوانيا تنها زانم شوانا صفتك شوانا لازم يكتت مشكي تو لازم كبو جورن يا كوك مروفا صوتي يا صوتني انها زانم بلقي له سرنا تو ظاهرا ايه ما ازانين كل روج قيامه اقسم لقلك او اي شيء بيسين شيء شيء شونيا ايه من لاي مخلوقه بيني ما نص صوتي بيسين وشتنا وجي مانو دنگ کل کسی که لازم رو به گذره چه دیت باید منم چی؟ ایله خواهانیه دل نیابه. مالام چونه نازنی؟ اضافی زیادتر نکی. نه نیجم های نیجم نیه نه. اقسانه خلاف کردیان. باید بینی بن تیمیه و بن قیموان و تیانه صوتا و حرفیش. اشعار علی نه صوتا و نه حرفه. ام پرسیار نکدی تمیش که ام موضوع نکه لامیش کدیت کرتکی آوتان بیجی نازنم. چی نه تو لازم؟ هل لفظك تاول بوم بيجا فانا ينادي بصوته يجن بصوته صوت وك صوت اقل وتي نهاتوا ينادي مش يجن ينادي شو النازع لو زياتر ناج يك كلمة معنى يك كلمة وكارترين بكيت الدوان قنا احباري بي زيادة يجي يعني يك كلمة زياتر ناجي إن شاء الله درسي دعاتوا التفاصيل سر كلام بازكين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سمعنا خوش استكان دعاء وإلى درسان رابر دودا هندي زرري ما سنية كان من باسكر بو عمومي مسلمانان استابا بين سر زرري ما سنية لا زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام كلامانية بكارناني كلمي ما سنية بو زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام شتيك قرسو قران بيت بلامن واگر یقین من هبه که ماسونیت نزعه که خبیثی یهودیه دو بزنین یهود لزمانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام هبون و کارو فعلی یهود لزمانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زربه سری بو سریت و کارو فعلی یهود لزمانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لجر تأثیری القوة الخفیه دار بلا لو زمان دا بمناو دا وجودیان نبو و بم تسمیه کاریان ندکر بلام لجر عینی تأثیری آباء و اجدادیان وملوك ورهبان بيشخوان كاريان كردو إشيان كردوا لجير عيني أو تسميك مليك بيشخوان هيرودس إكريبا ناوي ناوا مناوي القوة الخفية لجير أو تأثير إشيان كردو كاريان كردو برنامجان هبو تخطيطات عندنا وبوها مو زمانك وبوها مو كسب خصوصا بالذات مسلمان أمرق خبيثة كيستاب ناوي ما سونيته كاردكا لزماني بيغمال إخوة عليه الصلاة والسلام هل عيني نزعب بس لجير تأثير يهود وبناوي يهود شون كي أما باس ما كركا ما سونيت نزعيك إلا نزعي يهود يهود يكان لزماني بيغمبري خوان عليه الصلاة والسلام ولو بيشيش لناو عربا وجوديان چون بو چون يهود هاتا ناو عربا لكاتكا يهود ندين يانوكو ديني عرب وايا نزمان يانوكو زماني عربي بو ونخوين ورقجيان دشتا وسر عرب آيا يهود هاتو تناو عربا وچون هاتو تناو عرب وبو چيش هاتون تناو عربا كان ولناو عربا كان جياو اما قصيري تاريخي يهود بكي هم لكتب كاني خوانا وبيهني وهم لكتب اسلامي وبيهني سير ذكي باجماعي هم مؤرخين يهود قبيليك دخلي لنا عربة شنك يهود نا عربا لأصلا ونا لفصلا ونا لزمان ولخوان ولهج دينك إشاء لقى العربة كانا يقنا قرنا كواتا يهود شون هاتو تناو دولي عربية بالذات شون هاتو تناو منطقي حجاز ومنطقي مكة ومدينة يهود يكان لكاتك لا كتبي توراة وكتبي خوانا باس كراوة كبيغمبري آخر زمان بيغمبريك دابين لنوع عربا اوان كاتك هستيان كردو ان بيغمبرا لنوع عربا هات وكسي كيان بشايسي اوان داننا وكغيري خوان غيري خوان وغيري قبيلي خوان بيوتا بيغمبر شكو خوان بشعب الله المختار دزان بوي هستاون با نار دني چن قبائلو دامزران دني چن خيلو رقيق لنوع عرب دا تالا نو رتشلكي خوان او بيغمبر اخر زمان كلها مكتوب باسماني وهروها لتوراتي جاي شاري بيكراو تالا وان بيت او بيغمبر شنك اوان شاك دزان او بيغمبر اخر زمان نسفها مدينه كانت تدكا او بيغمبريك لدوها او بيغمبري ترنابي الى الابد او بيغمبري حتى قيامت كاتك او هم تبشيرات وهم مجد وهم قوري او بيغمبر باسكرا او بوي هستاون بويكا شن قبائل ورقيك داكت لنا عربا تا او بيغمبر الى جنسي خوان شكا غيري خوان كسي اما شايستي او دانا ناو بو ينزور الى يهود بو شغازاها تتناو منطقي عربية وبشي كتل يهود يكانو كو يهودي بني قريضو ويهودي بني نظيرو ويهودي بني بهدل اوانا هر هميا رايان كردو على حكم روم لشام كاتك رايان كردو هاتونة او منطقانا لمدينة وهروها لشوار دورو بري منطقي ومكو مدينة دامزراون ونشتجيبون كاتا حتى قبيلة عربية كانش دخلين عرب يهود كانش دخلين أصليان لنوع عربة دروز نبون بل كل منطقة تروهاتون يعني لبر خاطري أو هكاريك لو بيش باسم كير يعني لبر خاطري ورايان كردو يعني بشكي تر لقبائل كاني تري عربون تيهودي استا قربون منسيري قبيلي بني عكاري موكي كقبيليك يهودية أصلا قبيلة بو شون بون بيهودي أم قبيلة كاتك جماعتي كان كجلة بني ربعا كاتشوار كسيان كجلة وان كاتك أوان هجوم ياكر دسر بني عكاريم أو قبيلة كاتك الرايان كرب اتجاه تيماء كشون أو كمنطقة أبو فربولة يهودي أو أنا أنهش بين نادور منطقة خيان إلا بشرط أن بك دبي يهودي تانا بن بيهود ناتوان بين ناو منطقة أوان شكو طبع يهود بو غيري يهود بوين يجي بيتو له بو يوان الشاري أنما يا كشتني هذا بين بيهودي كاتوان جلو كاتوان هالجار كبن بيهودي تالا يا جيان بيتو دواي جابوني أن ترو قبيلة بن بيهودي اضطرارا بن بيهودي اضطرارا من بيهودي كانت زور بي قبيلة عربي كبو بيهودي يان لزوري أبوا يان لبر خاتري أو أبوا كمالو سامانه كي زور قرزار بون شك عادة يهود أميشا أو أبوا كشو بيتا هج منطقية دسي قلتو بسر ثرواتو دسلاتو وهروها اقتصادي أو منطقية حتى لما دينش زوري اقتصادي مدينة بدا زيهودية كانوا بناوي زراعته بناوي همو بابتا كان لو منطقانا دا مزران بناوي تجارته كالجير تأسيسي تجارة إيشي أو خطيان ذكر كبيدو تري القوة الخفية كبرنامج يهودية بلاو ذكر دو خلقيان ذكر بيهودي كسي قاقر إفلاس بواي أوان باريان دا ورشوان دا نيان دي لابكي بوي هتا بهستاوي بلان بقرزاري يهود مينتو تابي بيهود لجير تأثيري أوانا إيش بكاد هنوكو لا صلاني شستكان العراق دا ينكر وهروا لزوري لما تيقى كان يتر يستاجروا أسلوبه بربادك يان ربا ورشوان بلاو ذكرته با ناو خلقي دا تا خلقي قرزور لي يبقوا ما لجد تأثيري اوان بوايوني تواني ادرشي قرزكي نداتي وبيقمان كابراش قرزي في ناديته مجبور بيبا يهودي لجد تأثيري اوان كاتا يابا بارو اقتصاد كريو يان بزور كردن يان بزالبون وكو يهودي خيبر يان برا كردن لقومي كيتركو بني قريضة وهروها بنو النظير وهروها بنو بهدل وكو قبيلة كانت تريش يان أصلا كيان لبر خاتري أوهاتون بشيكي تري كأو بيغنبري آخر زمان لنا عربايا لأصل نسلي أوانا وإلا لتأريخ يهودا أو أن دعون سوريان بوخيان هبوا نابيني لتأريخ يهودا باسي زعيميكي عربي يهودي كرابي زعيميكي عربي يهودي لتأريخ يهودا باز نكراب كشانازي بيو بغنو بغوري بزان إلا كعبي كري أشرفي طائنة به أيش لبر خاطري كعبي كري أشرفي طائي كلقبيلة طائية هم يبون بيهود وهروها دايك يجي يهودي قاتل لبر أو إلا تربية كي يهودي بالورد هو كردو أنا بزعيم وشانازيان بيو كردو وإلا شانازيان بعربي يهود قد نكردو لبر أو إن دينيان نزمانيان ندم أصل رسانيان ناس يتوسر العرب كواته هيج ظلم يعني أنا كراه وكاتك دين إسلام هاتو يهود در كراه أو بيش قالوا يك لعني شرعي لبر غدر وخيانة يعني وروا لبر سنور بزاني يعني قال قانوني كي ديمقراطيش تطبيق كي بقانوني كي ديمقراطيش دبي يهود در كراه لبر عند غدر وخيانة يعني كر الحكومة أو زمانك حكومة إسلام وحكم إسلامي تات تطبيق ذاك غيري أو جهل ما دم يهود أصلي أو عني در كردن لو ما تقانا هيج نعمة ظلم بويا هلا بالخاتري وجب في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام أمريكا بدر كرنو لما تقع عربا در كران شو كبيز قالوا غدر خيانتك على إسلام يا كردو بيش إسلامش هرشي نهامة تفرقية وهروها هرشي ناكوكي ودجاتي كرنا لا عربا لا قال يقدر درس بوا همي نزعي القوة الخفية همي نزعي يهودي بوا وهمي دستي يهودي تابوا وببرنامج خططي أوان أو شرانا برفابو هرهمي لنا قبائل عربا كان شري أو سو خزرج دعوة كبيك جهاتن بيكوا كبيكوا أشتوايان تيا دروز بنا دعوة كإسلام هادبو ونعمة بوان دعوة أوجه أشتا يهود رازين أبو بأشتواي بلكو فتني خستبينيان كسيك يهودي بناوي شاسي كوري قيسي يهودي كوكو إمام طبري دي جارتو كاتي كبيني بيكوا قصدا كان وهروا أتباعي هي لبنيانا فتني خستنا وبنيان تهالي كيو هاواري كريال الأوس أو جيال الخزرج تا دعوة بيغماني خو عليه الصلاة والسلام ناكو كيو شركي كجان دو إلا خريج بشرة كتير قبيلة جورة زور عيني يعني بيشو دروز بتو دي سالنا بيانا كاتك كم جار شرق ميني لنوع عربة دروز مو بإلا نزعيك القوة الخفية يا أبو أو هدف يا أبو هميشة له مو زمان يك خلك يان كردوه ب شن كتلو بارشة يان كردوه تأخوا ابن برئيس وهروا ابن بخاون زعامته وهروا خاون سلطان له مو منطقيك كتفاصيل أن بابا تانزيت الكتاب الماسونية ما لها وما عليها سعيد الجزائري دا دست دکیک باشه وازه کی زور مدلل باسی کرد و که یهود لپیش اسلام او تفرقانه چون دروسیان کرد و چون هاتن و هکاری دروز بونیان لو منطقه چی بو اما لزمانی اسلام کاتی که پیغمبری خو علیه صلوات و سلام هات کاتی که پیغمبری خو علیه صلوات و سلام هر بوی کلنا و یهود نبو لقبیله یهودی نبو هر بو زور زور زور ناخوش بو لسریان و زور دلگرم بون پی چون که آن کاتی که اگر شرکی هم باید پیشتر لگر هست قبیله ایکی عربی ها دیانو دیمه پیغمبر اگر نوی ایمه دیت داره و کاتی ایمه شوین یکمین و حق تان لیده سنینه و که امامی ثابری و هر و ها امام ابو اسحاق و غیری اوجلا مؤرخی کن باسی دکن که اول حالی هم بود بلام کاتی که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام هاد لقبیله اصلی قرشی عربی ها لقبیله ایکی یهودینی ها ودوي اوش هرشي سلطه ود صلاه تجاري يهود نيهش كذا صلاه سلطه تجارتي يهود بهي الربا استا هيج بانك يغني العالم اليهودي على امريكا وغيري ولا ثاني امريكا اجلا اوروبا يا بانك يغنابيني اسف لنا ولا ثاني اسلامي جزور دغمن بانك يغني الربا تيانبي هم تخطيط صهيونيه ويهوديه اوان كاتك هذا الصلاه يعني كتبوا بس الاقتصادي او منطقه هرهم بهي الربا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعاويك اليهوديه ها الربا ورشوين هشت قورتين قوه ده صلاتي اماني نهشت كبريتيا السلطة بهي تجارته أوين هجلة بينيانا إفلاسي بيكردن وهروها زورك لو خلقيك لجردستي أوان أبو محمد صلى الله عليه وسلم كاتك هات بس يكساني دكر أوان بيانو يا شعب الله المختار بيغمري خواص الله صلى الله عليه وسلم هج فرق يعني لبيني هج كسيك إلا بتقوانا بي كوركينيا لسلو خواي بير وبدقارو هج كسيكي موجود نية هج ادعايكي باطل كديان كربوي بن با رئيسي او منطقانا وبوب فعلا بيغمري خو عليه الصلاه والسلام فشلي بيدينا ولا نايدبر كاتك اوان بينيا ام بيغمبره ام هم مزرره دالك يانات يهودي وهروها لاقتصاد يهود فكر يان كردا وكعيني تمثيلي كوني بابو بابيرانيان لهيرودس اكريباو مستشاركاني وهروها لاتباعكاني او عيني خطي أمان بكار بينن بولنا وبردني أمش كبريتية لخطي القوة الخفية شو كبو خطيين به أمان تشاك دزان تجربة يعني بو خطيين به لنا وناك هر بو خطيين بو ده صلاتي خوياني أن هسان دول زماني عيسى عليه السلام وهر بو خطيش بو كويستي عند صلاتي خوياني ديسان هسان نولى منطقي عربية لزماني بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام بلامني أنتواني وهروها سرشور وذليل من لزماني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وهروها دلشكران لزماني عمري كري خطابة لمتيق جزيرة عرب كلا بلامنا قلوا ويكنا أنتواني أود الصلاة خويا به النوى هميشة لهولو لكار كردن دابون أم نزعي قوة الخفية هميشة لكار كردن ولهول دان أبو بوت يكشكان دني ديني إسلام آية هر يهودي بني قريضا نبو كلام عركي أحزابا لبشت ولا مسلمانان يندا لكاتك صلح أبو لبيني أنا كدفاع ليك لسر خاك وطنك تيادي هذا جين أوان لأن حكومتك إسلامية بمينو بسالمي رازين أبو البوان لكاتك أوان نزيك ترمو لي أنتا قريشك بتبرزبون آية أتباعي قوة الخفية نبو زربي يندا لكي غمريخو عليه الصلاة والسلام لبشتوا آية هر يهودي بنو نظير نبو كاتك في غمريخو عليه الصلاة والسلام تشوفوا بولاين بو ورقرتني خيانة كلام منطقية كي أوانا دانش تبو لبن ديوارك أوان نبون كويستيان تدبيري كشتني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كان كتونة سربان ويستيان برده كي قورب خانة خواره وبسر محمد صلى الله عليه وسلم لنا يبنو بي كشن بلان دعاي خواهي پر وردقار بوهي جبريل وآقاداري محمد صلى الله عليه وسلم يكرده ودعاي قرائه و آیا یهودی خیبر نبود که پارچه گوشتی حیوانی که جهرایی خست بود وردستی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام حتی لیجی خوار و یکی از صحابه کانش وفاتی کرد و حتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دعایی که آگادار کرد و پارچه یکی لی خوار لسر مرگ جادی فرمو استاش ایش و آزاری او پارچه جهرای که کاتی خوی فلانه آفرد که داومیتی استاش لرگ مایه که استاخلی که کوتاهی که بیه کبوی امامی ابن مسعود فرمی رضا و رحمتی خواه لی بکه اگر بلیم پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بشهیدی و بنبوت وفاتی کرد و پیام خوشتره تا اوی کبلا تنها بنبوت وفاتی کرد آیا هر اوان نبون عینی تخطیطی قوه الخفیه پیش و بابا پیران یا تطبیق کرد وسط پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ای یهودی بینی قینقاع نبو که حجابی افرتی کن دارمی لنا و بازارا تا اوی ردبت و هم عالم پی پیب کنه که لو زمانه و اوان خزی اما حجاب نکرد و چجاوی استا و دجایتی حجابو پشتی افرادی انجام داده چیزای است. آوند حاقد بون حتی علاقاتی سلامش لبی غمری خو علی صلوات و سلام نیانود السلام یانو السلام عليك مردن بود مردن لسرد. ای کعبی کری اشرفی خبیث یهودی نبو کاتی کاب مسلمانان لغزوی بدرا که ضربه کی قوی تاریخی اند علی قریش و هر وعده کیش کندنو لنايان مردن. او نبو دعاء وحربك تريد دعاء هستان دوا بخنوي اشعار وق

شرط دنين ولا ناو هرشي قبيلة وخيان دك أن بقي خاو خوش يعني دعوة إبراياتي دك ودعوة يكساني دك خوان خلق ذكرن وهروا خلق دتشوسين وخلق ذكن بعبدي خوان كتشهر أوان جن الدعاء زادي ذكن أورو ماسونيك عيني أو تمثيلي باو بابيران ينبو ينكردون أوان جاري كتر دوباري ذكن وبناوي كتري تازة باسي إرهاب ونكردني شر ذكن كينا عبد الله كوري سبأ إرهابي ترو شران جيرتر وخراب ترى كعبد الله كوري سبأبو كمؤسسي ماسونية لنا إسلام أو كابرابو كابرايك يهودي خبيثي ماسوني بو كاو زمان بناي القوة الخفية بو كاو بو خلقي هاندا لعثماني كري عفان تادوايا وي خلقي بتوان عثماني كري عفان بكوجن كعثماني كري عفان شهيد بوكو شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي هيش فتنة لنا إسلاما بقد خياني عثماني كري عفان زرري ندا كأم عبد الله كوري سبا أو عندك أبرايك مخفيبو أو عندنا جاء تأثير القوة الخفية ذا إشي ذكر حتى بشك لخلكي إنكاري ذكر كهر وجودي بوي أصلا كأجر سيري كتابي ابن سبا مؤسس الماسونية في الإسلام كهي منصور عبد الحكيم كأجر سيري أو كتابه كي براسي بودك ذكر كأم كابرا صرفا كأبرايك يهودي ماسوني بو اللي جاء تأثير القوة الخفية هرشي فتنة لتاريخ إسلامه كرجا كي بودرزبوني الشيعة والسنة وهروها بو كجراني وشهيد كردني عثماني كري عفان دقرته ولا سدسي أم كابرا خبيثا كواتل يهود أتباعي القوة الخفية فتنة جيرترو خرابترو إرهابي تركوا وجوده كإستاش عيني تمثيل دوبارة ذكرية وجاركي تلنا ولا تاني مسلمانانا كتوابون نيبونو تمثيلك زوري أنكر لو بابته ومسلماناني زوري أن تفكير دو كارتوازي أنكر والسمعي مسلماناني لأوروبا بشوازه كي زور زور شوان دو مشوه كرد تا مسلمان كا استا اگر بلا يلسرو 5 مليون مسلمان هيا لمنطقه اوروبا بيجغة تركيا اگر تشويه سمع كردني مسلمان نبو هيا لسردسي ام جماعة السرية او بيقو مان استا مسلمانان دبران برو سي بران برتربو كواتا وخطي يهودي ما سونيبو لهمو زمانه كاكا محاربي همو فكرك بالذات فكري إسلامي بكن تأوينا يعني يلا نهر واسيت ورط قوة يعني يلا نشكد زان خطر ترين فكر إستال عالمي واقع دابو أول بريت يلا عالمي إسلامي بوهي لو رسالك جنرال بايق ناردوتي بوناي مازيني لعيني رسالك ككشف كراو دعي بن راو كنسخي كي إستاهي وترجمش كراو بزماني عربية كوكزوري الكتابة كانت وكتابي جذور البلاء لو رسالة دا باس كراو كدليت إما فوضى بلاو دكينا وأرواء إلحاد بلاو دكينا وفرقية كيزور بلاو دكينا وتسليحيا دكينا أمم عربية وخلقانا كيزور ثوار هل دسيرين أنا أرضي واقعي عالمي عربي تا أوكاتا داواي حكومتك وحكومتش دكين بقش خلقاتا أوكاتا كخلقي شرك وتناويا وفقر نهامتي كوتناويا تا أوكاتا هرهميا هاوار كان بيك دنجيك كأي عالمي أوروبا تنها إما رئيسك ما اندوي بالا إيوا به با خلقی لای ایوه بی بلان با کسی بی که امن و امام خاطنا و من تنها او من دوی هیچی تن ما نبی یا خلقانه که زور حجزت کن بو منطقی لای خواهن که ارضی واقعی استاگورتین شاهیده لسر او فطی که اوان کن که شاهیده و هروها لکتابی هذی هی الماسونیه و هروها لپروتوکولی دیم یعنا لصفحه 151 که یهودی باز دکا دلی دوی اوی که احداثان من خستنا و امی عالم كمسلم بعالمي عربية وأمي إسلامي دعوك أحداثنا ما ندرس كلنا يكا قات وقري وفقر ونهامتي وشر وحرب ما خستنا أو منطقانا دعوك خلق هواري كردو دعوة الرئيس كي كرك أمن وأمان بيت ودعوك احتياجيان كوتناوية ما أو كات إيمش عالمي نوري حقيقي عقيدي الشيطان بأشكرا برقا دكين وبلاوي دكين وبيقدن هرهم ومان هوار دكين كي إما هرستنو وهروها عبادت من تنهابو إله نورا وتنهابو خواي باهو ميتا كبريتيال شيطان وأوكات دولتيكي عالمي إسرائيلي ماسوني يهودي برپادكين لسر زويدها كأو مجداني كلاو بيشبه عندلا وبرپايكين لها مسر زويدها وتطبيقيك ويك يقلو خطاني كدائم برقايا كان نشر كردني فساد وإباحة وهروها إلحاد وهروها ماسونية كردن برأسي هرشي حزبة هروكو لكتابي الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفي داهاتوا وهروها داناني حكوماتك دي

قراتي لا ديني كمحاربي هرشي ديني اسمان بكا ولا بات هرشي معابد مساجد كنائس لهرشي منطقة هيك وتعيف بينت لنايبة وين حشينك حكومتك حكومتي ديمقراطي به إلا هولي عند أبوك مكرنا وين مزجود ولنا بردني مزجود وهروها كشتني خطأ خطيب وهروها ما مستاني مزجود وهروها لنا بردني خلكاني أهلي مزجود ومحاربة كرني هرشي دروسي دينية لنا هرشي منطقي مزجود وخارجي مزجود هيكا أو عقيدة كما سندي وبرنامج ما سندي بيان تطبيقانو بيان بين ندي وهروها يكي كل خطة كاني عن كريني خلكي سرمايه دار وهروها سيطرة كردن بسر شركات اقتصادي لهج منطقية كاهبت لطيبتي مناطقي خوان كزور بيان بدس خوان وكيستا اگر سيري امريكا بكي هيت شركة يكي سرمايه داري اقتصادي نهلا بدس ما سوني كانوا يكي لو منظماتاني كباس ما كرلا درسان رابردو دا اواغا اندبرن وهروها بدس اوان ويكي كي كلا قورترين خطي ما سوني كان اويك دا صلاة دا قرن بسر اعلان دا وهرشي تواصلي اجتماعي هي دي كرنو دي خنجر كيفي خوان وهرشي جرائد وصحف وبرنامجي الكتروني هي لجرد صلاتي خوان به تاب شوازي كيوا او رموز وطقوساني كدياني ولجر او برنامانا بلاوي كنا وخلقي كي زور بيتا جيري تا اوكاتي كدياني باشكرا اعلاني كن هرشي خلق اوكاتي بو يدر كوي كچن صالا برنامانا بكاردين ومبرنامجانا هرهمو لجرد سي ماسوني كان بو وبدسي اوانا بو وخلقيش كاتك مدمني أو برنامج جانبون كشوناو موخي أفراد خلقية وجاش إسلامي بتشهر ديني كتريها به كأو كات نيتواني وازمنه إجبارا دب تطبيقاتي أو شوازب كاد وبو برنامج جبروا كأو أيبتي كأو تأستا أسف الزور بي زوري برنامجي تواصلي اجتماعي بدز ما سوني كان وهروها أوان رايدة فرنن وأوان بزوينروم متحكم تيدا استاغر سيد يكيك لغورترين برنامجي تواصلي اجتماعي بكين كبريتي لفيسبوك خاوني فيسبوك كي قنجيك بناي مارك زوكربيرج كقنجيك يهودية وهروها لنا منظمي نوراني كان اجدكا كأمبياوا أصلي يهودي بودو عيبوبا ملحد استاباسي ديناكاتو كالهر لجن ماسونيا كانو تأثيري ماسونيا كان برنامجي فيسبوكي داناوا اما كاتا كابي ماندالي جماعاتي قنجبون بيكولا مكتبون بيريان كردو لدروس كردني هندشد همي أفسانية كاسي كتوزي باريدس كوي لولاتاني تر رينادن با آساني او باري بخوا نوتي ولاتي خوينا لحكمتك بكاري بيانه استاده يلي قنجي كيوكو اما لولاتا اوهمو بارو ما لديت بردسي صرفي كاتو وهروها لجردسي أوابي بهي شوازي حقيانا ببسري يعني قنجة خوي بتنها أمها معالمة حكم كان لجردسي شو الرازي ده من بو أقل ما سونيش نبه إلا بزور دي كان بماسوني كام كابرا خوي أصلي يهودية وهروها نورانية ولا جماعتي ماسونية كان نقوي كرابي بماسوني وكرابي بلكو خوي يكي كلاوا كواتت فيسبوك لجردسي ماسونية كان بماني وينماني او کسی که قبلا سیل سرکات و بحثی لسرکات زور باعث کرده بوده است دکه و هر وها بوده دکه که فعلا او کسی که شکی ماسونی و سربوان که او کسی بیزگلوی فیسبوک لجیر دسیاتی اینستاگرام و واتس اپ و زوری کیتر ل برنامجی تواصل اجتماعی کری و که استاهر همی لجیر دسی آواه و آیش بیگمانیش ل مصالح اسرائیل و یهود و ماسونی و آمریکا که آمانه هر همی یک رقم و هر وها یک برنامه یعنی و ایش نسرو برنامه دکه و بپی برنامه آمان درون جای متشخص کیم بوی ک آیا تياتي عينية وتشق قناعات ما فيها بيانا أو حقيقتك واقعة أو يشي كداني بشكل إيشا كان كرديانا شرنية مراقبة كسيكي وكتب كان بلام زورك لإيشا كان دولي كويستيانا كرديانا وزورك لو برنامجاني ويستيانا تطبيقيا كردوا همو إلى جرد سيام آميرا إلكتروني يعني كأو كسانا رايدا برن كما سوني أقل إيش قناعات بفيسبوك ناكي سيري شريكي جوجل جوجل كشركة أمريكية مؤسسي جوجل دو جنجن كي كميان بريتيا لا لاري بينج دو هميان سيرشي برين أم دو أنا كهدو كام مؤسسي جوجلان أصلا لاري بينج هو هركابرايك يهودي بوا وهروها خوي بشاتي خوي ليك يقلا صحفية أمريكية كان كاتيك برسيانيا لكن آتو أم برنامجي كاستاتو خاونيتي وهرناها لجر دستايا آية لمصالح إسرائيل وهروها وكوفاء أبو يهود إشدكي وتبيع قمان بلي كمقر أم شركة يستال عالمي كاليفورنيا أمريكا موسونيتها كلصالي دوزارو ددا تقريبا اقتصادي شو زيادة الله
بستنو مليار دولار فكيف بصالاني دواوكا كانها برنامج وطبقات التري لجرهك فعلا عالمي إسلامي هيتشيناتواني غنيبة لن برنامجها وك برنامج جيميل وهروها يوتيوب وهروها خرائط جوجل كما نهرهمي لجره برنامجا وهروها نظامي اندرويد زوري لنظام وطبقات كانت لهرهمي شركي جوجل تحكمتي هذا كشركي جوجل لمنطقة كاليفورنيا كاليفورنيا أمريكا مؤسسة أم كابراي أبو كباس ماكر كابراي يهودية بشاتي خوي دلي أما بمصالح إسرائيل إجتك أو بيزقى لو شركة أنا يتروا أروا لو تطبيق أنا يتركا أوار رايدة برن كيما خبرة ما بينيو أقادرني كاتب راخو شيستكارم زوريق لو أهدافاني كما سونيا دوستويتي وزورك لو خطاني كباب وابيراني عن القوة الخفية اليهودية دايناوا زورك لو خطانا توتجي اينا امي اسلامي بمشي وازا امرو كديبيني كاگر يكيك سيري واقعي عالمي اسلامي بكا براسي قرياني جي بينا ميني او ايك هستي بينا كامستا او ايك هست بذليلينا كالعزتا نجياوا اينا اگر يكيك لعزتا جيابي كاكسما نما بينيوا او كهتا هزدك عالمي اسلامي هرهموي لچن هامتية كاه او كهتا هزدك كأمي اسلامي فعلا وكفي دريا إليات وكفي غمري خو عليه الصلاة والسلام باسي دكا لآخر زمان وآل امي عربي قليلا هم لعددها هم لقوتها وكفي غمري خو عليه الصلاة والسلام باسي كردو لآخر زمان كاتواني مبين والله هو كاري ما نوي عالمي إسلامي استا رحمي خواي پروردگار وبزيو مهرباني خواي پروردگار بخلقي كي فقير وداما وبيد صلاة وإلى زور دم يقبولنا يا مردمون بلام سنتي خواي پروردگار وايا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم لهرشينك هرشتك بكن خواي پروردگار ياندي وسيني ياندي خاته وسريان اگر او هو كارن ابوك سنتي الهي وابوك امي اسلامي جاري هرب مني تو او بيگمان زور دم يگ بو هيچي نما كيستا امي اسلامي يكو عدد ضل اينا وكو قوته هيبت اسف نما كاتب رم مسلمان كان ايا كاتي اوانيه لبري او يمرق بغز هلقرن برامبر مسلماني كي موحد لبالمانيا جكا لبري او بغزو رقوقينا بيخما دس كسانك وبرامبر كسانك بين رجم كأعمى خطيانا وأعمى برنامجانا وآيا كات يونات وكلبري فضح كردني يكتري وهروها هل دانوي أسراري يكتري وهروها أشكرا كردني عيبي يكتري هول بدين أشكرا كردني أسرار وعيب وعار وفضائح أم فساقانا هل بينوا آیا نابی اما رحمو بزایی به یک تدیب کهیم آیا نابی نین چه ظلم یک مالیه دکره چه خیانت یک مالیه دکره چه شواز یک دجایتی مسلمانان دکره لانحای عالم با اگرو با اسنو با انواع شواز لمسلمانان دکره دا کجرین اقتصاب دکره چن افراد هی به همو شواز یک اتک دکره چن مسلمان هی به همو شواز یک دا کجرین و پرچه پرچه بکره آیا کاتیونی بزایی ما با مسلمانان بیتاو آیا کاتیونات و کحساب وقت سکان من بکنیم که زور جار زور قصد کری لبریوی برام برکتی سواده ایلی بکن خلکانی تری سواده ایلی دکا آیا امسر و سری قرآن خواهی پروردگار باسی برایتی ناکا آیا آیت ایک دعای قرآن نیه که خواهی پروردگار فرمی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین آمنو آیا اما بر رحمت و مهربانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام جلوی نتو لگل خلکی ده آية نص قرآن يكا مسلمان لقل يكا دبي الذليل من لبيني يكا خوان بو يكتري بشوكا بلا بو بباوران وخلقي فاسد دبي عزيز من لسريا أما نص قرآن بلا غريبة زور آية كان غريبة آية هر نص قرآن يكا خواي پروردگار باسي ودكا كمسلمان ويومئذ يفرح المؤمنون دل خوش دبن بسر كوتني الروم بسر فارسة لبري الروم خو أوانيش بباور بون بلا لبري أهل كتاب النزيق ترن باسر كون بسر كساني كي كافر كدورترن اي امش دابه دل خوشي بسر كوتنو لناونا چونو كم زرردان لمسلماناني كي باسقة تجبن كاتيك لقل كساني كأصلا باوريان بوجود اسلام نية باوريان ببيغمر نية صلى الله عليه وسلم باوريان بدين اسلام نية آنا بيني بهوي اختلافي دو كسوا بركتي ليلة القدر كبقيها زارها شو بركتي تياه وخيري تياه هل قيرا لبرخاتي اختلافي دون فهم
أي دبيت شنو بركة إسلام يستاهل قرابة لما خاطيه هم خلافنا كوكي كلاسر زور جار لسر شتك جي خلافني دروز بو أي آي أما أخباري بيغمبران ناخوانينو لنا قرآن داني أخوي فروردقال قصة يوسف مبازناك عليه السلام كالقل براكان يشكا ناكوك بون لقاليدها ناصرين بون خوي حرب وكريان بكويلة فروشتي أخستي على ناوبيروه بلا موسى عليه السلام يكبر أيهم شكا تباب وخواكر دي بوزير دعيش بنبي خوش وقومك أجي لك ولايتي رزقك من نالا بارخنا لبيني يكداني به بلا نام إخراب إخراب أكاران باسكري بو خراب ترلو هم نالا رخنا مقرن رخنا بقرا بلا مكات يكا دي قري خود خرشويني بلا مبركة دو كسي كرخني ليه دقري شنك كسي لقرفاني أبي بارو دولار وكو كسي يقني كدابيتي بمليا ودو بشكو مال بۆیە برا خوشە ئیستەکانم ئێمە لە واقیعەکا دەژین هەموومان پێویستمان بە یەکتریە هەموومان پێویستمان بە ڕەحم و بەزەی بەرامبەرە پێویستمان بە نەسیحەت و ئامۆژگاری یەکتریە ڕەحم و بەزەی لە دڵەکانانەماوە بۆیە موسڵمانان ئێستا بە یەکەوە تەنەفور لە یەک دەکەن ئیخلاس و بۆ خوابوون نەماوە لە کاتی قسەکردندا بۆیە لە یەکتری ڕەخمە وەرناگرن چونکە ئەگەر قسەیە بۆ خوا نەبوو او هیبتی تانیه با قصه که تواب جده اگر قصه بو خوابو تنها لبر خاطری وجهی خواه پروردگار کرابو او هیبتی که تواب و تایبتی خواهه با او قصه تواب جده بید فکیف باوی قصه بو خوابی تو تواب جده بید اما اگر مصالح شرعی لا بین لبینی خواه مانا دتوانوین مواجهه اعداء خواه پروردگار و اعداء دین اسلام بکن با وسیلی کم مال برده سابه با عدد من كم بي باشتي كم من لبردستابي خواهي پر وردگار كاتي كده فرمي واعدو لهم ده فرمي ما استطعتم اوي كده توانن شكشتي كده توان خواهي پر وردگار بوتان جبردك موسى عليه السلام داري كي بيب او داري كاتي خوالي پرسي بوشي تفرمي اتوكع عليها واهوشو بها على غنم او داري موسى عليه السلام شكا اخلاصي هبو خواهي پر وردگار داري كي بوكر بهجديها امده که پی رزگار کرد لپرستنی فرعون فرعونی پی لنابر هرچی سحره پی مسلمان بو داره بو او داره چکه اخلاصی پی بو موسی علیه السلام با اخلاص و ایشی دکر بو خواهی پروردگار خواهی گوره داره که بو شوازه بو کر با وسیله که امده یک رزگار کرد اما اگر بم حالی استانه بین یک دا اشکین تو بو تهرج ما پی بی بو یک تری بکرده هنی كاتا چون امت يك سر دكا يبا دعا لقل دوش منا الشركة بتوب و تيارة و سلاح لقل يك دا شرك بو يبرا خوش يستكانم من لكو تاي دا نصيحتم بو خوم وهم برا كانم او يك اگر دمانا رحم و بزي و مهرباني الهي لنا و ظلمانا ببرام برمسلمانا او با دراسة لسر مخططات كفر و هروها ملحدان علمانيان وهروها ماسونية ويهودية أعداء إسلام بكي لتاريخ يكونوا تازد شنك دلك برينك إلى بغزي أعداء حقيقي خواي پروردگار أو أو دل برد بلا بغز وقين برامبر لهندك أولياء خواي پروردگار تارك وتعي أموالانيا كابي قاتولة شواروانا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة أولًا بتقوى الله الكريم وطاعته، كما أمرنا الله عز وجل بقوله:

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلمانانی برز، ایماندارانی خوشویست، سلام و رحمتی خوای گوره لسر همو لایک من بید. عزیزان و برزان، قصه که مولانا جلال الدین رومی که لو رو جان خویندمو، یعنی ربطه که زور جوان لبینی هستی ایمه برانبر جیان من، مثلا چاکه یکین، خرابه یکین، ربطه که زور جوان درسته که لو انسان، هيا ويري اوي كي انسان خرابه شكا انسان هيا ويري اوي انسان تاكيه كاتن نمونش زور زون ديني تو داري انسان وكو استرلاب كيا استرلاب ها نوع مجسمه كبو درستي انا كري استا شرماي او يعني ديتيت يعني لشيوي هيك هيل كيا بيكرش دنيا يعني درست كرد زال سر ودان استن گردون ناسي وفلك ناسي انا سر شرح كرد مثلا زام سلمان ام بكاري ام دينا قبله لچندري عرچندري نزما چندري برندا چندري هواي كو هواي كون يعني لو او ام بكار دينا لمس يان درستك زادري انسان وكو استرلاب چك حقي استرلاب حقيا بس دريك استرلاب حقيا كو بدياره كوي او حق كو بدياره كوي لچندري لچندري يعني دري دبي اتو بي دي دسكسه كي كشار زاي درباري او استرلابي هبيت يعني دبي كسك اويلو تشرح بكاتم او كسم معلوماتي هبي او مجسمه لمسي درس كرا باسي تاكاتي دري همان او بيكرا او لمس درس كرايا بيد دس كابراي كيكا مثلا لون مناسب زفروش مي وفروشا دري هي سي لنزاني لو تن كسو زفروش مي وفروش ايشي ولكن تيا لكنوي كو خيار كو تماتك وفلان او ايشي ويا يعني كم كرنوابي يعني دري بيد كابراي كيكا شارزاي حيوانات وبيطري وشتاني هي سي لنزاني لو تنك إيش بيطري أويا حاشا دزاني أسبتيا تيرتيا مرتيا بزنتيا كرتيا هيسترتيا حاشا لرنغو أوانا زانيتن داري أقر أتو بتوي جواني أو أسطرلابي بزاني تي إيشي قوري بي أكري دبي بيدي دسكسيك شارزاي ليها بي أقر بغلطي داد دستيكي ديكا لدياتي قردونت بي بناسيني تماتو بيوازو هيسترو كرو تيرو مرو بزرو أوانا بي أناسيني انسانیش داره سر چیوها و چه او استرلابه؟ اتکوده تو آنی او استرلابه بناسی خود بناسی داره دبی بی به یکن کسی که شارزاد بی شارزاد رین کسی که شارزای ناخی انسان بی تیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرش لکن داره و فیر بوا لخوا و فیر بوا کواتا اگر لو اوی تو بزاری انسان سی قیمتی اکی هیا دبي بتسكن وستايك أي شارزايك أي كفي غمبر صلى الله عليه وسلم حتى قيمته قوري إنسان تلو بديار بكوي أقل غيري في غمبري شو يزيك دي كو بيتواني في عمي في غمبري بو لسر دبي تويراني تماشي بهندك لسر أوي بروي مثلا دري تماشي قرآنك تماشي في غمبري صلى الله عليه وسلم كوباسي إنسانك خواي قور دفرمي ولقد كرمنا بني آدم زا استادين أوي دبستين و بويكو جلجان دبي تمام مستالب و ايما خواهي قرد فرمي ايما ريزي كي زور زور ما لبني آدم نايا نافري ريز ما لي قرتي ها نافرمي اتوب ريزي نا دفرمي ريزي كي زور زور ما لي ناينا لزماني عربي كرمنا لبو تكثيرا كاتو زانيت اتو زور زور بريزي يكسر وقفه كي خيط مع شيخوتك حتي خواه درستي كردي اتو لها مشتك بريزتر حرتي خوا خلقي كردي دبيني ونابيني عدو لهرهم ويبرستر او ريزي تايبتي خواي قوري لبو توي دانايا لبو حشتي كي دي كي دانايا ها وها تماشي خوتكا اتو او انسانا نيكا تماشي خوتكا زليل زبون روع قورا خرابكار بي نازان بيكلك نا اتو حتى حدي اوي اقر تجاوزنا بي حتى حدا شي دروي خريكا دري مقدسي بس كان جي اوي زاني دبي اتو لوي خود شارزابي بقرو سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاء آلوسي رحمة اخوائي بالله تفسير اخي دا فرمي كخوائي قورا دا فرمي الرزمان لإنساني قرتيا جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي كرم أي شرف ومحاسن جمع دفرمي كده فرمي ريزم لي قرتيا يعني تنها لإنسانك ريزم نقرتيا حرتي مروفا بتاكو بخراب لكن خواي قورة بالريزة برام فرق طبعا فرقي هي إنسانك أهل إيمانة درجات خاصة هي برام وكو مروف حمو مروف لكن خواي قورة بالريزة أو وكو نظري في غمر صلى الله عليه وسلم هات وكو عملي أو يفير كردين تمام شيء كي يكنمون ولودين مبسة بلال حبشي كابرايك لنا قريش كان زبون ترين ورزيل ترين كذب يعني بحيث قصابي عن لو ناكر بهيت زيان تماشا ناكر أو كاتي كم سلمان بو كاتي ديان بستيا ولا ناو لبرقر ماي ديان قوي هوا لبستان مكان بك أو ديقود أحد أحد حيث كالجوي لينا بو لبرت تكر رقم نبو استاذ تشوية ها مثلا فرق دا جيري دمري دا كجري دا رواح ركاس نازاني هجبو كتسي نفريش هيا بحستم برن جيرا دنيا هم خرابة بي لو تنك لبيت ساوي خرشي او الرقم او يدي رقمنا لكن خواهي زدايا هامي زاني خواهي بس باتي دنيا يكا بلالي حبشيش لدنيا الرقم نبو هندي هاواري يكون احد احد لو صحرائي كالجوي لي نبو بلال مسلمان بي لقب يغمر صلى الله عليه وسلم هزرتك عتيتا مديني دينا ومكة فتحي مكة يكري باشي بيغمبرايتي دي قد او خسي قورة ترين شرف أويا يكمن كذبي بسي لسر كعبي بان بدي كيش ياوا أبو بكر الصديق بلي بمالو بالروح بهموشتوا آماد أبو إمام عمر بلي إمام عثمان إمام علي برودو همو يان مستحقبون بلام لناو أوانا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بانجي بلال حبشيكا بلال وسر كوا برو سر كعبي يكم دنجي الله أكبر عزاد دبي بدنجي بلال حبشي بيت زليلة عبدة قيمتي لكن خواهي قيمتي ها تسمان قد وكو إنسان قيمتي نكر الشيء وشيشي الشيء وبراي الشيء ومنصبي الشيء وبلاي الشيء وفلاني الشيء ما دم إنسان بقيمته مو يعني يكسان نكي يكسان لبر أوي زور زور دل صوز بوا لبيش أواني دي كجداد الدريت قد أو معادلة كذا تسيت السربان قدا أبو سفيان كري حرب تازم سلمان بو قوري قريش بو عتابي كري أسيد هشتا قنزيك بو يقل قورا قورا كان قريش بو بس مسلمان نبو بو حارثي كري هشام كبراي أبو جهلي بو هرسك لكن يقدان يشتبون تماشا انكر كي بان قدا بلالي حبش دان بان قدا بي أن تصور أكري نا تيان قد عتاب قوتي أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فسمع منه ما يغيضه والله أخوة وسيدي بابي من خوشويز جوي لو دنقي نبو أو حادري بي قبز ببيتن هنجي قصة زور ناشرنا كادريتي ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا محمد غير أو قل الرشي كسي دي كيدس نكود بيني بانق بدات الليرة حارثي كري هشام كبراي أبو جهلي بو وت والله أقرب مزاني بحق ودويا كوتم زاو زاد دسود هنجي دقات أبو سفيان دري أنتو تري دري والله أمن نتو عن قصي بكم الترسيم باسي بكم أو ورد بردان قصي لو بجيرو يعني تيا يعني وحي لبو بيتن في غمر صلى الله عليه وسلم ديت الأنزا سيدي كشن همانا أقسانا كان يكري خوز قب مرد باما بس أو من ندي تبايا تكون هالك نوان إنسان يكسان نية أو قيمتين نية في غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي ديتا كنيان دفرمي دزانم تتانقو أتو أوهاد قوت أتو أوهاد قوت هتا قيش أبو سفياني أبو سفيان قوتي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخوا من هي تسمنا كرديا دري فضحك النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيكاني هرسي كان لكن يقدانشتين تازق سكيا كان حريز كس جوي لي نبوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يك بيقسي ان لبوكا هرسي كان قلت يا نشهد انك رسول الله ما اطلع على هذا احد كان معنا فنقول اخبرك والله اما شاهدي ادين اتو پیغمبري خواي تون كاتك أو قسمان كر حيس كسمان لقردان أبوا حتى برين أوانا بتويان قد حرس كم رياري عند أبيك زاري مسلمان بب ليه ده ما بس تمسي خوش ويستان إسلام كأتو هات وكو إنسانك بيدري أتو بقيمتي أتو خود بكم مزانا أتو قوري الآن دين كقوري أرك كشت سيا الآن لدوي باسكي ذاك قوري دبي ورياي خود بي حد خود بزاني اللي حد خود تينا فر او علماء نكون خوش ويستانم او زانا قور اخوان عسان همويام قيمتي خويا انا زاني اگر زاني با انا خريك حدود بزي يكسر ايان خويا انا جراوا نمني كلمه لو باسكم شيخ شعراوي هي برحمته بحمو لا تلفزيون اوان زور دي تيتا كركه دجيرتو فيديو هي لان تريد برون تما شاكن بفيديو بصوت وصوره هاي دليل زانكو قاهره بابم دعوه كرابو تارك شبدا
1: دری محاضره کی دام محاضره که اون دکاری گربو اون دکاری گربو زامی عهمو هرستا دری که هاتی نداره تماشا من کرده او خرکه لگ او طلبان راوستاینا باب سواری سیاره بو همو لای سیاره هم بدستان برین کرد یعنی گوتی یعنی حتا سیاره کشد یا وین العردی برواتن سنگه قیمتی اهل علم یعنی زعنی دری هاتی نو ماره شو بو چون لو مزگوتی لمزگوتی حسینی یا لو امام حسین دا خطبه دا در خرق تاوریه کر بابم بسی پیشنوی جیان لبو بکا در گوتی نه ام زاری نایم ام اسما خواری ایشم هیا حاشا لرنگو اسما ادب خانه او دستی در تاخیر بو در کتوی نخواری تماشا اکین من دیلو خوی دان آیا زلچی خوی دان آیا زداشه تون خیم کردیا خریکا زاب بین پیش او وقتی که حاشا او مرافقانه تم پیزمون در پاش او خلق همو توی تا مرافقه کن لمرافقی اخیری پیده هاتی حمار خواهی نتگو تا اولی داری گوتم بابا لو زا حتی لکن رچی طلبه چی خوی تورا بی تفاصیل که زورا داری گوتی کرم اوان ریزی زوری من یان گرد دوازار امن انسانم اگر وریای خود نبی دنیا قوت داتن خود بگورتن لانسان دیتا پیرساوا دموی او نفس غداری بکشم تا بزانی خوار ریزی لمن نایا بس نبی لانسانیت زیادر تیاب پر اگر وریای خود نبی خوش ویستانم او علمان و هایی دیان پرورده کردیا زا ارکه کمان سی بسریعی اولو باسکم پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم لا ينبغي للمؤمنی ان يذل نفسه والله حيث مع النبي لبورجيان أو حديث مع بس بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كسك خوي ببروادار بزاني نبي خوي زليل بكات خوي زليل بكا يعني تسيا لبيغمبر يعني برسي صلى الله عليه وسلم فرمي يتعرض من البلاء لما لا يطيقه خوي توشي هندك كيشو قرف بكاتن كأو كيشو قرفتان وايلي بكا دواي برقي نقري زعل ما دفر مو مبستي أويا يعني أسباب يك نجري يا بار كببي تماي أو يتو زليل ببي أسبابين السادة خلقك هيا مثلا أخوا علمة زوري دايتي كتسي تماشاك أو علمة بويت قرب السري لبوي زعلم لها مباركا ها علمي دينية علمي طبا هندسة يا ما حد زعبرو دي بيسنا كامنا وكام بريم همو او علمانا كخوا دايتي كسي او علمانا لبو توسان نوي خرشي بكار ديني خوا مالي دايتي مالي لبو توسان نوي خلشي بكار ديني خوا قنزيتي دايتي او قنزيتي جوانا لبو عمري خواش كاندن بكار ديني خوا جواني دايتي عفرت بياوا او جواني دكات ماي او يتصور خلشي بيفريو بداتن خوا عائله کی شریفی دایته خو با عائله هر چی شیتن خوای گور قوتی دایته ظلم با قوتی ل خلچی اکاتن خوای گور بهری دایته بو بهرای خلچی تواشا کاتن خوای گور ناوبانجی دایته ناوبانجی دکات مالو رانی ل بو خو یو خانواده کی نکر اوا تجل مال حرام بینی تجل ایشی حرام بینی تجل خیانت بینی تجل کشتن بینی تجل آزار بینی ها دیتان و روزانه باس عزازی کرای و جیرا قناعتم پی بکام دوست دارم بس گریایم. یعنی بشر بقات او حد او انددرن دبی او آفرت بس بوها دری داکم خوشیم نیل با و شب شش مان بوهات دری لی دولی دل خوشیان یک صندای ل خوشیم دل با و شد آче حیاتی لبرت لوی ل هات خوش ویستانم. او آن و چی شعرایی نبون و چی حدودی خویان تیپران خریک خویان لبیرتی خواب جرنا و نه بدود آرویشتن حتی خویان لبیر تو حاشا بونا وحش دی بپی توانه و اگر خود ناسی قیمتی خلچ زانی آها تن جوان است او من دارن ربی خواهی دور صبری دا کبابیم دوان کوتی نگری تن جوان خلق همو دعایان لبو آکا یک نخوش به همو آوری لی آدنوا کری کار خیانتی ناکا دولم اند خیانتی ناکا بر پرس خیانتی ناکا دست يروعة الخيانة ناكا أهل علماء فلانة فلانة خيانة ناكا هات سنزوان الإنسان يتي تيقيش دينا أقرنا بالعكس خرافة بيتوا زا قصي كوتايم أويا لوي ليديت لوي ليدي أمنوتو كإنسان بقيمتين كتي أو قيمتي خولبو عزار دان يكتر دبينيو أو بغلط رويش دينا ها خوش شويستان لچين در بغلط رويش دينا أما أو استرلاب جوانين كبر الجواني بر الحياة بر الأخلاق إنسان يعني حياة يعني جواني يعني أخلاق يعني باكي أو يعني إنسان بس نمان بردك المستاكي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم تسليمي كابرايك مان كرد بس شهوتي اي ما يديد بس مالي اي ما يديد بس قنزايتي اي ما يديد اي ما يعني والي كرد گنج ببیت گورک عفرت ببیت گورک پیاو ببیت گورک حاشل روی هموتان بگرن ولا امام استا ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا استرلابی ا مکش بکاتن او زارب زانی ا ما چن بقیمتو گورینا چن جوانین چن پر پاکینا خوای گور او جوانو پاکمان بر دوام بک ان شاء الله خوای وخت سر رز لنوی ادم گتو خوای بتقوا او پارس گارش رزمان لی بگری یا رب العالمین خوای بگورالی خود سر برزمان بکو بگناه و سر پیتی زلیل مان مکا خدای بمان که یچیک لو کسانی قدری خویان دزانو بر رز گرتن لو شکوی پیت بخشیون خوای خویان لحمو کاری که نزم و خراب و ناشایست ده پارزن خدایش فاین خوشان بده خدایش فاین خوشکانی هلی مزگود بده خدایش فاین یکیک به یکی اوانب ده کدوای دعایان کردیا خدای کردستان که من به همو پارسکانی و تواوی خاکی مسلمانان و مروایتی لخراب و خراب کاران و دسترژی کاران بپارز هر زانی و برایتی و تبایی و روشتی برزی مسلمانان ملنا و قلب کوا خدای اوی تاکی بو اوگل دویت توفیقی بدا اوی خرابی بو اوگل دویت و دیانویت برسین و برسی و بینان و جیان طالبن خواه توفیقیان ندی آمین آمین یا رب العالمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین فادعوه و انتم مقنون بالاجابة انه هو الغفور الرحیم.

وأعدوا أمجادا كنزوا لهم لسار باكا وأعدوا أمجادا بون ماني تاغوتاني شو روجيش خباتاكا شو

يرمون يا زوتير بودج من عنيين نوتي يرمون يا زوتير بودج من عنيين صار زقركم كويلي خاكم ازاد ينكم لو غلطم ازاد ينكم لو

سيجين مر قرانا دستور وبوغي زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغي زيانا اويش نويش نكبه قمجو قمروي زنزانا قمجو قمروي

شرط دوات وكي اخوانم علي خداي بين اخشانم شرط دوات وكي اخوانم علي خداي بين اخشانم تا كردوز داني جازت بي حكمي خداش بتشات بينم حكمي خداش

انجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر كسيغ لأيواران دا چوار جار ام ذكر

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بينا غيني ذكر

0: حمدي
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيستان عزيزاني دنج اسلام وبرنامج سداي جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد ومان ملا القيش دي كي برنامج سداي جماور بخزمتان شاد بمو. خوشيستان ام اسلام او اندا عظيمة براستي. اگر مروف هي بزاني بيش هموشتك مرۆڤ دەبێ سوزدەی شکر لە بۆ خی پەروەردگار ببە کە خی گەورە نووری هیدایەتی پێناساندووە، ئیسلامەتی پێناساندووە و هیدایەتی داوە. ئەگەر ئینسان بزانێ لە خۆی بپرسێ، بتوانێت لە خۆی بپرسێ، ئەو پرسیارانە لە خۆی بکە، بۆچی دروست کراوە، بۆچی دەژی، دوای مەرگ چی بەسەر دێ؟ وەڵامی ئەو پرسیارانە، یعنی ئەم سێ پرسیارە زۆر گەورەن، تەنانەت لە هیچ ئاینێکی دیکەدا نین، تەنها لە ئیسلام نەبێ. ئیسلام وەڵامێکی تێر و تەسەل دەداتەوە کە هیچ ئاینێکی دیکە ناتوانێت ئەم وەڵامە بداتەوە. یەکەم کە ئیسلام واتای ژیان ڕوون دەکاتەوە. ئیسلام دەچێتە ناو هەموو بوارەکانەوە. بۆیە گرینگە ئیسلام لە هەموو سات و کات و ساتێکی ژیانمان، لە حەزاتێکی ژیانمان لە ژیانی ئێمەدا ڕەنگ بداتەوە. ئیسلامەتی مرۆڤ بەبێ ئامانج بەڕاستی وەک ئاژەڵێک دوو لە ڕووی هەمولایەک، وەک ئاژەڵێک دەبێت تەنها بخوات و بخەوێت و بمرێ. ئیسلام فەرمووی تۆ دروستکراوی بۆ مەبەستێکی دیاری کرا، بۆ مەبەستێکی زۆر گەورە کە خی پەروەردگار دوجار خۆی دەفەرمێەوە: ما خەلقت الجن والئنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خواهی ور خوی دفرمتو ای انسان ای مروف کان براسی بو ما بسی چی زور گوره دروست من کردون جا او کسی بیوی لما بسی لإسلام تیو بگا که خرکی پیدا بون دلین اسلام چی گیدین جی چی هی. اگر بیوی لإسلام تیو بگا دبی ولانی او سی پرسیاره بداتا و بو چی دروست بو بو چی ما بسی دروست بو اسلام چی لده بی بو چی دجی اصلا چون خواهی گروه بچی درستی کردم، چونی درست کردم، با چی درست کردم، سه پرسیار لو پرسیاره دا درست ده بی و هر و ها با چیش دا جیم جیانی من با چیه، یعنی مادم هر دم رم ای دوائی مرک دوائی مردن چیم بسده که اسلام فرموی تو درست کرد ای با مبسته چی زور گوره، یعنی ده بی امای مسلمان آگا من لو بی زیادر لخلچه چی دی که لخزمتی هم اسلام دا بین چون که دواجار همو هنگاوك من بلاي خواي پروردگارا همو هناسو حركاتك و سكناتك و تپي دلائك من لداني دلائك من للاي خواي پروردگار تو مرده كري چون که مبستي دروز بوني انسان پرستشو خزمت کردنو لخزمت بوني ام اسلام دايا و هر وها خواي پروردگار جبو پرسته که خواي گوره بآياتي مطلق ده فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من جنو ئادەمیزادم دروست کردو تەنها بۆ عیبادەت، بەڵام هەرچی ژیانیتی ژیانی دنیایەتی کە دێو دەڕوا ئەگەر بە گوێرەی ئیسلام بیکا، بە نیەتێکی پاک بیکا، هەر هەمووی عیبادەتە کە پەرستش بەڕاستی تەنها خۆی لە عیبادەت نابینێتەوە. تەنها مەبەستم پەرستش تەنها نوێژ و ڕۆژی و ئەو شتانە نیە، چونکە هەموو پەرستش هەموو بوارەکانی ژیان دەگرێتەوە. هەموو کردەوەیەک بە نیەتی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار ئەنجام بدرێ بکرێ، ئەوە پەرستشی خوای پەروەردگارە. جا ئەگەر خوێندن بێ، کارکردن بێ، خزمەتکردنی خێزان بێ، خەندەیەک بێ بە ڕووبراکەت، هەمووی دەبێتە عیبادەت و پەرستش لە بۆ تۆ. وە ئیسلام دڵنیایی دەدات لە مەسیر و چارە نووسەکان کە بەڕاستی دنیای بێ ئاین پڕ لە گومان و پڕ لە خەمۆچی و پڕ لە ناخۆشی و پڕ لە دەردی سەری، کەس نازانێت لەکوێ ئەو هاتووە بۆ کوێ دەڕوات. بێ ئیسلام، ئیسلام ڕوونی کردەوە تۆ لە لای خوای گەورە هاتووی و بۆ لای ئەویش ئەگەڕێیتەوە کە ئەفرمێ ئینا لیللاهی و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون، کەواتە ژیان تاقیکردنەوەیەکە، نەک زیندانێکی بۆ بێ کۆتا. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی: عەجەبەن لیەمری المؤمنی ئین ئەمرەه کلله لەه خەیر، یان ئین ئەمرەه کلله خەیر، وإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. جاء في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم أقر قسيكي بكت بايا إلا إلا ما بستيكي هبوا بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم أو ما بستيكي لرا نهايتي براستي إيمي مسلمان دبي أقدار بين لوي كهم حركاتك وسكناتك أمرو ومادم تو مسلماني خوي پروردگار كاتك وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كاتك واتو توشي هر نارحت يكدبي خوي پروردگار بخير بود بكوتا ديني پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سر ماولا کارو باری باور داریک که همو کارو کردوی چی خیره بوی اگر خیری بر بکویت سپاسی خواه پروردگار دکاتونو او قازان زکی دجارتو بولای خواه پروردگارو او خیرو بیرک دجارتو بولای خواه گورو او خیری گیشده اگر توشی نخوشی ببیو نخوشی چی بر بکویتو صبری لسر بگری آرامی لسر بگری براستی اوش هر خیره بوی گلین گه ایم ابزانین اسلام تنها آین نیه ربازی چی جیانه ام اسلاما چو تن ناو همو بوارکانی جیان من اسلام وقت دین هاتوه نک تنها آین یه گواتا سیستمی چی طواوه بو همو بوارکانی جیان لبواری عبادت دا که رگای پیوندی مروف لگل خوای پروردگار خوای یور خوای فیری دکات چون نویش بکنین چون داویلی خوش بکنین چون سپاسی خوای پروردگار بکنین چون عبادت کانی دیگه بکنین چون حج بکنین اوش کل قرآن دا تو مر کراوا هموی برن مای خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خواه یورا پیغمبری چی نردو علی نبینا و علیه الصلاة والسلام بو اوی پرس شکان رون بکاتوا که خواه یورا خواه دا فرمی فذکرونی اذکرکم اشکرونی ولا تکفرون بیرم کن و هر وها بیرتان دکم و هر وها شکران بجیری خواهی پروردگار بکن آگاتان لیبه بی ادبی ننوینن کفران بجیری خواهی پروردگار بکن لبواری عبادت دا او همو عبادت کن بگرا سر تا پای جیانی عبادتی انسانی مسلمان او بریتیا لبواری عبادت تنها بین خویو خواهی پروردگار کس تاک لگل خواهی پروردگار هند عبادت هن با دست جمعی دکرین هند عبادت هن با تاک و بفرد دکرین جابو یا گرینگ ایم مسلمان آگا من لیبه عبادت کان من پیوندی کان من اسلامتی بو او هاتو کوا پیوندی من لگل خواهی خواه من بهز بکا گرینگا بزانین او اسلامتی تنها لبواری عبادت نیه لبواری روشت و اخلاق دا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بنمای روشت برزی و اخلاقی برس تا دا مزرینات که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی انما بعثتو لی اتمیم مکارم الاخلاق من هاتوم بو اوی نردراوم تنها بو تواو کردنی همو روشت جوانکان یعنی همو جوانکانی روشت یعنی که واته ایمه مسلمان تنها اسلامتی پیمان نال ورباز عبادت که و برو لیون در قول دبری نازانم بد روشتی دکی هرشتی دکی نخیر اسلام بریتیل روشت برزی بریتیل عبادت لبواری کوملاتی سیستمی خیزانداری سیستمی جنمیردارتی سیستمی مندالو دایکو باوکو دراوسیو کوملگاو اسلامتی همو او سیستمانا براستی ده در رجت بوسیا بو اوی که جیانی تاککان ببورن جیانی تاککان خوشتر بکا که خواه یوره خوی ده فرمی و عاشرو هنه بالمعروف خواه یوره ده فرمی لگل یعن بجین بچ جور یک بباشترین جور چاک معامل یعن لگل داب کن بشیوه چی چاک معامل لگل دورو برتان بکن متایبتی هاو سرکان تان در باری دای کباو ده فرمی و بالوالدین احسانا اما اسلام او اسلام بوهن ده عظیم و گوریا لبروی همو بوارکانی جیانی باز کردوه ورتر لو کسی که خوی دزانه ورتر لو کسی که خوی توشی دای کباو چه کاتوه دای کباو چه چی هیا نزانه چون معمله لگل داب که اسلامتی زهر بوردی افرمی و بالوالدین احسانا چاکو که برام بر با دای کباو کت لبواری خزانداری دا د فرمی و عاشرون بالمعروف لقل یان باش خب سو کول بکن لبواری آبوری و بازرگانی و امشتانه دا اسلام رگای کرینی فروشتنی قازانجی حلال و حرامی دیاری کردوا و زکات و صدقه رون کردوا توا أفرمي وأحل الله البيع وحرم الربا كخواي قورا سيستمي معاملو كرنو فلوشنيكي حلال دكا ريبي دادا وهروها قدغي سيستمي چي الربوي سو خواردن دكا كا خواي قورا بي ناخوشو دزاني كوملغا توشي نهامتي دكا و هر وقت زکان سیستمی که تکافلیه که دولمان تاوکاری هزار دکاو کمالگال هزاری دپارزه. لواری سیاسی و یاسادانان ده خواهی گرده فرم این الله یأمر بالعدل این الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. کواته اسلام امر دکا امانات کان بجرن و لای خوان کانیان. و اذا حکمتم بین الناس امتشیه اما بحثی سیستم و یاسادکا اگر حکم تانکر باسی سیاست دکا لنیوان خلچی ان تحکمو بالعدل بدات پرورانا دات پرور بن لکاتی حکم دکن لبینی خلق دا و هروها اسلامتی باسی دات پروری کرد و باسی شورای کرد و باسی وفاداری برامر با پیمان و عهد و بلان کرد و برگری لولات باسي او كردوا وهروها ولاد دادا مزرينيد وهروها اسلامتي حزارت دادا مزرينيد اسلامتي لغل بيشكوتنا كان اسلامتي هان ماندادا كأما تنها اسلامتي بو مزقود دانان دراوا بلكو بو بازار وقتاب خانا وبرلمان ومالج دان دراوا اسلامتي همو بواركانا قريتوا اسلام دنو درون ارام دكاتو براستي اسلام ام سردمه سردمی که براستی خموچی و فشارکانه ام سردمه سردمی او یکا خلق یک زور توشی خموچی بو هرچند تکنولوژیا پیش کوت وکچی خلق دلخوش نیا لبرچیا چونکه پیوندیان لگل درست کری خویم پچراوا زور بی او خلقی که توشی خموچی و توشی زور اگلا دردی سری بو که اگای لونی علا بی ذکر الله تطمئن القلوب براستی هر وردی خوای پروردگاره ذکری خوای پروردگاره یاد کردنی خوای پروردگاره دل کان آرام دکات ولی صورتی راحت خوای گور که باسی او دل آرام یمن بوده که کوته اسلامتی هزی که تبیه دبخشیل همو بوار کان داد کات کسی چی تاک للود کا لقیما نیش پناه کل با مسلمان روزانه پنج جار دلت خالی دکیت و لخمو پناه ده بیت لای خوای پروردگار که ده فرمه که لناو نیوش ده غلی ایاک نعبود و ایاک نستعین هر تو ده پرستین پروردگاره هانا من با توه ناو هر هانا با تو دینین هر پشت با تو ده بستین و دعا هزه چی گورت بیده بخشه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ده فرمه الدعا هو العباده براستی کات یک همو درگاه کان لسر داد اخرین درگاهی خواهی پروردگار هر کراوه یکی یکیش لدرگاه دانی درگاهی خواهی پروردگار اویا دستکان برس که تو دعا که تو بپار ری تولی و هر وها دعا کردن خوشی لخوی دا پرستشی خواهی پروردگارا اسلام داد پروری داد مزرینید اسلام لگل داد پروری دایا لإسلام دا هیچ کس لسر کسی چی دیکا فضلینیه، گورینیه، مگر به تقوانه بی. که وقتا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحجة الوداع دا امو تالی دا فرمو یا ایوه الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأبيض على اسود ولا لأسود على ابيض الا بالتقوى ام فرمو دا صحيحي دانا و امام الباني امام احمدش الرواتي كده که فرموی خلچی نا بیگمان پروردگار تان یکا باوک تان یکا که آدم عرب لسر عجم فضلی نیه سپی لسر رش فضلی نیه رش لسر سپی فضلی نیه تنها به تقوی خواناسی نبه که واتا اسلام یک کم آین بو کما فی تاککانی دیاری کرد جا ما فی آفرتی دیاری کرد ما فی مندال دیاری کرد ما فی هجار و کویلکانی دیاری کرد ما فی به همویان دا يعني كزنيه بما في كسي تشي تي كبيت نسر كوني بكاتن وكو اواني كوا ادعاي ما افدكن ما في مرو افدكن بلان باغرو اسن شوروش دوای ئەوەی کە سلحی دەکەن لە شەڕێدا وەکو شەڕە نەگریسەی یەقی برایان و خوشکانمان و کەسوکارمانی گرتووە لە غەزە هەتا ئێستش بەتەوامە. هەر کاتێک بیاوێ لی دەدات وەکو ئەوواە لە ئەگەر خەڵک ئەوها لە ئاژەڵیش بدا دەستی ناچێ بەڵام ئەوانە ولایکە کەلان عامی بەلم ئەدەل بەڵکو لە ئاژەڵش خراترن بۆیە هیچ وجدانێک و دینێکیان نییە تاوەکو بیان جۆڵێنێ. یەکەم ئاین بۆ ئەم ئیسلامەتی یەکەم ئاین بووکە قەدەغی کوشتنی کرد بەڕاستی قەدەغی کوشتنی کرد بە تایبەتی کوشتنی کچان و ئیدە مەودەت و سوئیلەت بی ئەی دەم بین قوتیلەت کاتێکەوە کچێک لە دایک دەبوو دەچون زیندە بە چاڵیان دەکرد. ئیسلامەتی هات کوشتنی ئەو کچانەی حرام کرد و قەدەغی کرد کە خی پەروەردیار لە سوڕەتی تەکویر ڕائەتی 89 باسی دەکرد. ئیسلام داهاتوو ئینسانیش دیاری دەکات دڵنیای دەکاتەوە بەبێ ئیسلام مەرگ کۆتایی هەموو شتێکە و ترسێکی گەورەیە. بەبێ ئیسلام خەڵک تەنها بۆ ئەوە دەژیێ کە بمرێ. بەبێ ئیسلام تەنها ئەم ژیانە دۆزەخێکە چاوەڕێ مردن دەکات چونکە کەسێکی درڕندە دروست دەبێ. بەبێ ئیسلام کەسێک دروست دەبێ بێ ویژدان بێ بەها بێ ڕەوشت بێ ئەوەی هیچ سیستەمێکی هەبێتن هیچ دەرگایەکی هەبێ هیچ کلیلێکی هەبێ ئەو دەرگایی کە لێیدا پێیدا بچیتە ژوورەوە تەفاهمێکی لەگەر دروستکەی لێک تێگەیشتێک دروستکەی. بەبێ ئیسلام بەڕاستی مەرگ مردن کۆتایی بە هەموو شتێک دێنێت کە ئەمە بەڕاستی ترسێکی زۆر گەورەیە. هەر کەسێک دوور بێت لە ئیسلام هەر چۆنێکی بژیە دەژیێ تاوەکو مەرگ و مردن یەقی پێدەگرێ. بەڵام ئیسلام فێری دەکات مەرگ تەنها گواستنەوەی ژیانێکە لە ژیانێکی کاتی بۆ ژیانێکی هەتاهەتایی. ئەم ئیسلامە داهاتووی ئەم ئینسانە ئەم مرۆڤە دیاری دەکات و دڵنیای دەکاتەوە دوای مردن ژیانێکی زۆر درێژتر و زۆر نەبڕاوەتر و هەتاهەتایی چاوەڕێت دەکات کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم زۆر فەرموودەی لەم بابە تۆ خوای گەورە لە قورئان والآخرە خیر و ئەبقا ئەفەرمێ ژیانی دوا ڕۆژ چاکتر و بەردەوامترە زیاترە حەرچەند بژی لەم ژیانی دنیا لە ئاخرەت مردن نایەبە سەرتا. بۆ ئەو کەسەی کەوا تەقوای هەیە و کردەوەی چاچی هەیە موژدەی بەهاشتی هەیە و ئەو کەسەش کە گوناحبارە گوناحی کردووە دەرگای تەوبە کراوەتەوە تا کۆتا هەناسە حەتا بەڵکو تەوبە بکاتن و بگەڕێتەوە لای خوای پەروەردیگار کە خوای گەورە دەفەرمێ دەربارەی ئەو کەسەی کە تەقوای هەیە فەرمێ وبەشیری الذین ئامنوا وعملوا الصالحات ئەن لەهم جەنات تەجری من تەحتها الأنهار. موژدە بدە ئەو کەسانەی کە ئیمانیان هێناوە کردەوەی چاکە دەکەن ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەبۆ ئەوان هەیە کە چەندین بەهاشت کە لە ژێری تەجری من تەحتها الأنهار لە ژێریانەوە چەندین ڕووبار دەڕوا. خۆشەویستان بەو کەسانش کە گوناحیان هەیە خوای گەورە لە فەرمی قول یا عیبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ئەو کەسەی کە تاوانت هەیە ئەو کەسەی کە وا ڕۆچووی لە گوناح و تاوان بێومێد مەبە لا تقنطوا من رحمت الله بێومێد مەبە لە ڕەحم و سۆز و میهرەبانی خوای پەروەردیار ئین الله یغفر الذنوب جميعا. هەتا زانان لەسەربارەت بەم ئایەتە دەفەرمێ کە خوای گەورە دەفەرمێ ئین الله یغفر الذنوب جميعا لە شرکیش خۆش دەبێت کە لە ئاەتێکی دیکەدا خوای گەورە دەفەرمی ئین الله لا یغفر ئەن یوشرەک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. زانە خوای گەورە چەند بەبەزەی میهرەبانە چونکە دەیەوێت دڵنیات کاتەوە مستەقبەلێکت بۆ دیاری بکاتن داهاتوو دیاری بکات داهاتوو خۆت خۆت هەڵیبژێری بە عیبادەتەکانت بە چاکەکانت بە پەشیمانبوونەوەت لە گوناحەکان بە تەوبەکردنت. زانایان دەڵێن کە خوای گەورە دەفەرمی لە هەموو گوناحێک خۆش دەبم خوای گەورە دەفەرمی لە هەموو گوناحێک خۆش دەم تەنها شەریک و هاوبەشداننان بۆ خوای گەورە نەبێت لەو خۆش نابم. فەرمیانە لەبینی ئەم دوو ئاەتە وتویانە ئەم ئاەتە سەبارەت بە کەسێکە کە موسڵمان دەبێ لە شەریک و بتپەرستی و گوناح و تاوانەکان هیدایەتی وەردەگرێت دەبێ بە موسڵمان پاشان دەچێتە سەر شەریک بڕیاردان پەنا بەخوای گەورە هاوش بڕیاردا بەخوای گەورە ئیعتیماد دەکاتە سەر پەڕۆی شێخێک و ئاڵایەک و نازانم نوشتەیەک و جادوویەک و ئەو شتانە بلی دەبێ بەخوا پەنا بەخوای گەورە پشتی پێدەبەستێ و ئیعانەی دەکا و ئیستیعانەی پێدەبە هەموو شتە تەوەکول لەسەر ئەوەندێ کە نازانێ خوای پەروەردیگار هم اوشتانی رفزه اوانه همو ها باش بریار دارن با خواهی گوره پناه با خواهی گوره چه خوشیستن؟ او کسی که مسلمان بو بی و شریکی با خواهی گوره بریار داره خواهی گوره لو شریک خوش نه لو ها باش دانانه با خواهی گوره خوش نه بلا هم کسی که مشریکه کافره اشتا مسلمان نبو بی باوره لگل بی باوره که مشریکه بتپرسته ها که توبه دکه خواهی گوره لو گناه حشی خوش ده بی ها اوزا مبستی علیر خواهی گوره اویه ان الله یغفر الذنوب جمیعا بس تو توبه بکا بگره ولای خواهی پروردگار با مستقبلی خود دهاتوی خود به خود دیاری بکی جگل و که اسلام اونده گرینگ آینی فطرت آینی عقل آینی هوشمندیه اسلام دش به عقل و زانز نیه اسلام بلکو هان من داد که یکم آیت هات خواره و که خواهی گوره فرمه اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن هانی میرف داد بیر بکاته و لآسمان کان و لزوی قرآن هان من داد که و بیر بکینه و لدوست کرا و کانی خواهی گوره ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار اما ببلاش درست نکرد و ای پروردگاره بمان پاریزی پاکو بیگردی بوتو بمان پارزی الاغری جهنم و عذاب جهنم یا خواهی گرده فرمی این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهاری لآیات لأولی الالباب لصورتی آل عمران که خواهی گرده فرمی براستی لدرس کردنی آسمان کانو زوی و هر و هاتنی شو و روش بلگی رون هن با او کسانی که واده یعنی بیر بکنو بیر دکنو همو فرمان کانی خواهی پروردگار فرمان کانی اسلام لگل فطرتی پاچی مروف گنجاوه حشت یگنیه دیجی فطرتی پاچی انسانی کی پاک به چونکه بونمونه همو انسانی کی فطرت پاک پیوایا می عرق واردن شتی کی خرابه بویا حرام کردنی خواردنوی می و عرق لگل فطرتی انسان ده گنجه چونکه عقل ده با و حرام کردنی زینا چونکه خزانت یک ده ده و هر وها فرزی زکات چونکه خصلتی رزالتی لدل لادبات رزیلاتی لدل لادبات جگل وش براستی رودکین همون مسلمانک گوره و چک خوش بو برای مسلمان اسلام نعمتی چی اونده گوره یا خواهی گوره که زور کسی لیه ببری کردیا خلکانی چی زور لو ولات غربانه لو شرقانه لو صین و اوانه حتی هستا اسلام نه ناسن بدوای شتی کوتون دی پرستن بدوای دارو بردی بدوای زینده وری کوتون دی پرستن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمه ما یورید الله به خیر یفقهه فی الدین هر کسی خواهی گوره خیری با بوید فیری آینی دکات هدایت آینی دادات اگر اسلامت هیا اگر مسلمانتیت هیا او همشتیکت هیا اگر اسلام نبیت او هر چی کت هبیت هیچ دنیا دل نیاب لوی فیر با بانگوازی بکا با دینی خواهی پروردگار شانازی پیو بکا چون که خواهی گورد فرمی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اینني من المسلمین دل نیاب لوی که خواهی پروردگار حیچ شاوری من تو ناکا بانگوازی بکن با دینه که خواهی گورد خواهی هدایتی کسی داد چه قصه چاکتر لوی که بانجی خلق دکا با بولای خواهی پروردگار کرده وی چاک دکات دلی منم لمسلمانانم او هر خوی دباته و جابوی پیویزه که بلین اللهم ثبتنا على الاسلام و امتنا على الاسلام واجعل آخر کلامنا من الدنيا لا اله الا الله و محمد رسول الله پیویزه که بلین خواهی لسر اسلامتی رامان بگری خواهی پروردگار لسر اسلامتی بمان مرینی خواهی پروردگار آخر و شمن لدنیا دا وشی لا اله الا الله محمد رسول الله به خوشیستان ام اسلامتیا مروویچ اوهات تواو هاو سنگ درزکا که مروف اگر ببی تربیتو ریبرو چاو ساخ به وقداری چی بباخوان لارو لویر وایا ببرکت بی سیبر قدکانی همو لارو لویر شربو نتوا بو برین و سوتان نبی بو حجب کلگنه و حجتی چی دیکن نه بلام اسلام او باخوانه کم رو بل آجل یک پناه بخواه گوره جاده کاتو مرو بو آجل لیک جاده کاتو بیر بکروا تو خلیفه خوای پروردگاری لسر ام زویا اسلام کام لا نکانی کسایتی مروف پرورده دکا و اسلام تشتیگ لناخی تاککانی پیرواکانی دروز دکاتونو پرورده دکا یکمی شد که مروف دروز دکا تنها خوای پروردگار ده پرسته و پشتی پیدا بسته که خوای گوره لصورتی فاتحه دا امر روژه حفده جار لرکاتکانی نویج من که دلین ایاک نعبود و ایاک نستعین تنها تو ده پرستینو تنها لتو یارمتی داوه ده که این پروردگار پشتمان با تو بست با اما مروف لکویلایتی کویلایتی دولمندی کویلایتی دینار و دولار کویلایتی ارزو لهم اوشتانه رزگاری دکا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة تعيس وانتكس نفرد لكويلي دينار الدرهم نفرد لكويلاتي كواتا اسلام بقوه هاتو كويلاتي لنا بردوا تو كبوي بمسلمان لناخد دا تنها بنداتي بو خواي پرور ديار داكي بو دروس كراكت بو خالقكت نك بو دروس كريكي ديكا وكو خود دروس كراو بي اسلام مروف یک دروز دکا کوا دلی آرام لکاتی همو ناخوشی لکاتی همو نارحتی کانده کاتی که خواه یورا لناخد دا پرورده دکا که باورد با قضا و قدر بی ترسو خم نامینه ایدی ترسو خم لدلی تو دا باردکا و بجد دیاله خواه یورا فرمویتی ما اصابه من مصیبت الا بإذن الله ومن یؤمن بالله هدی قلبه ایج ناخوشی گرونه مگر با اذن خواه پروردگار نه هیچ کس باوری بخوا هر کس یک باوری بخوای پروردگار به خوا دلکی هدایت داد دلکی را دگره اما مروی کی واد روز زکات که براستی لسر کوتن چون دلی بر دوام ده به و هر وا لشکس به امید ده به که اگر شکستی شی بسر داده اگر ناراحتی شی بسر داده لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم خوای گور خوید علی اسف مخون بو کوا ل دستان داوا و هر وها دل خوش جمع بن بو کوا ل لا تانه چونکه ام جیانی دنیا کاتیا جګه لوی که بس مان کر درست کدنی او روشت برزه ک ل لای انسان کی مسلمان درستی دکا روشتی اخلاق کی برز رازګوی كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرم آيات المنافق ثلاث إذا وعد أخلف إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتو من خان كواتن نشاني دور روسي اشتكات اقصدك درو دكا بلا إنساني مسلمان درو ناكا كساتي بو دروزكا وهروها مروفي مسلمان وكواي قبرخ ويدا فرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خواي قبرخ ويدا فرمي لو كسانا بن كوا رازقون وهروها ليبردهي ونرمونياني كفعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر خواهي يورا خوي دفرمي خواهي يورا خوي دفرمي لان خوشبون واستغفر لهم داولي خوشبون يعني لكن وشاورهم في الأمر ومشاوريان بيبكن لكارو فرمانا كانتان دا خوش تويستان ديارا برنامه كمان راستو خويا و بيوانديك من لقل دايا كاق نازم من لقل دايا بلا فرمو كاق نازمي بارس
1: سلام علیکم ما مستاجر
0: بله که نازم
1: سلام علیکم ما مستاجر
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برای برزمان
1: تمن درزی ساود ما تکا ما مستاجر خواه گوره موفقت که خواه عزیز داته و خواه پاداش خیر داته یا ربی
0: آمین اجمعین سپاس تکی
1: لو کار تاکی که لسر اساسی قرآن سنت برنامه کام پیش کرده که خواه گوره او کنالی هر بیری و هر بردامی که دنجی اسلام
0: بلد زدو اسلامی رادیو هولیر ان شاء الله هر بمینه یا ربی سپاس تکن که نازمی برز جزاک الله خیرا لسر برنامه کمان چه سبابتا کمان هیچ نبو
1: بس تنها در خوشیم هی خواهد نفاداتی خیر دادو باسی اسلام که اسلام اون ده حقوماتی آفرتی دایا آفرت برز و با قدر و قیمت لو اسلام جوانه لو برنامه جوانه کل برنامه رابطی گذاشتی تا وقتی آدینه کلمه موسا که حق ما فی آخرتی دار اسلام که باعث کرخوا از رو پاداش خیر داد تو بلافاصله خدا خالقه که چاو اسلام جوان هستیا که تو و نخستانیا بلام نخستانی انسان کند دار باور که ما مثلا شیخ ببین هاتو که باسی آفرت کرد اسلام داوند برز گوریا
0: بله
1: اگر باس که وقت میو که اشتار داریم وقت کتاز تو ما مثلا کتابی ما
0: جزاک الله خیرم دای برز من که نازم خواهی گوره پیدارت که یا ربی
1: از ما مثلا زور خلقی اسلام خلقی که دی ناسم خانی هی لحولی ری
0: بله
1: عدی هی لدشتی مثلا خانی هی لحولی ری عدی شی لدشتی فروشتی تی باور که حقی برای کاری همو دا بلکی خوشک کاری ندا خواهی گوره اول دا گوره و بعظمتی خوی حق و ما فی آفرتی دایا او که انسان بیرزی دا که برامبر آفرت و حق و ما فی تخواهی گوره لقرآنی دا از این وادار ما متخص که حق و ما فی آفرتی تیشن کده نادا
0: بله
1: راست سردار باس کردیه برام اگه باسی که زیادتری دا سو حقی که اینو برای کرده دیلو حق و ما فی تشکر ناده که خواهی فرورد
0: راست بارك الله فيكم دستكان خوش بيا خو كاغ نازم ان شاء الله دتينا خدمه او بابتاج ان شاء الله
1: ما متاجل كوتاي دا ولا كار تجربه لام هسه وقت دورمي
0: بله
1: تاتي دورني يعني خلك دوس فاز خو جورا نعمتي كدي خو جورا من هسه بلا دسيمه بو خوس من دسيمه سلام خو يعني خلك في فريز دي دستيني دكات دي شينا يعني دكات مثلا درا باور که ضرر زیانی لو خب که تن فریز ساید تن سیارت ساید تن ضرر زیانی ابوا باور که هبو هبو دغاری فرد ایتنا و فریزی از امام و ساموز گاری دو او خلقان ساو کمی ساو ما تکم و سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو که نازم خواهی گوره پیدارت که یا ربی انشاءالله امیده که این او خلقه جوی لیبو بیا که کم ترخمیگ نکا بران بر او گجو جیاو ام بهارو ام وشکی او وشکی که استاکل کاتو ورزی دروی ندا هیا خوان خواست زرر یک لخلچی ندا چون که اسلامتی اگر ایم و اسلامتی بجولی نو دزانین هموشتی که حقی جیانی هیا او حشرات و ام جاندار و ام تیر و تارکا لنا او پوش و پلاشش دا خوی هیلانی کردو و یان بچکی هیا و یان فرخی هیا اوشتانه همی حق جانیان هیا به هیچ شوازی حق نیه که تو بچی اگر ایشت پینه ببوشوی نه بچی آگری تیه بر بده تو یعن خلق زرر من بکی تو یعن خلق توشی تنگ نفسی اوشتانه بکی گرینگ امای مسلمان مسلمانانه هر سکوت کن بوی باسی گرینجی اسلام دکم که اسلامتی کسی یک دروز دکا که اسلامتی کسی یک دروز دکا زرری بو هیچ کسی یک نیا پیوندی چی دیکه من لگل دای امام صدای چی میعاد من لگل دای بله فرمو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مسداك ميعات.
2: بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير الجزاء.
0: وجزاكم
2: الله خير. فداش الشيطان قاتل إن شاء الله براسي شو لهذا الدنيا.
0: اللهم آمين أجمعين.
2: براسي منصة يعني لباري أجر بعثي إسلام بكين. نافل مريم لا تشوف فيك شو كتاي في بيرين شر مزارينا. أجر لحي ما في بعثي هم ما فش دايني.
0: راست.
2: يعني أجر أو ما فاني. كا إسلام داينا لو كامل مرضاياتي ياخذ كامل مخلوقات أجل حتى صلى راسي خوي زي ما زي بكا كس آزاري نابي يا أمرين كس هرقلي نابي
0: مست
2: ما مستغل أجل لباري ما في آفرد بخوي ما مستغل يعني أو روكا أو وندا ما في آفرد دخوري أو وندا ما في دخوري
0: بل.
2: يعني براستي حسابي لو ناسي
0: واي
2: يعني هركز بزورك ما عرفت لي الدراسه هركز بقناعتي خوي بتيرواريني خوي
0: زور راسته
2: نك بو حسابك يا واي قول لو جانا يعني بنوع اشكال تاويلي ما في اخر الدكاتره يعني نايبي يبقى له ما في اخر ياخذ هر نايبي بس بستيفن يعني لو او هو ارض او حاليا ناس ثاني خوي جورا أفرتي كدروس كديا سبحانه وتعالى ببيش مدرستي نكر ديا
0: بتأكيد
2: دبر أو ماري تمشاك أو ماري أفرتي لينيا هل بس بس ماري كي يكسر دزاني أو أفرتي لينيا
0: رست.
2: يعني دستو فنزي أفرتي ما شاء الله زور تاكو جوان ديارة
0: واي
2: بس أجر كسك يعني كينك وحسابي لبونك أو ما ناناك يعني خاصة لنا كوب القيمة كمسلمين في إسلاماتي ندعى نا أو جناحة في كبرية أو مفهومة ده بيبي بزاني أزلي يا كمان يعني أستاك أمن تركم نحك ما كتوا وا نا أي نكش بدواني لقى الرئيس لبو تو هندا كان فهمتي إيدك والحمد لله، وإن شاء الله نحن نحكم والظاهر والله يتولى السرائر زي ما زينك أنا. أما تبتم هذاك الشيء يعني كزي ما زينك أو حق ما فينا هذا دبيتا كاردانة ويتشي زوزور لا وتشي يعني زوزور سرتشي لهند حالة كانك قفضنا أي لهند شوينا فضلو ناي لبروي مراستي شرمزاري أكدينا هلا صندها ما في الأخوة لا ما مصر يعني لا رجل كهوة لا مصرفة كهوة لا أو كياوة آقيل مباركانتي حموي خلصة سرشاني آفرة كيو ناس وانم يعني بتناويتي أو ذا زور بهر زوري يعني بوشي وازي كوي دي بينمو كوي بخوي قصي خوي دكاتر باز دكاتر أو إن شاء الله شكرا أسبانيا قسم بخوا روجي خوي دارين يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر روزق ولادي هل هم من الرابع والسين وقفوهم إنهم مسؤولون أي فياو قادر لما رم دارتي أي آفرات أو همي أمانتا همي أمانتا حزم لينيو ناتواني مو كيف كوزنيو قناعة منها أولو تناف روزق ولادي هل هم من رادة جيرين أي فياو قادر لما رم دارتي باوي كخواي قريد ويدانا هنا قبو بخو داري فيام ذكرها فيام ناكري فطو فنزا إشي ديكر تبر طبعا مدارين عميني أي أفراد أكلش أقداري مارو مداري خطبة وجدت هذا ليت بسبيتوا ليت بسبيتوا لاري تضيعي أمانة مكا البزائي مكا بخواي آسانيا أو ذا أو كاكي دزاني تحققوا ما فخواي قربتو ده فاداتا السيلبو داني فهم لايك من راجيكا كما كاتا أو أهلا سرزو خيامة بسيار مالية نكري نفواني والله دينا
0: السلام آمين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوای گور پادارت که عربی خوای گور پاداش داد تو ما استادای جمعات سکان زور تا واوا او کسیل اسلامتی گشتي به حالت گشتي هندي چن او کسانش کوا ما في هر کس چي دي كه پيشل ده كن ابزا انسان يك به افرت يك به پياو يك به درفس يك به حتى جاندار يك به كه ما في پيشل ده كه براستي اول اسلامتي تي نه گشتو او دور له اسلامتي ايمان كشي او هپتونيا بويا او کسانا لسردستیان ظلم و ستم روده دا لمقابل بران برکانیان چون که اسلامتی دیویتن هر بو اوندهی حلسو کود لگل یکتری تأکید دکاته و معمله کردن لگل مروفکان تأکید دکاته و اونده تأکیدی لنویج و روژی و عبادت کانی دی که نکرده تا حتی که خواهی گوره فرمي كقصد هذا فرمي قولوا للناس حسنا بنرمن يعني بجوانتني شواس قسلك خلجيب كان مسلمان أو مسلمانية كبيغمبر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي أو يكا مسلمانان لدست زباني أمين بن كهمو كردو كانش براستي بنيتا إنما الأعمال بالنيات تو لهر كاريك دا لهر كردو يكدا نیتت او بو ظلم کی گناح باری نیتت او بو خوال خود رازی بکی که خوای پروردگار مثقال ذره یک دینه تورگات فمن یعمل مثقال ذره خيرا يره هر کس کاری چی کرد به اندازه مثقال ذره لخير دی بینه تو دی تورگای محاسبه لسری دکری و هر وها پاداشت لسری دکری و من یعمل مثقال ذره شر يره هر کس به اندازه مثقال ذره کیش شر کرد به گناح کرد به تاوان کرد به او ديته وري ودي بينيته ولا قيامت و بيغمبر اسلام ام بيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم اسلامتي كبوها توبوها مباركان جيان هاتوا نك او بلاني تشي جيان بغريو لاني تشي ديكا فراموش بقى ام اسلامتي جيره ام اسلامتي تاوكو دستي بيو بغرين براستي هر خومن سربرز دبين بيو خومن براستي سركوتو دبين بيو خوشویستان لکوتایی دا که اسلام مروف یک دروز دکا که کوکروی همو جوان یکانی تیدا بید دلی که پر لیمان عقلی چی پر لزانز دستی چی پر لکار زمانی چی پر لذکر روشتی چی پر و پر لبرزی خواهی گروه دا فرمی قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها بیاگو من سرکوتو بو او کسی که و نفسی خوی پاک کرده و بیاگو من دور را اوی که و نفسی خوی بگناح پیس کرد پناه بخوای گوره اگر ایما اگر من لخو من نبی براستی او سرکوتنا بدست ناینین وهروها او نفسه پاکش که خوای گور درستی کردو لیلای میدانه به پاچی تسلیمی خوای گور نه کینوا که 2000 خومن براستی تاوان بر دبین و خومن زرر و ازار خید چشین هر او ما وتوکا دعاب کین خوای گور به اسلامتی بمان جینه به اسلامتی بمان مرینه و لگل آخر و شمان لدنیا کپی درده چین و شی لا اله الا الله محمد رسول الله و انشاءالله خوشویستان بماندازه هاتی ناکو تای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لایکس پرده خوای پروردگار بنت سپرده زای ناکا و آخر دعوانان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكانت أن هرب الرنو بعتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لإي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريم وبنا وزوانا كانت دعوة لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو بان هي لي بپارين خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دا خوايا خواي اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواي بكي بگوره و عزت و زلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي او دلا بنوري نوري خود پاكي تو خواي دلا كان بنوري خود پاكي تو خواي او دلا پيس من بگوري با دلا شي خوين او دلا رشي سپيكي تو خواي خواي او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواه دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بغرد من بقسمت كي خواه مهربا خواه جيان من خوش كي گزران من خوش كي خواه حالي امتي محمد لنا راحتي دايا خواه اورشي لامتي محمد بديتوا خواه اورق لامتي محمد بديتوا يا ربي خواه امتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوريو وتمكين نشان بي ببخشي يا اكرم الاكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك يا ربي خوايا دعاي كما قبل بكي خواه هر نخوشك هر در دردارك هر کسی کل زیکی کوتوا هر سزنی کل سزنو بندی خانه هر گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشکلیك هر صاحب قرزدارك خواه هر بینوائك هر کسی که محتاج و پیوستی پیتا خواه دعاین قبول بکی خواه دعاین قبول بکی خواه دعاین قبول بکی. آمین آمین.
2: باباندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
3: جوی دلی بورا دیرن
2: بمیل کتی رول اخوا ویدون زاب خوین
3: ویدون زاب خوین.

0: ويردون زاب خوانا بمعك تسير الأخوة ويردون زاب خوانا
1: قاتميش قاتميش حلصن بروادارينا قاتميش قاتميش حلصن بروادارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا.

بدون باب وين بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تاكو

0: الرادير سمي الكثير الأخوة ويردون زابق وين
1: سمي الكثير الأخوة ويردون زابق وين
0: كومل بن لمزقة وتادروا درون تفاقين كومل بن لمزقة وتادروا درون تفاقين باش كراون هيني قفتوا رفتار تنتاقين باش كراون هيني قفتوا رفتار تنتاقين
1: بانتر وبانجي بيجاج بيدلي بورا ديرن بميل كثير الأخوة ويردون زابق وينن بميل كثير الأخوة ويردون
0: زابق وينن ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا وريا بين لكاتي قوي آما دو دز بكار بين وريا بين لكاتي قوي آما دو دز بكار بين
1: فاندر وابانجي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زابق وينن
0: بميل كثير الأخوة ويردون زابق وينن سستي من

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين برأينا خشكاني برز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيش إخوة تعالى كم كوالا خزمتي برز وخوشويستا لواني اختل لوانا كاني دامزرايو استقامة لسر دينقي إخوة برودقات بيخشاد أمين وداو كارم لخوة جورس ثابت من كان لسر دينقي وعقبت ما مخير بجري اللهم آمين أجمعين لواني رابردوا قشتي نسر باسي كي جرن كيوش باسي الريابو وخالة كان من بقشتي باس لي وكرت بوميدي إخوة برودقار لواني أمرو دا أتشي نسر یکی کتلو هوکارانی که ابیتا هوکار بو دامزدائی مانسر دینکی خواهی پروردگار اویش ورگرتنی زانستی شرعیه براو خوشک برای زکانم براستی چرای رونا کروی تاریخی کان زانستی شرعیه که با هوی رگه راستو کسی شاک اناسی نوا که واتب بو ورگرتنیم زانستا چنگ هاو بدین و چندگ بدوای ویل بین براستی اونده یارمتی در مانه بیم زانستا بوی که بتوانی رگه تاریخی کانی برده ما روشن که نوا که کوتایی کشی با امیدی خواهی پروردگار اما انگینه با بهشتی خواهی پروردگار هرکو ابی هرزا و رحمتی خواهی گوی لسر بیا فرمیه پیغمبری خواه فرمیتی علیه الصلاة والسلام من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنة هر کسی رگای ورگرتنی زانسی شرعی گرته بر او خواهی پروردگار رگای چونه بهشتی بو آسانه که برای خوشک برای زکانی من بلام نیرا خالد زور زور گنی کباسی دیو بکنی انشاءالله همیشه یاد تانا خمو ایو شوی کوا ما بستی ورگرتن ما نو زانست شرعیه ما بست ما رزامندی خواهی پر وردگار بی نو اک بوکو کردنوی پارو پول یا خود درخستن یا نو بانک پیا کردن یا پلو پوست پیا کردن با دستیلان پنا بخواهی گوره ابین نیت در رزامندی خواهی پر وردگار بی که بدوی زانست هنگاوانی بوی که خواهی پر وردگارش بکارت بینی لخزمتی دینه که براستی هروا پیغمبری خوش ریس پانا فرمی علیه صلات و سلام حدیث یکا من تعلم العلم لیباهی به العلماء و یجاری به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إلي أدخله جهنم أنا بخواي جورا قرين أفرمي هل كسي الزانس بو في البيت أخوي لسر زانين بيال كيشي هاي ساكو ملغن جيك ماني بنا بخواي جورا بخواي مزان ينا بس يوايت يان مناقشة مجادلة ودم دمية بس بوي كوا بسر حلقي زانايك ما مصايك بان خواس بيوني يكسر حلقي زكاتو خوي بسر عال كيشي بنا بخواي جورا يعني أفرمي الدم قالي لقل كسي كم أقلا بكا كم هوش بكا ولقال يانا توشي مش كيش ما كيشن بيه هتاوكو خلق بي بلين كسي كي زيركا ام كسا يعني هتاوكو خلق رولم كاواز لكساني تربيان لمن او نيتانا بيه بنا بخواي جورا او بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي ادخله جهنم خواي پرورد يعني لسر ام كردو يخات الدوزخو كواتا براو خوش كباري سخم اگر اتوي دامزاوي لسر دينكي خواي پرورد يعني بزانست رایگه تاریکی کانی برده مروش نکی تو بلاومی او زانسته زانسته که شرعی بیه و نیتیش در زامندی خواهی پروردگاره بیه لورگرتنی و لگایندنی شبا امیدی خواهی پروردگار خود بدور بگی لم صفتانی که پیغمبری خواه علیه صلاتم هراشه یک کردون هر بوی لبر گرنگی زانسته بیم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ورگرتنی زانستی بچی دانه و بفرض و واجب دانه و نسر همون تاکی که مسلمان براستی هیچ کسی عزلی نیه بلا من نتوانم فیرم چون فیره به امورکان دنیای یشو کارکانی دنیای بی آواش فیر بی لشرع کی خواهی جوریا. بتایبتی لعنتی عقیده بی رو باور کی بوی که هل نخلیس که لاری نبی. آشیدم کس شار زانه بی لبواری عبادت کانیا کم کرته بی یا شار زاین بیت. اما نقلمی عفوی لسره. عذر بجهلی تیاهه. بلام لعنتی عقیده کی و خطرناک براسی برای خوش کبری زقیمن. هر بوی پیام مصاص فرمی طلب العلم فریضة على كل مسلم. ورگرتنی زانست كما مسلي بي زانسي شرعيه بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي فرزة لسر همو مسلماني كواتا لسر منو تو فرزة بخويندوار و نخويندوار مانو كفيه دي زانسي شرعيه بين جا خويندوارك لري خويندوا ولري جامعات ولري اوشتاني كابيتا هو كاريك بوي كمتواني زانس بدس بيني و نخويندواركش لري جو قرتنو براستي لري هول داني و جو قرتن لزاناني سراسته وكا الحمد لله ام سردم سردمي تكنولوجيا اتواني بهمو شوازي گل زنانو ما مستانو با خوازای سراز بگری تا و کس شار زابی لدینی خواهی پروردگار هر بوی بینین لباری ورگرتنی زانست و پیشوای اهلی سنه امام احمد کوری حمل رحمتی خواهی گروی لسر بی لگل او همو زانسته خواهی چیه فرمو افرمون داوی زانسته خم تا او کاتیش من او قبرو سبحان الله
يعني سبحان الله لقد أوهم عيميك أخوة بي بخشيبو كما زيندو كرويح لسنو جماعنا سوى رحمة إخوة لسنة كسية فرمي من داوي زانس لكم هتا أو كاتيش من أو قبره أما جخد كنونا سر قرنجي ورقتني زانس بمرجيك ورقتني زانس بلكيش نكابو بخو سرسامبون وعجب بنا بخواي جورا وبو سبونوات ووازينان لي توزك چند عامل كيك خوين دوات چندو تاريخي جوين يگر توزك شارزايي كي كما پاياك يتر وابزاني پيوست بزانس نيا بنا بخواي جورا او كاتا بنا بخوا اگر واب كي توز عينم فير بي تو ويتن لخود بايي بوي توشي بخو سرسامبون بوي او كاتا براستي وردو دا شيطان فريو تدا هل تخليس كيني وكو چون خوي هل خليس كا لخوي بايي بو بود برزي بو عطا پيشو كبري بو دروس بو بو علماء فرمون همو ما مستا و عالمي كشبه عالم ما مستا كي هبه هر كسي بلين خوم كافي و كفاية و پيريز با كسي ترناكا او گمرابو بنا بخواي گورا رقى شيطاني گرتو تبر چونك الشيطان وتي من خير ترم لهموي باش ترم انا هل انا بكاري هنا بلام هر كاتي تو خود بكم كم ترخم زاني لبرامر ورقتي علومي شرعية تاتشاني كشار زامي وار هولي خوتا دي ببردوامي او كاتي ان شاء الله بأميدي خواي گورا أميدي خير ليك لي بلاي خواي پروردگار كواتا عزيزا كانم ديني خواي پروردگار بزانستا ور بگرا حتى وكو بتواني بسر همو او گماناني كتية در رقد زال ببي ولاواز نبيتوا سس نبيتوا وتوش شكز ني لعبادتا كانتا بتابتي لبنان بر هوا عرزو كانتا حتى وكو زيادة لخواي پروردگار نزي بيتوا بزانست نزي بيتوا لخواي پروردگار هركو سوفيانا فرمي هر پیار زانس زیات بو تنها لخوای پروگرام زیت را بیتو سبحان الله ما زاد رجل علما الا زاده الله قربا یعنی هر پیار زانس زیات فر بی و زیات لخوای گوری نسیت را بیتو چون که بو زانسته تو گی به امانج اگه به هدف ی راستقینی خود و رگ تاریخ کان و روشن بیتو و لا گمرای سن شوی خوای پروگرام گرت پارس چون که براسی و کسانی که لخوای ان بای ابن او کسانی که رجال نتيجة شنان هلا بهوي نشار زيانوي بهوي غفلت يانوي بهوي بأجاي يانوي خوش يستكان من كاتي كمي خلك الجمرة بيت ورجل الجمرة يجري تبر تو كخواي بروردجار توي باراستوا أبي سواسي خواي بروردجار كي نك بيت خوش بي أول ككوتوا زيادة بكوي وكو بس سواسي خواي جوريك كخوا توي باراستوا وكو أو بصرناها تو براستي وأمين إيش ما بلا مكري خواي بروردجار كيف لتوجنا قلت همان داود شالو ولا موتين كالأيام نداولها بين الناس كردواري خمان روجا روجي لدوايا كواتا معجيب ما ببوي كي استاتو خواه بارسويتي فخر مكو خود هلماني لنا وخلق وابزاني كتو طاوي تنهيش كسيرنية بقدرتو لسرق رازمي والله اولا شيطانو يعو فكرانو بدرستك عزيزة كاني من والله حتى الزانست فير بي حتى وكو الزياتر شارزابي لم ديني خواي قورا كم ترقصها كي سبحان الله چونك او كاتا ازاني كتنك نزاني او كاتا ازاني كي ايش تاتو هيت نينة شاو زاناني بيشو رحمتي خواهي قوري عن السبيل لسان اواني كي هونو تيكوشاني كردو لخزمتي ام ديني زانستي عن ورقو براستي بقول عمل قول عمل يان غريدا او بيكو وتو كردار يان غريدا او بيكو تنها قصي زل يان نكردو عزيزة كاني من هر وتيكي فرمو بيان لخوش يانا رونقي داوة تو براستي امرو قصمان زورة بلان كردار من كما هر بو امينين پناه بخواي پروردگار ام صفته اگرتو بو كيه بو صفتي بني اسرائيل پناه بخوا بو صفتي جولكو بني اسرائيل چون که اوان اهلي علم من بلان كردو يان نبو اگر هاتو ببه زانستشکار و كرداري زور انجام بده او كاتا صفتي كيه دور گرتوا صفتي نصرانيا كانو گاورا كانو مسيحي كانو دور گرتوا چون که اوانش كرداري كي زور يان هيا شريك يان مخوا قرار داوا اوهمو كردويان هي بلام ببيع المان جامعه در لبرو عزيزة كاني من پيوستا لسرشان من هاو بدين بروشن كردوي امريغا تاريكي بردم من امريغا سامناقي بردم من امريغا سختي بردم من بخوا پيوست من بنور و چرا و رونايكي قرآن و سنت بخوا تا زانستش فيا نبي ناتوانين امريغا تاريكا روشن كينوا وحركينا ناو كندلانيك ولا شوينيك لشونه که تو که علمت پیه نبو کسی گمانی که خرا بود روز کردی لدینه که تا حالا خلیس کی ریدر ناقی شتی که لیچواشا کردی لدینی خواد چون که زانستن نیا اکیوی تناو گمانو وزور جار هندگ لگنجکان بینی روبروی کسانی کبنو که اهلی کلام زور شار زانوی که چون قصب کن چون گمان خندوی خلکو لکاتی مناقشه کردنا ام که اهلی حقیشه ادواره بود چون که
علمي بيانية هرتنا بعطف وسوز وحماسات يكواتو تبيش بناقشاتك لقل أو كساء أو كساء نقطة زعف يم كساء قدو دعي نالن أم كساء هلا بو شار زي نبوة وأزانن دينك كمو كورتي تيايا لبنو قنجا خوش ويستكان أو اندي سرقالي مناقشات ومجادلات توري كومالاتي كانت ربع كي وندا كاتا كانت ترخان كبو في البني زانستي شرعي والله أو نوري ريكا كد سرقال وما يشكاني خوته حقد نيو سو مجادلات توسر كوتو نابي تيايا شون كبيوست بيبا كوماليكا وبكسانيكا ودوائي كأم كسانج لا يندا فنا بخواي جورا توش زانستي بينا بو هلوانا تورقرتوا أو كاتا توشك يتكن دلانو هل ناسي توبة آساني توش لدس درجي بو علمت بيه نبوه اگر علمت بيه بيه وكل سنتا باسمان يوكرا مسلامة شمن دفرقه وقتارقه كأرواه تو دانا وزيلو محطاني كخلقه دعوازه جابات شستو چالاكيش بيه وكسيك جيغيه كي باششين ناو قتارقه مخوي ترخان كربيه بلان كدعوازي تاو يعين اسلام كاتو تخوارو فلا مخو باشوه نكي تولقو نارحتي خود هل واسد بيه دانا وزي برگه اونا راحتی بگه تا اگه تا دوا منزل ده با امیدی خواهی پروردگر اماش با چیه بیه؟ با فیرمونی زانستی شرعیه بیت زانستی که هم قلاو بیه لقرآن و سنته و هر وحب با تیگشنی پیشین چاککان امتی اسلام چون که او سی سده یکم لحوالانی برز لپیوچاکانی تابعین لمزاهیب برز اکان رحمتی خواهی گوری عنسه امان او دینیان با پاکی ورگتو پاکیش گیان دویان هیچ مصلحت و برجواندی که نمو لگان دینی خواهد غیری رضا من دي خواهي پر وردگار نبي پي وزبا بوانو تاو كوروني هلا نبيت و آوكن لي ليل نكري پنا بخواهي پر وردگار چونك السلشاوقي پاك تولا ليلائك وميا علم فير بي للايك سانك و بخواهيان كخوشيان قمرابون پنا بخواهيان خلقش قمراكن ولا لسلشاو اصلك وري قرأو كاتا ازاني لكيوان ليل عبيت لكيوان بقلكي ونايك شوينو كسانك بي پنا بخواهي وردگار داو كارم نخواي جور شار زمان كان دينا كي تير مانكا وفير مانكا وبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير فقيه في الدين براسير كسي خواي جور ويستي شاقي هبي بوي شار زايا كان دينا كي جعل قل خواي خوتا نئت تباكر وها باسي وكارا كان دا مزوهي يعني دوائق ورقتني قرآن والسنة إخلاصيتا كي إخلاصيتا تذهبوا أمزاد شيئا كي زانست ورقري أو زانستش بإخلاصيتا وكورد قد إن شاء الله وميدي خواي فرورجار رجع تاريخ كانوا بوروناتا كاتوا نقوانديت للكياتو تاريخيكا ناو كارم لخواي جور شعر زايمان زياتر كافير مانكا وطير مانكا حتى وكو القيداتو وهو كاريكي تر بودام زايمان بخواي جورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Geçtin aweyka danar rahmeti khayli bile la parasatu. Tsuar da fermi sabarat bu ayeteyka kota ayeti surati fatihaya. Da fermi a'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. آمين. ده فرمي باش اوي بعد ان عرفنا ما هو الصراط باش اوي كزاني ما الصراط ها لا بيشتر ده باسي الصراطي كرت اذا ده فرمي يعرفنا ربنا تعالى باهل هذا الصراط باش اوي الصراط من زاني او ذا خواي پروردگار بي من ده ناسيني اهل الصراط چينا چينا او كسانيكا لوانه هجمار دكرين كخواي پروردگار لسر او رقاي داناون وهذا من تمام الفضل براسي اول التواي فضل اخواي پروردگارك او كسانش من بيد ناسيني لبرتي فإن العبد إذا عرف الطريق سار علي بند اگر رقاي چي دوزي و رقاكي زاني لسر إذا رواتن كزاني او الرقاي اوش خلق كيتي دفرمي كاتك خلق كسق لسر رقاك دروا او مانديتي وملل دي قريتن يعني ها بطاقتي دي قريتن فإذا عرف أهل الطريق أقر زاني أو كسانيك أهلي طريق أهلي أو رقانة تشينا وعرف فضلهم وزاني تفضلوا قورية كان هي در استأتنا سبيهم أو كاد دلنا وايام في دكاتن يعني استأتوا الرئيك تزاني بس أو الرئي دا دروي بس أقر تو هربة تاني بي يعني توزك قرصاتي وناخوشي وزعمتيك تهيا بس أقر تمشات كد كومالا خلقاني تجوالا قرتوا بو الرئي دا روشتنا خلقانك لپیشتونه خلقانك والا گرتونه خلقانك بريده كون اتو زور دلت خوش دبي بوي كلاگر او كومل خلقاني او خلقانه دناسي و يده فرمي دلنواي پيدا كاتن كخواي پروردگار او خلقانه يان پيدا ناسي انك نعمتي لگر كردونو لسر او رگانا انزا ده فرمي انعمتا من الانعامي لا نعمتا وهي ايصال النعمتي للغير قاندني نعمتك با كسيتر دفرمي والنعمة والنعم كثيرة لكن الهداية أعظم النعم خوي نعمة زورة بلام قورترين نعمات أويك هداية كواتي هداية لها من نعمة كانتر قورترا شكا دفرمي هل هم نعمة كانت كالراوستا ولا سر هداية شكا كهداية ورقر نعمة كانت كش هم الشمولي دكا أقر هداية ورنقر أوكاتي أواني تش ليبا دور دكي لويا دفرمي ولزوم الصراط المستقيم هو الإنعام المطلق لويا بردوان بون لسر أو الرقار راستا أو براستي نعمتي چي قشقيري تواوا الكامل من كل وجه لهمور رويك ونعمتك تواوا تواتا أو كسا أو نعمتا بيشواتي دكاتن برو سركوتني الدنيا وقيامت لبرهندي زمخشري رحمة خوي اللي بده فرمي وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام ده فرمي لبرهندي بروردقار بقشقيري بمطلقي إنعامي هنا باسي نعمتي كرديا بويها مو نعمتك كان بقريتوا لبروي يكلو نعمتاني كبروردقار دي كاتن لأن من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبقى نعمة إلا أصابته واشتملت عليه تنك هركس كنعمة إسلام قرتيوا بمسلمان لقلم درا أو كانت همو نعمة كانت كش دي قرتو شمولي دكاتن كانت أخوي بروردقار صراط الذين أنعمت عليهم أو كأتو نعمة لقر كردينا كنعمة قورك إسلام أواني تريج دي قرتو دفرمي وفي تفصيلي بعد الإجمال فائدة لباغ لپاش اوی با اجمالی باسی کرد با کرتی باسی کرد باسی صراطی کرد او جارهات با دریجی باسی کرده و چه نه او کسانی که لسر او صراطنا اوانی که خواهی گوره نعمتی لگل کردونا دیر رونی دکاتو نک اوانی که لیان تو ربو اوانی که گمرا بوینا اوانه نه رونی دکاتو بو من اینجا قرآن ده فرمی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أوانيك جرالي خواه بيغمبر دكان
عليه الصلاة والسلام أوانا أو كسانا كخواي قولي نعمتي لقل كردونا چين أو كسانا نعمتي لقل كراوا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سوار تاقم بازدكا پیغمبران رازقويان شهيدان پیاو تاقان آي أتو حزكي لقل أو كومليبي بيقما كاتك أتو لسر أو رقاد الروي كسراط المستقيمة هزب زحمتي هزب ملل هزب يعني توزك لاشت هزب وانا دكا بلام كدبيني پیغمبران و شهيدان و پیاو تاقان پیشواتن لو انسان زور دلی بوانا خوش دبی کلگل او کوملیا درواتن دفرمی وفي ذلك اشارة ببشارة لعبده المؤمن او آمازك لبو مجدی با انسان ایمان دارکی ببند ایمان دارکا کخوای پروردگار پیدا فرمیتن آگادار دکاتو بانه ليس وحده او بتنها نیا وان كان غريبا في زمن من الازمة اگر تسي لكاتك لكاتكان لشوينك لشوينكان او كسوكو غريب وابي چكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي طوبى للغرباء خوشبختي با او كسانك غريبا چينا اي پیغمبر اخوة غريبا كان فرمي اواننا كدستيان با ريبازا كيمن گرتيا لسردمانك لخلقانك دور لو ريبازا لسنة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام اوانا لناو خلچي غريب ديارن كوات الراستا لسردمك لكاتك أتو لدنيا يتسوار دورات غريبي غريبة إنسانك ريشكي لبناء السنة بي نقابكي لبناء السنة بي غريبة هالسوكوتو قسكرنكاني لبناء يخواي پروردگار بي يعني ها لحديثة كان لآيات كان هاني أوما عنده ده إنسان دلي صاف بي إنسان قردن آزاي برامبر برامبري هبي إنسان كاري تاكي بو برامبركي هبي إنسان أقر يكك صل من قطعك اگر كابرا و پیوندی خدماتی نکرد لگر اتو پیوندی خدماتی لگر بکا کابرا نه سردانت بکا اتو لپنای خوای گور سردانی دکی او سلامت لینا که اتو لپنای خوای گور سلامی لی دکی همو اوشتانه ور لکس چی خرب کوا لو سردمی غریب دبی کور دنیا ته مشا او زور غریب وک کور و فری بس دنیا ونی او جهان دک ها دل او بهشتیه او فلانه او نازمتیه لوي اگر تسي لتساو دوركت غريب بي بلام بيرد بيته و او ريگاي كتول سري ريگاي پیغمبران بوا كاتي خوي اوها يعني قالتين با پیغمبران كردوا بلا انزا دفرمي بأن طريقهم ملئة بالصالحين ريگاكي پرربوا لا پياو تاكان او كسيكا لسر او ريگاي دفرمي ومن الحكمة أن ربنا تعالى علق أمر الهداية إلى صراط المستقيم بفضله ونعمته لا حكمة بخشش إخوائي پروردگارا كاري هدايتي هل واسوا هداية بورقاي الراست هل واسوا بفضل نعمة خوي أنعمت عليهم يعني هدايتك بيوست بفضل إخوائي قورا بيوست بالرحمة إخوائي پروردگار رحمة خواهي پروردگار که او کسی گرتوا انزا رگای راستکاش او دگرتوا لبرانده ده فرمین لبو اوشتا پیوست ما بچند بو اوی که او بابتر رون که نوا پیوست ما بچند لانه که باسی بکن نحتاجو الى بیان لأمور العده ده فرمین یکم یان المنعیم او کسی که نعمتا که دکاتن کچه الله جل جلاله وذلك حتى نشكره حتى هو أمس فاس خواي جورب كيد يعني بيدل شيء نعمتك اللي قدر كردي شيء لسا أوري داناي شيء أتوي كردا مسلمان شيء لسا أوري بعزي بردوامي كردي شيء الله جل جلاله لو أتوي لو كاتي وحتى هو كوس فاس خواي جورب كيد نتقرب إليه لا الله جل جلاله نيزك ببينوا نحبه خوش ما بوي نعظمه بجوري بزانين ها نحسن له العبادة بنداتي چي تساچ لبوب كي سكا دلان الله جل جلاله كأيمي هنا وتا سر أو رقا أو فضل لقل كردوين لا ننسى فضله طرفة عين بقد يكتا تروكاني فضل إخواي پروردگار لأدنا كي سكا أخواي قورا أو فضل لقل كردينا باشا
إذا همو ركعتك أو فضل ببير أخوة من بينينوا همو ركعتك دي أتو سورة فاتحة دخيني دا قيويك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كواتا همو جاري أو ببير أخوة دينيوا كأقر فضل إخوة بروردقار نبا لسر إيما براست إيما ندبونيك قلوانيك هداية دراوين أها قرآن دا فرمي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين خو اگر نعمت خوای پروردگار نبای اها کاتا نعمت خوای پروردگار لبو او بندیا چون دی گرانی تو چون هدایتی داده حتا د فرمی بصحیحی لا برای کری حازب هاتوا برای کری عازب د فرمیتن پیغمبر خوان بینی علی الصلاۃ والسلام لروج خندق دا کلا گل ایما خولی د گواسته ولکاتی خندق دا وهو یقول دی فرمو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اذا عندك لزان عند فرم الصحابه او عند قتو بيغمبر عليه الصلاه والسلام لقروان اويد قتو كسند بخوا اگر خواي پروردگار هدايت ايمي ندابا نصدقك ما عندك ننوج ما عندك كاتي هدايت خواي گوري ويكرديك اما نوجا كان ايما صدق وخير وهروها او سكينه الرحمه خواي گوري بسر ما عندها برجتين و پیمان زیجیر بکا برانبر با دوجمنان اینجا دا فرمی دوامیان النعمه او نعمتا نعمتا کچی کاکا اسلاما کخوای پروردگار او نعمتی پی بخشوی و ذالک حتی نحافظ علیها حتی وکو بی پارزین و قدری بزانین ها خوای پروردگار دا فرمی و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم براسي اگر بمانوي نعمتك كان خواي پروردگار بجميرين پيمان ناج ميردري كواتا صراط الذين أنعمت عليهم كتولس أو ربازي كخواي قورة نعمتي لقل كردوي قورة ترين نعمت كنعمتي إيمانا قرآن دفرمي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين داشتا چکان دهاتن منتیان لسا پیغمبری دکر علیه الصلاة والسلام دهانگو اما بوینه مسلمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو موقفانه ده ابو خواهی پروردگار آتی ده بزن فرموی منتد لسر دکن پیان بلی مند لسر من مکن لسا اسلام بونی خوتان لسر وی که ایمان تان هیناوا بلکو خواهی گورم منتان لسر دکن که ایوه کردو تا مسلمان که او ایمانه با ایوه بخشیوا تماشا یعنی خواهی پروردگار من ادل سر ايمان داران دكا لسر او ايك او نعمتي بي بخشيون انزا سيم خال المنعم عليهم او ايك نعمتي ان لقل كراوة چيا كمروفا كانن ايمان دارانن حتى وكو لسر او ربازة برون ونسيروا على سبيلهم لسر رقاي وان برون كبزاني او ايمان داران ايك نعمتي ان لقل كراوة تون بونا شوازكان ها خواي پروردگار ده فرمي ولكم في رسول الله أسوة حسنة لپیغمبر خواه وعليه الصلاة والسلام سر مشقي هيا اها بازا پیغمبر إبراهيم ده كلبو إيما سر مشقي هيا پیشواتي هيا انزا بهمان شوا قرآن ده فرمي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كاتب راسي وفضل لان خواي پروردگار وكديدات بندكاني انزا او يدر دخي كأن الله هو الذي الله جل جلاله أويك فضل دكات بسريان بهذه المنزلة بويك بيان جيني بو بوستا بو بليا بو منزلتا نك بهوي كرد وكانيان بل كو بهوي اوي نك بهوي اوي بس فرمانا كان خواي قوري جيبا جي كرديا لنا هي كان دور كاتي توا وتوكلي لسا خواي پرور ديگار بل كو بهوي او رحمتيك خواي پرور ديگار لقلي كردونا ها تمشابكا كأبو هريرة فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي لن ينجو أحدا منكم عمله فرمي هيدزيك إيوه كردوكي نجاتي نادا قطاري ناكاتن
فرميان ولا أنت يا رسول الله فرميان بيغمبر إخوة أتوش بكر دوكاني خود قتارد نابي فرمي ولا أنا فرمي نخير أمنيش بكر دوكاني خومني إلا أن يتغمد إلا أن يتغمد يتغمدني الله برحمتي إلا ما قال خواي بروردقار نغروي رحمتي خوين بكاتن كاتا تمشى تمشى اللي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيما عندليتن كار رحمتي خواي بروردقار صندق رينجا إنسان داوي أو رحمته بكوكا نغروين رحمتي خواي بروردقار بيبهوي رحمتي خواي قوروا دتواني نيجا كامكا هر بهوي رحمتي خواي قوروا دتواني كارتاكا كان بكاتن إذا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي سددوا وقاربوا واغدوا وارحوا وشيء من الدجلة والقصد والقصد تبلغوا فرموا هاو البدن ما بس أو صواب وراستي ببيكن وأو كاتاني كبيانيانو إيوارانو كوتاي شوانو قوسنوي أو كاتانا بو او کردوانه که خواهی پروردگار لید رازی بیو با دستینانی بهشت و فرموشی ممنواندی هل بجرن لکارو کردو کانتان که تا انسان نبی افراد و تفریدی تیدا بکا تفرید بمانا کم ترخمی افراد و تا درچون لسنور و تا نعوی بکا نعو بلکو وسط بو ممنواند با لکارو بارکان و اوشتشی که دیکه تو هولی خود دادی من دبون خود دکی پاشم بر رحمتی خوای پروردگار اوشتاند لی قبول دکریتن و کو کابرای که بنی اسرائیل پیغمبر علیه الصلاة و السلام تی رو که که دجرتو کابرای که هر خریچی لا اشکو تکا 6 سال 7 سال خریچی عبادت بوا خریچی سوزده بردن بوا او کاتی که وفاد دکو دینن للای ترازو کهی كاتك اخوي پروردگار ده فرمي برحمتي بندكم برحمتي من برو بهشت كابره دلنا با تاك كردوكاني خوم دت مبار اخوي پروردگار ده فرمي بندكم برحمتي من برو بهشت كابره دلنا با تاك كاني خوم ز پروردگار دي سان پيده فرمي تو دي سان كابره ود پروردگار ده فرمي ديكا واتا دو چاي بينن لستا ترازو چي دانين همو كردوكاني ويش بينن لستا ترازو چي دانين تمشى دكا نعمتي او دوتاوي لهمو كرد وكاني برسترا ان ذا كابرا د ترسي خوي پرورگار د فرمي بندكم برحمتي من برو باش اذا كسكا د چيتنا باش تو كواتا ليره پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمان دكاتن ك او كردوان شديكين همي رحمت خوي پرورگار وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إذا يكيش تلو نقطانا خواهي پروردگار أو آياتانا ما لبورون دكاتو وتاوكو رقاي خرابة كاران بناسينو خوماني ليد بدور بگرين بو يكا لخالد سوارم دفر من ناكبو عن الصراط أو عنك لا رقا لا ينداوا لرقاي راستقينا الصراط لا ينداوا او کسانی که پیوسته لسرمان بیان ناسین حتی او کو حذر ور بگرین حتی او کو لکبو عنی صراط او عنی که لرگال لاین داوا لرگال راستقینه صراط لاین داوا او کسانی که پیوسته لسرمان بیان

وبكا اكا بيز قال اخوي پروردگار بي پرستن بيز قال اخوي گورا بپرستن ليه شيخ سعدي ده فرميتن اي عن الاسلامي ها يعني دوركوت نواب بيز قال لدين الاسلام شتشكال بجيرن كاوان سيان ذكرت وكو بابلو سليمانا كلا قصي پیغمبر سليمان كباسي دكاتن چی کردیا قومه چی ده بینی و آخری چی روزن روز ده پرستن و آیا اینجا ده فرمی لکن العقائد الباطلة تذهب بصیرة القلب ده فرمی اگر چی او آفرت زور زیرک بوا و ده توانی حق بناسیتن حق و باطلی لیک زیا کردی توا بلام لبروي او عقيده فاسد او بيرو باور بطالو بوتسي هبوا ويكرديا بصيرتي دل نيلي واتا برتاو روني روشني دل نهيليتن روشني دل بكو جاني توا انها كانت من قوم كافرين شكا او افرت لنا قوم كافر كيبو لو او زيرتي او بليمتي شكايبو زيرتي بليمتي كيك برامبر ناسينوي حق ك الله يا ديني خوي پروردگارا لو يوا وكبلي نيدتواني بيبيني اگرنا مثلا افرتك بي سرپرشتي قومك بكا حتما دبي زور زيرك بي زور دانا بيتن اشتكان باج ليك بكاتوا حتى اوكاتك كا پیغمبر سليمان نامك اللي بو دنيري ودي خنتوا يعني كبي دليتن يان اوتيا تسميل بن يان اوتيا جيشتان لبو دنيرم يعني زور بزيره چي معامله لگر بارو دو خكي دكاتن او قصه كه دخينيو زور زيره كانه تي ده حتى يعني مثلا كه كوشكه كه د بينتوا كومله قصه او تيروچي وهاي تي ده هيا كه دي سلميني او افرته زور بليمت و زيرك بوا بلم لو ناحيه لبروي لگر كافر كان بوا تي كلاوي اوان بوا سبحان الله او بصيرته شي نماوا كناسينوي رجع حقه. ليه زور مهمة؟ أوانيك لسر رجع بوتين لجروان النبي ها بيغمر عليه الصلاة والسلام كباسي برادر دكاتن دفرمي المرء على دين خليلي برادر لسر ديني برادر أكيتي. كات أجر أوانا لسر بوجبون. أتوجد أجر يابي؟ أتوجد كوي لجر بوج دبي؟ أتوجد كوي أو ري؟ قناعتك بيدين كأور رجع خويان راستا. لو زور مهمة بزاني چهان يا صراط المستقيمة وچهانا أوكو ملاني كخواي قوري نعمتي لقل كردونا لقل وان بي لبرهند يا حزافة حزيفي كريما رزاو رحمة خواي پروردگاري اللي بيدا فرمي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ده فرمي خلق برسياري تاكان لبيغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام اري تيشك بكم تاكا اري بات تاكاك ده تما باشتي تاكاك او هاي او اشتاني على بيغمبري ده برسي عليه الصلاة والسلام بس ده فرمي امان برسياري خرافم ليه ذكر ايه بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تشتك خرافة خومي ليه بباريزم تا كردوك خرافة توشي سزاي خواي قورم دكا ليه دور بكوما تقسك خرافة ليه ها تمن او شتاني كخرابن وشرن برسياري اوانم دكراتا لي دور بكوموا لو دلا ضرورة انسان مسلمان او شتانا بزاني وبناسي تاخواني لي بدور بقري وعلى هذا الاساس فإن من الشذ عن الصراط قسمان لسر او اساسا لسر او بنتينيا او كساني كشازن لروي صراط يعني لسر صراط كساني نامون لسر رقا راستكا أو كساني نامو ياكان دون دو جورن دو كسانا دو تاقمن القسم الأول تاقمية كم أواننا غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم أوانيك خوايك پروردگار غزبي لي قرتينا لبت لكفرهم وإفسادهم في الأرض لبت كفركيان لبت فساديان كلسر زوي بلاويان كرديتو وشينا أوانيش كاليهود او انا يهودي كان وكو يهودي كان كاواني فساد وكفر يان بلاو كرديتو لسر زوي

دفرمي فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا الحق او انا نموني يهود يكاكا زانيان حقتيا بلام بيتوانيان كت بلام بيباور بم بو حقا يعني دهان زانيا هو حقا بس بيتواني او حقيان كت ها اخوي جورج دفرمي وضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا كواتا خوي پروردگارش اوي بسر دادان كا الذلة سرشوري باشا انزا دواميان لوانيكا لو رقالان دا چينا القسم الثاني الظالين اوانانكا اخطأوا طريق الحق رقال راسيان هلا كردوا اوان او صفتا لچه ديتا دي ديتا دي لفرمي هذه صفتهم النصارى او صفتي نصارى كان كخواي قورا وقد وصفهم القرآن بالضلال خواي قورا وصفي عندك با قمراء او كسانيك قمرابون لبرتي او انا علم يا هبوا بس ايشيان با عبادت يا هبوا بلام عبادتك يعني بعلم ونكردوا إيش يعني بو علم نكردوا كعبادتي بعلم بيتن وكخواي برورد قال ده فرمي قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن بيل همو أو آتانك باسي أو بابا تدكا لسرويك بشي قمرائي بناب خواي برورد قال نصارى كان قلتي توا لبر او بابتا ها قرآن اجدى فرميتن حتى رول ايما دكاتن دفرمي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ايا بيتان بلهم كا كامكس لهميان زرر من ترا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اوانيكا ريقار راستكيان بزر كردوا اوانكا ايج دكان يعني لدنيا دا ماندي دبن كار دكان وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واهز دكان ككردوي تساق دكان يعني لراستي دا كردويان هي يعني نيتيان بلا هيتيان بلام كردو كان يعني بوتا لكن اخويا بيان وير راستا بلام لا لشرع الرازنية كردو كان قبول ناكري لوي اگر او كردويا اگر لسر علم نبو ها استا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لباري نويش دا فرميت صلوا كما رأيتموني اصلي نويش بكن وقتون من نويش دكن كواتا اگر كابراك نويش بكا وكو نويش پیغمبر نبي عليه الصلاة والسلام قبولني نويش اكي كابرا مثلا بري سي سوزده دبام تار ركوعي دبام بري مثلا ليق ركعاتي پينزار فاتحي دخينم ها قبول نيش تكي لوت كوكو بيغمبرني عليه الصلاة والسلام يدي كده وكانت كش هموي حتى لباري حد خذوا عني مناسككم من سككاني حج عمره لمن ور بقرن كويدكم لو إمام عمر كاتك أول شيء راهبة شي دبيني لا أشكوت شي خريج عبادتي بانج الراهبة كيدك كالأخوار بانجر راهي بكيدكا إمام عمر دزكا بقريان أو كسي لقري تي دفرمي قربان لبرت دقري دفرمي الله أو آياتي خواي پروردگارم ببيرهاته وكا الله جل جلاله دفرميتن عاملة ناصبة دفرمي إيج دكن مانديشن بلام هيتيان لبو هجمار ناكري هيتيان لبو حساب ناكري لو تكا لسر أو رئيين يكا خوا ديويتن بهر كابرا كارو كاسبيه بي بهر إيشا كي بكاتن كوات زور زور مهمة آقام اللو دو نقطي بيتن إن زادة فرمي التأمين بعد الفاتحة وهروها آمين كردن أو كاتي كسكا سورة فاتحة تواكر كسورة فاتحة تشمل على هذه الأدعية العظيمة التي اشتملت على خير الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة فإنه يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها آمين معناه اللهم استجب ده فرمي كاتك او انسان او سورة فاتحة يخين كأو دعاء قوري لخو دقريتين كخير الدنيا قيام

قامت تدا أو دعايا سندوا أو كسل دعاء طابوني فاتح كي بل آمين آمين تيا بمعنى اللهم استجب يا ربي خويا ليم قبول بكي أو آمينة بل جمان تيا أو كسيكا سورة فاتحة دخيني سندوا بري آمين دفرمي أويكا وإلي كرو حجر دفرمي جملة بيغمبري بو عليه الصلاة والسلام كاتك أويخين دو غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيغمبر فرموي فقال آمين فرمي آمين حديثك لا أبو داود أوش اللي أبو زياد كرده فرمي رفع بها صوت بيغمبر دنجي شي بيبرز كردو عليه الصلاة والسلام لقر آمينكي هم آميني كردو هم دنجي برز كردو لبران دي أبو هريرة فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي إذا أمن الإمام فأمنوا أقر إمام قوتي آمين أنقوش بدين آمين تشكا هر كسك آمينكي موافقي آميني ملايكة بي غفر له ما تقدم من ذنبي خواهي قولا لقناها كاني بيشو خوش دبي كواتا هول بدا آمينكت لقر آميني إمامكي بيتن كآمينكان يعني أميدوا إن شاء الله موافقي آمينكي ملايكة بي تشكا كاتكا أو إمامك سورة فاتحة دخويني وتواودك ملايكتكانش آمين دكان لو أتوش كاتك آمين دكي آمين كيتو لقر آمين ملايكتي يقب قرتوا خواهي قورا لتاوانا كانت خوش دبي أجا ابن شهاب دفرم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين بيغمبر بخوي دي فرمو آمين عليه الصلاة والسلام لبران دي خاتو عائشة دفرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ده فرمي يهود لسر هيتشتك حسودي بيتا نبردوا وك اويك حسودي تا بيدا با لسر سلام كردن وآمين كاتك دو مسلمان بيكتر دكان سلام ليكتر دكان يهودية كان زور حسوديان بو بابتي ديك اوها السلام ليك دكان ودو مشيان اويك آمين دكان لكات سورة فاتحة يهودية كان زور حسوديان بيدي حتى ده فرمي لسردمي صحابي ده ولسردمي تابعي كان ترجى من أصوات التأمين فيها بعد تلاوة الفاتحة ده فرمي مزقوتا كان دنجي ده داوة لزور آمين كردن لدنج قوري ودنج برزي آمين كردن لدوي سورة فاتحة كاتك سورة فاتحة تودبوها مو بيك دنج آمين يعني ذكر ها زور زاروي استال لا جمعة كان لمزقوتا كان كاتك إمام سورة فاتحة دخيني لباشان خلق كيدا بيني زور لا زور زيان ويا بيك و بيك دنك آميني دكان آميني چي زور برز مزقو تكا دنك داداتو لگر آمينه كيان كاوتا دا فرمي لسردمي صحابش لسردمي تابعي بو شوازبوا ابن قيم يجد فرمي او آمين كردنا دان دراوا عند هذا الدعاء لكاتي او دعايا تفاؤلا وكو جذبينيك بويك ولان بدريتو وبدستي بهيني كأتو دعوي أو شتذكر ديا وهروها بيتزي أو دعايا لي كاتك أو دعانا دا كيد لي آمين يا يعني خوايا أو شتانا ملبو بين يتزي بلا إجا إنسان بندا زور بيستي بوي دبي كخواي پروردگار احتياجي أوي كخواي پروردگار لتاوانا كاني خوش ببيتن لوي كاتك لنا أو نواجه كتواود بيتن توابونكي با آمينك بيتن كخواي پروردگار لي خوش بونو رحمتي خوي بسر دا برجيني و بيگيني با ريگاي پياو تاكان لوي كوتاي سورتكش كغير المغضوب عليهم ولا الضالين كوتاي كي بويدي كبيغمبر فيري كردوين عليه الصلاة والسلام آمين كجبكين تاوكو ببر أو بخشش بكين خواي پروردگار طاعت عبادتهم لأكوان قبول بكاتين والسلام عليكم ورحمة الله.

بسرحات یک لقرآن با کرتی و پختی خواهی پروردگار بنی اسرائیلی زور تعقیه کرده و بنی اسرائیل قوم یک بون خواهی گوره لقرآن باسیان بو ایم اکا اعتباری او ایمونو توشتی لیو فیر بین ام قوما ویستیان بچن بو غزا جیشکی نظامی گوره الین 10,000 نفر عددیان بو والله اعلم پیه چه 100,000 بو بن او ایک لأثره با ایم اگیش دو فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم جوان تركيز كرا سرم آيته بخوا قسم أعم دنيايا أعم خوشيكان دنيايا أعم تينوتي خلقية بوا دنيا سيركن جيشك جوره زورتي نيانا 10,000 سرباز جونته يكا بهمو معدات يكوا قائدي جيشك افرمي ان الله مبتليكم بنهر دواي اويك ايما اهواتي نوما نخواي جوره لبيا شور ربار يا جوري بو ماندانا وتاقي ما نكاتو هر كسي لم اوي خوارد فليس مني خواي پروردگار هر كسي لم اوي بخواتوا افرمي لمنيه يعني دوراني تو بس بینه برچاوی خود پیاوی کی وکو تو زمزمیکت آوی دیانیه رو اکی تا سحرای روباری کی سازگار و فینک و شرین لبردست و ابیه نخوی تو او تاقی کردنوی دنیا برم حرامکان احوا زورن درو کردن احوا زوره بختان کردن احوا زوره شون کوتنی سمکاران احوا زوره ظلم کردن لنفسی خود و مال و نال و دورو برد احوا زوره الا من اغترف غرفتن بیدی فرموی قیناک لبر اوی عسا ولعلك اجنلای بحرکا اجنلای ربارکا تنها یک مشتی بدستان بخونه و خواهی گوره برکتی تی اخا بو اوی نخنچین لتونیا و ابیتا اداتی سرکوتن من فشربو منه الا قلیلا منهم بخواه کاک جیشک دای بانیا حتا زگیان گردی آیان خوارد حتا زگیان گردی متارو عتادکانیان یان پر کرد الا قلیلا منهم هؤلاء القلیل هم قليل في كل زمان ومكان او كما خلقا لهمو سردميكا كمكان ها ازداكا لشاريكا بروسط بياوي ايمان دارو خواناسم بو بدوسرو لهمو بواريكا باشوي دقمنا بويا في اوچاكاني سلف ايانوت اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل ايانوت خوايا لك مكان مان بجيرا اوانيك لك مكان زور قورا اجين وزور بقول ايش سر انا نوا بويا شعارهم دائما شعار مشخلي ريقي ام كسان ازانيتيا يقاومون ما يحبون ويتحملون ما يكرهون او ميزاني او كساني ابراني خم يا كم شد يقاومون ما يحبون او اوسازغاري كتينو يعني حزيان ليتي مقاومه كان رن قينا ناي خوي او بار حرامي باشهد بلايك وري اجرين ناي خوي او خراب کاری و قصه و مجلسی که و ها خوامان لی ارنجی که خوش آبی تاک بمو لبروی من قصیتی آنکم که وشکم خلچیو پیم علی وشک وشکی که حال ابجیرم بزان براکانی خوم یقاومون ما یحبون امرو اوی که خواه بی خوش آبی تو مقاومی بکی ها ابی خوتی لی بپاریزی ابی شری لگل بکی بو اوی ندوری بو قیامتت و یتحملون ما یکرهون تحملی شان هی اوشتانی که لسریان قرصه بخوا قسم روجوی مانگی رمضان قرصا غیبت نکردن قرصا شون کوت نیستم کاران نکوتن هر قرصا مال خلق نخواردن هر قرصا زلامی واهی همو جیانی لسر خراپ کاری بنیاد ناو توش بچی و یتحملون ما یکرهون تحملی او اکن کوها رقیان لیتی کوها خوار رقی لیتی خو امان حزیان لیتی بو خویان بلام تحملی اکن بلام شر يدج أكن نايانا يتيب كون ويبرا كانم أول شعار دنيايا فشربوا منه إلا قليلا منهم أتولى كان بي أتولى جيش زورك بي كخويا دايا من الدنيا كخواي فروردقار فورد يانيش كان كزور بزليلي قران ودوران يان لدنيا وقيامت يان أبي تكسيك كبو قيامتي خود لو كسان بي كشوين كوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. خواي فرورقار أفرمي أو كاد دوبران بر لدنيا سزام أداي أو كاد دوبران بر لقيامة سزام أداي وسركوتني شدبو نبو جيشكي طالوتش أواني تينو تيكيان مش تيك آيان خوارد وخوا بركتي قصناويان وسريش كوتن وأواني كخوان داببان دنيايا دوران آقات لي بهيش تفريات ناكوي آقات لخود بهيش تفريات ناكوي درچوني شد لدنيا وكو أووايا كبلت بروي تدروا الروي تدروا أمرو نانيش أخوي بلام أقريته وبولاي خوا وإن إلى ربك المنتهى قرانا ويقورة تنهاب ولاي ذاتي الله سرق بيجي كردني خوا همو كس أقاب أخواي خوي آفرين أو كسب شعاري دنياي كأقريته وبولاي خوا آفرين بو أو كسيك وهاب جياني خوي توبعك أو أقريته وبولاي خوا نوكو بسر شوري خننا ودار ميتيكو أهلي مزقوت نبوا أندام نبوا لقل مسلمان لناو مزقوت عدلي قلص بوا لناو نوجا آقاي لخوي نبوا تيوتو بخواي هر أقرينه ومنوت وإن إلى ربك المنتهى كوتاي هموشتكان بولاي خوايا كوتاي هموشتكان روجيك دي توش أبي بميجو وكو أو كسيك بيشتو مرد بلام هشتيكش لقل خوت نابي چه أبي لقل خوت عاقبتكات

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينا تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليم تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كدا يليت سنتا اگر لشي گرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرد ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله.

ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

ومنكم

啊，人家

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة.

لله ملك السماوات والأرض يخلق

واتبع ما يوحى إليك من ربك.

وتوكل على الله.

أشحة عليكم

وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العلي العظيم.

ini

حرج وكان الله غفورا رحيما.

والله يعلم ما في قلوبكم